عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 و2000. وترامب يكرر تهديده بضرب طهران وخروقات إسرائيلية في لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت يوم أمس وزارة التربية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 تلميذا من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل الساقس واحد، والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل بهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجلية.

نفي أن أعداد مشروع مخطط التنمية استند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجلس والمجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد الوزير أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية وأيضا تطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. أيضا يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء اجتماعا بقاعة العرش بمقر المجلس ببرد، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا. ووفق ما أعلن الموقع الرسمي للمجلس يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 23 و2027 و2000 والدورة النيابية 25 و2026 و2000، يتضمن النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكولة له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية. وينتظر أن ينظر أيضا في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. بداية من اليوم الثلاثاء وعلى مدى 3 أيام تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسات الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، تنظم بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وسيتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. ويمثل هذا المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة. كما سيوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تعقيد الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. وسيتم خلال هذه الندوة تسليط الضوء على الأزمة المالية التي يعيشها القطاع نتيجة تأخر خلاص مستحقات المؤسسة لدى الهياكل الاستشفائية العمومية وما ترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة، من أهم تراجع المخزون وتهديد استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية مما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت أبدت فيه طهران تحديا بعد مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تهديد ترامب بأنه وهمي، قائلا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: الإيرانيون لا يعرفون لغة التهديد، لذلك خاطب الشعب الإيراني باحترام، وإلا فسنرد بلغة أخرى، وفق قوله. وفي لبنان قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارات إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان. رئاسة الحكومة اللبنانية تقول أن رئيس الوزراء وقائد الجيش بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش وأن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادتها. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقائه مع الرئيس الأمريكي، وأنه يأمل أن يعرض أمامه تقدما بمسار السلام مع لبنان.
نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.

0: FM.
1: So tell me, what is sadness?

0: جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كلام مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان

0: يدلوا علي
1: جوهرة FM.

Thank you.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 22 محرم 1448 للهجرة الموافق ل 7 جويلية 2026 العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح كونه درجات حرارة تعرف في نسق تصاعدي مقارنة مع الأيام الفارطة وبداية من البارحة كان فما سخانة واليوم تزيد شوية سخانة باش تلاحظوها في الفترة الصباحية وزاد بعد الظهر باش تكون ملموسة أكثر الارتفاع هذا نسبي حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات اليوم كانها تعلن على قدوم موجة من درجة الحرارة الأربعينية اللي من الأربعين وإحنا طالعين واللي تدريجيا غدوة تزيد شوية بعد غدوة وتشد إلى حدود نهاية الأسبوع ونرجع بالتفاصيل في نشرتنا الجوية على الحرارة المرتفعة اللي باش نكملوا بها هذا الأسبوع وإن شاء الله ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا ونساعدوا رواحنا بطبيعة الحال لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش مرضاية الوالدين نبدأ بيهم مع بعضنا هالنهار الزين احنا موش متفقين اللي رضاية الوالدين حسن حسين اوكي متفقين باه وزيد راهي تحل كل البيبان وكلزم الشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين واروع من هذا وأكثر من هذا ترضي رب العالمين ما رضا الله إلا برضا الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي كالعادة فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الشورى بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن اللي ندلل عليهم ونطلب منهم بكل لطف يساعدوا لرواحهم في ثنيرة مما ثروة البلاد هذه. ربي يحفظكم وتوصلوا بإذن الله سالمين غنمين. نقول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، معز شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة للشادين طريق، قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين رب العالمين، سيسر وإحنا في الطريق.
1: أهم حاجة
2: هذا هو السلامة، هي أهم حاجة. السرعة ما عندها ما تفيد، ما عندها ما تربح حتى بالتوقيت،
1: حتى كان رب حتى قدرش ولا عشر دقائق ولا ربع ساعة
2: ما يبدل شيء.
1: الله يقدر عجلة تفلقت تولي كارثة
2: فسخانة، هذه يزل الواحد ياخو حضره
1: إن شاء الله. سلامات الناس
2: يا والله يمين إن شاء الله.
1: تاخو فلوس
2: هات
1: عندك ولا تاخو
2: هات ناخو حتى كان عندي ناخو
1: الفلوس ما يقول لك شيء. كان شيء واحد تقول له تاخذ فلوس استحاله باش يقول لك،
2: مستحيل هذيك تحل ابواب كيفاش
1: بربي
2: ولا باش باش تمشي
1: كيف تاخذ، ما عندكش باش ترجعها من بعد شتاب
2: توي ترجع دبر راسك.
1: حساب الجاري الخزينة بتاريخ 3 جويلية 2026 عندنا 1161 مليون دينار، وهذا جيد. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 جويلية 2026 عندنا 24903 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في الدو شيفر لكن قدمنا بنهير، كنا مو 97 وخفت لنزيد نواصله في النزول، لا هنا قدمنا ولينا 98 يوم إن شاء الله نواصله نقدمه هكا خطوة بخطوة حتى نرجع للتروا شيفر، وهكا كان نتمانو أكثر، معناها طورنا متماني لكن نزيدو نتمانو كيف نكونوا في التروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 3 جويلية نقصت شوية، نقصت بخمسة مليون دينار، كانت 29300 مليون دينار ولا 29295 مليون دينار.
2: لا شيء، ما هوش قاعدة تحرك العملية هذه بكل.
1: وأخيرا الدولار يرجع زادة للنسق التنازلي والحمد لله، 2949 مليم فاصل 7 بالارونديسمون سيدي نعطيهم له 0.3 يولي 1950 مليم
2: بيه.
1: كان في 60 وكان شد القدام إن شاء الله يزيد يواصل. اليورو هو اللي استفاد، خذاهم فكهم البعض المليمات ولا 3380 مليم،
2: هاوك على الاقل اليورو فيه ما
1: تمشمش تقول انت
2: بالنسبه لنا
1: تحويل نتاع اولادنا وبناتنا ونفضلهم
2: فوالا، هذاك ديما افضل من الدولار يعني.
1: باهي هذايا بالنسبه للفلوس. شو عندك اخويا في المدينه
2: اليوم؟ شكون ضيفنا الخبير حمدي حشد يقول قايل تقريبا حديث الساعه على مستوى المتوسط الكل، الضغط الحراري او القبه الحراريه
1: عند اسم
2: نينيو
1: نينيو
2: اي هذاي
1: نحب نيانو يا خويا في قرنبال يا بلاصه شميل في لحيه
2: ان شاء الله يجينك نيانو مشكل نينيو. على كل هذا تقريبا حديث النماذج الاوروبيه وحتى الامريكيه عن وضع منطقه اوروبا وشمال افريقيا تحت ضغط حراري كبير.
1: اللي خوف اكثر وحمدي ان شاء الله يفسر لنا شنو هو الخوف هذا، ارتفاع مياه البحر.
2: مياه البحر
1: ارتفاع درجات حرارة مياه البحر والباري بأرقام ما سجلناها السابقة،
2: هذا هو،
1: وعنده انعكاسات خطيرة على التوازن البيئي
2: صح،
1: وعلى الطيارات المائية وعلى كل شيء،
2: على كل شيء داخل البحر. علاش مش يكون ضيفنا في الاستوديو باش نمشي وزادة ساير في فرنسا، حرائق وفيات حرب على الكليماتيزرات، يعني تقريبا ما عشتهاش فرنسا هذه هالموجة هذه السنوات والسنوات. ما نقولوش بعد الحرب العالمية يعني الأحداث الكبرى، جاء الحدث هذا اللي تقريبا فرنسا تعيش على وقع مرتبط كذلك باللي حكينا فيه بالطقس.
1: السخانة ماهيش في تقاليد
2: أوروبا،
1: أوروبا بشكل عام وفرنسا بزادة بشكل خاص، يكون حتى الكود دازور
2: ثلج في تقاليدهم
1: ثلج وبرد، حتى الكود دازور
2: لا ما كانش
1: في الصيف تدفى، اما مش بالشكل مش هذا ما يعرفوش
2: بالكل، وبدليل لك تشوف الضحايا يعني في فرنسا واسبانيا
1: حتى نوعية البنايات نتاعهم ما خمتش في السخانة هذه من ناحية. من ناحية ثانية التجهيزات هذيك كما الكليماتيزور والتبريد ما عندهمش مش موجود.
2: تقول احنا معناها تشوف الثلج في الصحراء ولا في حاجة مش متعود عليها ما تلومش على كل هذا. كل باش نرجع له مع الإعلامي والصحفي بفرانس 24 الأستاذ توفيق مجيد.
1: لا ممكن نروحهم هذوما الدول المصنع
2: الدول الذي عندها الزادة معناها المفروض قدرات علمية وتكنولوجية استباقية لمعرفة هذا وقت العالم الكل عنده سنوات يقول راهو قاعدين المناخ
1: نعم.
2: نأثروا فيه بطريقة أو بأخرى. وطبعا مش كون عندنا متابعة خاصة مع نقيب الفنانين ماهر الهمامي حول ما حدث فنان هو قاعد يغني طلق ناري يضرب سخيل الحمد لله لباس وجرت العملية وشفناه البارح يتكلم. ولكن الظاهرة هذه تقريب كل سيف تعيشها بلادنا حاتم هالتقاليد هذه ولكنها مضرة. وشفنا أكثر من مرة حادثة يمشي ضحيتها مواطن هالمرة هذه فنان
1: ما تكون حفلة كان ما نضربوا كل بارود ونضربوا الكرتوش
2: وضرب هذي في وسط جمهور خطير
1: والكرتوش معناها ما نعرفوش كيفاش نضربوه ساعات نضربوه
2: وحتى تعرف تضرب
1: في القاع ينقز ببنبيلك ويمشي يعمل كارثة على كل تو نرجع لهذا بعد قليل. خلينا نمشي وزاد السوسة ونمشي لي اون بريف نشوفوا شو عندنا مع الناس لي كولور دي جور مع منال نهار ثلاثة اليوم مكاو
2: اليوم نهار منال
1: منال باش تكون معنا منال جبلة وتعطينا كل صغيرة وكبيرة متعلقة باللايون متاع نشاط اخبار السابعة صباحا وكيف كيف افون جو في الرياضة. صباح النور والسرور صباح الورد من ولا الوطنية متاعنا مرحبا بك منال.
3: صباح الفل والياسمين صباح منال قلت لك انا العالمية.
1: انت يا بنتي الساحلية الممتازة المرأة الساحلية الرائعة قلها
2: المجدية
1: الرائعة يا منال عليه العالمية نفتخروا بالساحلية بنتنا هذيك الرائعة هكا ولا لا يا منال؟
3: ما حتى قلت منال الوطنية قلت لك العالمية
1: ما فهمتش يلا عالمية ونصف
3: عالمية هي قلت لك جبت لك أخبار على العالم قلت لك ألمانيا المطر تصب بارح
1: دريش عندها في ألمانيا رابطة خيوطهم على
3: العائلة موجودة فيها
1: العائلة غادي يخوك
2: الإقامة الثانية متاحة في ألمانيا
1: كان ما تطلع عاملة جنسية ألمانية ومخبي علينا عندك دوب الناسيوناليتي
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله خدك منال مرحبا بيك. شنو طقسنا غادي هاي سخنة
3: سخونة اليوم صباح سخونة البارح منسمة شوية صباح اليوم سخونة
1: قصوا الماء في حمام سوسة وفي سوسة وقت ايش
3: منال قلت لك هنا العشرة تقص الماء
1: العشرة متاع الليل
3: متاع الليل
2: ايوه انت ما رقدتش العشرة
1: سيف يا خليل سيف باه في حمام سوسة
3: الحقيقة اني في سهلولة يقسم اليوم صباح الخمسة تحل
1: قص وقتاش
3: قص وقتاش الحقيقه انا رقدت العشرة ما نعرفش
1: معناها العشرة مازال موجود
3: منين العشرة قص
1: لهنا ان شاء الله يحترموا هالبلاغ اللي قالوه على اساس انه من نص الليل
3: لا انا ريت برشا ناس تشكي الحقيقه ماهوش يحترموا في الوقت في الجهات الكل الحقيقه معناها
1: فلهنا يولي مشكله معناها
3: لا هو من نهار الاول هو من قبل النهار الاول من قبل البلاغات

0: كل المشروع اللي تقريبا والله يظل لي أنا يا خليفة باش نبدأ نعطي معلومة صحيحة فما الخمسة سنين نثبت عليه بدأ ولا أكثر شوية را مشروع تحلية مياه البحر خمسة سنين
1: فما مرتين ثلاثة نقوله صحيح وكل شيء الدائرة آخر مرة وقتها على أساس 25 ديسمبر 25 ينطلق العمل الرسمي ثم إشكالية
0: أنا هو منهم قال 25 ديسمبر ما نعرفش أنا هو
1: هيك علاش قلت لك
0: نجم يكون
1: إن شاء الله يتلافوا هذا في أقرب وقت باش تتحل هالمشكلة نهائيا
0: خويا العبيد راهو
2: احنا سمعنا برشا اللي قبل الصيف باش تبدا تخدم نتاع سوسه
0: انا هو صيف بعد نجم الصيف نتاع 2050
2: كل صيف قلت ما الصيف هذا سمعنا يعني كلام انها باش تبدا تنطلق يعني فعليا في الصيف قبل حتى الصيف
0: ريت منال هذا الكله وهاو باش تنطلق وراو صار تاخير وراو مقاول وراو يزم يعطينا كليوم ما بعد ما يجرب ما يهمش المواطن المواطن يحب يحل سبيب الماء يشرب ينجم يدوش في السخانه هذه يطيب فطوره ما يقعدش يعاني معناها
1: في الماء وفي الصيف حاسين ان شاء الله تمشي الاشغال بسرعه قال
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ما نعتقدش حسب ما نسمع توا متابعه شويه خليفه باش تبقى ما عطوناش لانه كان جا كان جاو عارفين انها نتاع شهير من زمان فقط ولا 15 يوم فقط
2: لا هو حتى البلاغ قعد مفتوح يعني مفتوح لا ما فهمش ما نعرفوش معناها
1: لا ما تمش سقف زمني ما تعملش
0: ان شاء الله نتجاوزها والله غالب هذا ما نقولوه على كل نطلبوا من الاخيان في السونات كما عودونا وفي وزاره الفلاحه الاجتهاد اكثر حتى نحيوا المشكل هذا اللي عنده سنوات راه مش جديد على الساحل التونسي قاعد يعاني في معاناه زرقاء قبل الجفاف لكن السنه ممطره يا اخي جفاف ما فماش ماء وممطره ما فماش ماء اش نعملوا
1: ساعات ممطره اكثر ما فماش ماء
0: هجب
1: والله مش نعمل
0: منال منعني منه بدا يلعب على العباد على الكلمات مش على العباد
1: هات الاخبار
0: هات الاخبار هاتينا العيون هاتينا
2: نبداو باجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري وجدد خلال هذا اللقاء رئيس الجمهورية جدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني الاجتماع صار البارح ومنذ لحظات صدر بيان من رئاسة الجمهورية عن فحوى هذا الاجتماع نمشيو الأخبار البرلمان اللي اليوم زاد فما اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب مجلس الجهات والأقاليم يواصل الاستماع لوزير الاقتصاد بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 كما سمعنا البارح وتابعنا وزارة التربية أعلنت عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وتفوق زوزة ليمذات من صفاقس ومن القيروان بمعدل 19-20 على هذا في ما يخص السيزيام نمشيو لأخبارنا الدولية أكد وزير الخارجية الإيراني أنه بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات إصابة ناقلتين في مضيق هرمز ومسؤول أمريكي يتهم الحرس الثوري 430 مسيرة أوكرانية تستهدف موسكو قبل قمة ناتو اللي باش تصير في تركيا بالنسبة للعناوين الرياضية اللي يجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري نبدأ بتأهل إسبانيا على حساب البرتغال انسحاب كل المنتخبات المستضيفة للمونديال بلجيكا تهزم الولايات المتحدة 4-1 وتنهي مشوار آخر الدول المستضيفة في هذا المونديال اليوم 5 متاع العشية مصر تواجه الأرجنتين من أجل التأهل لربع نهائي المونديال في أخبار الأندية التونسية التركيبة الكاملة للهيئة التسييرية للنجم شيعطيها لكم وليد كما قلت 7:30 انطلاق تحضيرات الاتحاد المونستيري تحت إشراف مدرب فرنسي وعمر بن علي لاعب النادي الصفاقسي ينتقل للدوري التركي هذه تقريبا أبرز العناوين الوطنية الدولية والرياضية
0: شكرا لك منال زفر الأربيتر علاش بيه
1: مكتوفة
0: سامة
1: ما لاش عنده
0: ما عنا بيرديتون
1: عادش طول وقت كليناه في الوقت
0: باه خلنا نمشي خويا مسيو الاربيتر نحترم الزفارة نتاعو ما فهمتش عليه الزفارة بيلانتي شنو نفهم كورة كورة كورة هكا احنا خلينا نمشيو مالا نعملوا كل معادلة ناخذوا انه شي ما مطول كما تعودنا في التوقيت هذا نبداو بصوتها واترككم مع رائعة منا روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع ابقوا معنا راجعين

0: تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة
2: شال أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. قبل ما نمشيو للبوان ميتيو الاولاني والله نشكر التفاعل نتاع المسؤولين. فما علاقة جديدة بين المسؤولين في السونات والمواطن التونسي يجاوبوا يعطيوا المعلومة صحيحة يعلقوا ويتفاعلوا مع التونسي
3: احترموا وبعثوا لنا حتى بعض عليك. تعليقات المواطنين وبعض الصفحات يقولوا البارح تم احترام
2: التوقيت نتاع قطعان معناها نصف الليل تقطع الماء يقولوا في سوسة ورجع الخمسة متاع الصباح
3: الخمسة متاع الصباح وهذا شفناه يعني من كثر التعليقات. وإحنا حتى بالاتصال سيد مدير العام نفسه يقول لك تم الاحترام هذا هو. نتفهم يعني بعض الناس ربما عالية في البورتمانات أو في بعض المناطق العالية مش بالضبط بالضبط, ولكن اطلعنا كذلك على كثير
2: لا ربما تكون في مناطق منال بربي في منطقة عالية سلي منال بنت خيل تقول لي من العاشرة قص المهندسة المخرجة متاعنا وين تسكن قل له منطقة عالية ولا ليه خل نفهم شنين الحكاية.
3: ولكن كثير من التعليقات
2: ولا بمشي تحلم
3: كنا الحقيقة مع في موعد مع الالتزام زاد من قبل السنات وإحنا نقول إن شاء الله يكثفوا أكثر ما يمكن من العمل باش ترجع الوضعية عادية 100%
2: إن شاء الله ترجع عادية 100% لكن أهم حاجة وإن شاء الله شركاتنا الوطنية الكلهم مؤسساتنا هذه متاع التوانسة السنات متاع التوانسة تتفاعل مع التوانسة كما عاملة والله يعطيها الصحة بور دي بون فيريتي برافو يا أخوي.
3: لا وديما ولا طلبوهم الحق نقاهم في الموضوع
2: تتفاعل وتوصل لك المعلومة وتقول لك الحقيقة زاد
3: هذا هو وتقول الحقيقة بريتو إذا كان ثم ضرورة ثم ضرورة ما عندناش حل.
2: عالية المنطقة اللي هي فيها في وسط البلاد حي الشباب سوسة تقول منال بنت
3: وسمينا الحي حي الشباب
2: علاش صار العملية هذية لكن الأغلبية وحسب مريت الصفحات اللي عادة تواكب كل الأحداث في سوسة
3: وتنتقد كي يلزم ينتقد
2: تواكبوا قالت أنها برافو أنا احترموا
3: وإن شاء الله يتواصل.
2: شكرا على التفاعل الجيد شكرا على الاجتهاد شكرا على أيضا خدمة المواطن التونسي من خلال إعلامه بكل صغيرة وكبيرة. هات نمشيو للميتيو البوان الأولاني ناخذوا فكرة على طقس اليوم
0: ميتيو على جوهرة FM.
2: طقسنا اليوم ثلاثاء 7 جويلية 2026 يتميز بسحب قليل على كامل البلاد لكنها تتكاثف راهي بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. اللي مبرمج تبحيرة اليوم البحر وقليل الاضطراب معناها نجم نعوم ولكن باقي نوصي على ضرورة الانتباه بالنسبة للوخيان اللي قزير ربي للبحر وخاصة معهم صغيراتهم يعوموا في المناطق المحروسة اللي فيها كل الحماية المدنية وفيها كل درابو ويقول لك أبيض وإلا أكحل ولا أحمر الدرابو باش تعرف عملية العوم مسموحة في البحر ولا لا. الحرارة في ارتفاع نسبي وباش يبدا النسق التصاعدي من اليوم من البارح وبدا حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. نعملوا طلة على درجات الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية باش ناخذوا لي كولور دو جور هكاكا ونفهموا الطقس حتى تنعطيو التو في الخمسة أو في الستة متاع صباح وخمسة وخمسين دقيقة قديش نسجلوا في درجة الحرارة ونعطيه القصوى زادة كما عودناكم. نبدأ بذفاف البحيرة واحد اللاك وين موجود استوديو جاورة FM TV، نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا 26 درجة، لكن الروسونتي الاحساس بالسخانة هو في حدود 28 درجة، ودرجة الحرارة اليوم باش تكون كما البارحة أقصاها يوصل ل 34 درجة، والنسق راه باش يكون تصاعدي بداية من اليوم غدوة باش تمشي ل 36، نهار الخميس 38، نهار الجمعة 37، 39 نهار السبت، ونهار لحد خويا خليفة في تونس الكبرى 40 درجة. باش نعرفوا شنو الأيامات اللي تستنى فينا. بالنسبة لسوسة نسجلوا 23 درجة توا، وأقصى الدرجات غدوة باش تكون من اليوم بلوتو 34 درجة، والنسق زاد تصاعدي على مستوى درجة الحرارة، زيادة في درجة القصوى اليوم بثلاثة درجات في سوسة، في المهدية 24 درجة، والقصوى اللي توصل لها هي في حدود 31 بزيادة بدرجتين على البارحة، المنستير 24 درجة في 6 متاع صباح و 56 دقيقة، وأقصى درجات 31 درجة توصل لهم بزيادة بدرجتين على البارحة، في صفاقس نسجلوا 25 درجة، والقصوى في صفاقس اليوم 32 درجة، جندوبة 22، وتوصل الحرارة القصوى إلى 38 درجة في جندوبة بزيادة بدرجة واحدة. باش تعرف الحرارة كيفاش تكون خليفة، شوف نهار الخميس في جندوبة تولي 40 درجة القصوى، نهار الجمعة توصل 42 درجة، نهار السبت توصل 44 درجة، هي ولا حد والاثنين القادم
3: ياسر وتبقين هذاك هو يحب ربي يزم نستخو حد راحة.
2: 24 درجة في زغوين توا، والقصوى توصل إلى 37 اليوم، نساق التصاعد يزاد في زغوين هذا الأسبوع بش يكون لحدودنا لحد اللي توصل فيه 42 درجة، في القروين توا 23، والقصوى بش توصل 37 درجة، والقروين بش تعرف نساق التصاعد من تلاقا من غدوة 40 إلى حدود توصل النهار 45 درجة في القيروان القصوى. بالنسبة للنابل 24 والقصوى توا 34، نكملوا بسرعة منزل جميل وبنزرت عنا 23 توا، والقصوى توصل لها بنزرت ومنزل جميل 33، مجاز الباب وباجة 23 توا، والقصوى توصل 39 درجة. بعد قليل في حدود الثامنة صباحا ناخذوا التفاصيل على الخريطة، وين الأمطار باش تكون، الرياح القوية ومش تكون، وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بأهم الظواهر الجوية. الآن فاصل قصير ونمشي مباشرة لاستقبال من الجبلة من جديد في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا. نبقى معنا رجعين، إن شاء الله صباحكم زين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يجدد تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. و430 مسيرة أوكرانية تستهدف موسكو قبيل قمة الناتو. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد تأكيده لدى استقباله محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاع إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد، فضلا عن سداد الديون في أجلها، رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها. هذا وشدد رئيس الدولة على أن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. وتسلم رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025، واطلع رئيس الدولة خلال هذا اللقاء أيضا على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبرغ الروسية. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت جلسة يوم أمس لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنمية المجالية وبالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني. هذا وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا بين فيه أن أعداد مشروع مخطط التنمية استند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية وتطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم اجتماعا بمقر المجلس، وذلك انطلاقا من الساعة 10 صباحا وفق ما أعلن الموقع الرسمي للبرلمان. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق المدة النيابية 23 و2027 و2000 والدورة النيابية 25 و2026 و2000 النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله، وينتظر أن ينظر في عدد من المبادرات التشريعية وإحالتها على اللجان المختصة مع إمكانية التداول في نشاط المجلس في الفترة الأخيرة، وكذلك النظر في برمجة جلسات عامة. وزارة التربية تعلن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيام دورة 26 و2000 عن طريق الإرساليات القصيرة بنسبة نجاح بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد المسجلين 62.497 مترشحا، حضر منهم 49.661، ونجح 17.710. هذا وأشارت وزارة التربية

0: في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتصدر كل من التلميذ يسري سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد والتلميذة سلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يشدد اليوم على أن بلاده لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات، داعيا إلى الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تقول إن حريقاً اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز أمس، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيرانية باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. ختاماً، السلطات الروسية تعلن اليوم أن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بأكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه موسكو خلال ليلة البارحة، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة التي يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصفته ضيفاً.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا كل يوم 30 الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخيطة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الان وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله، ترافقكم السلامة. وأيضا إذاعتكم اللي تقولوا عليها أنتم إذاعة لوتروت، أي احنا إذاعة لوتروت وراه شرف لنا باش نرافقوكم في مختلف الطرقات الوطنية والسيارة، وخاصة طريق السيارة اللي توصل حتى
2: حتى بن قردان.
1: بن قردان وتدخل لليبيا.
2: احنا نقولوا جيبيا هكا ولا
1: كنا جيبيا يعني توا هي اطول طريق. ان شاء الله بالسلامه لكل مستعملي الطريق الان. مرحبا بك سيدي خليفه من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها بهم. ان شاء الله يوصلوا سالمين واللي يحضروا في رواحهم ان شاء الله موافقين لا ورضيت الوالدين.
1: هذا ما نقولوه هو احسن حاجه اللي تتقال زاده به.
2: هذا هو
1: نمشيو الافراح ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 7 جويليا. ثم ناس راهي شهدت صحيح وبعثت اس ام اس على 85 990، كتبت الاسم واللقب تاع العزيز عليه ورقم التليفون وعطات تعليمات وتعليماتهم تطبق. قالوا لنا تتصلوا به وتفيقوه من النوم ويشارك معاكم ونهديوا له الكادو الرائع المتمثل في المونجالا من اهداء سيتي واتش. وقمنا بالواجب سيدي خليفة.
2: هذا هو
1: سعاد العدواني غادي. يلا سعاد قامت بالواجب وجاهزين مكالمتنا الهاتفية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: نعم الميكروفون يا عشولتي.
2: الانطلاقة مع سي رؤوف ثبت.
1: باه
2: سيد رؤوف صباح الورد.
1: يا رؤوف يا عزيز يا غالي، التربيجه متاع رؤوف هي روفة ولا انا غلط؟
2: رؤوف
1: اعتقد رؤوف موش يسمع فينا ولا يسمع فينا وصوته موش وصلنا. منال بنت خيل المهندسه والمخرجه متاعنا تقوم بالواجب ونجدد الاتصال.
2: شوفوا ما انا بسمع
1: او نقاو حله نجموا نمشيو للمكالمه اللي من بعد والا لا باه ننتظر. حاولوا ننتظر به، ننتظر أنه نجدوا الاتصال به بسي رؤوف ثابت. من البارحة نفس العملية معناها تعاودنا اليوم في خصوص التليفونات. إن شاء الله نوصلوا نجاوزوها، معناها يظهر لي يبدو ان بروبليم تكنيك صغير نتجاوزوه مع بعضنا.
2: على كل حذامي حامدي هنيها اخوها مازن حامدي يقول لها حذامي كل عام وانت حيه بألف مليون خير حذامي. ان شاء الله هي كل عام وهي حيه بخير حذامي.
1: باهي برشا. عندكش مشافة أخرى ولا مفهمين؟
2: لا نستناو رؤوف ثابت أو بس مهرم.
1: خوز
2: سيد رؤوف صباح الورد.
4: صباح الورد. صباح النور
2: خيو. كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك يعيشك مسي تري جونتي.
2: تو كنت سي رؤوف وين كنت؟ وين كنت؟
4: مش مزيت منش فاهم بالضبط.
2: كنت راقت.
4: والله
1: كنت راك. صح النومه يا خويا وصباحك يعني. ورد وفل وياسمين يا صاحبي.
2: هاي روف منين تكلم فينا؟
4: من تونس العاصمه. طبعا انا من المقيمين توا في تونس العاصمه، خاطر عندي خدمه
1: في ربي عينك.
2: تخدم في العاصمه توا ربي عينك. قداش عملت اليوم؟
4: اليوم ان شاء الله 53.
1: قداش؟
2: 53.
1: يتنبك النضج مزال مزال يا اخويا. ان شاء الله في المية والصحة قوية وهي هي.
4: لا بأس الحمد لله.
1: ان شاء الله ربي يعطيك صحة البدن وطول العمر. هذا ما نقوله.
2: يقول لي يمين.
1: بيه تربيجة متاعك انا قلت روفة ولا فما تربيجة اخرى؟
4: لا ذيك هي مش الأحباب الأصحاب الأقرب العزيز على قلبي برشا يقولوا لي كيك.
1: من روفة؟ هذا ولا باش يقولها لك حد ما يعرفكش؟
2: خدمة يقول لك روفة ولا نلعب.
1: هذه الترميشة باش يقولوها العزيز يا روفة يا بيه. هاي
2: هاي سي يا روف، أعطينا شكون اللي بعث الاس ام اس؟
4: مش عارف والله ما عندي حتى انفورماسيون. انا شك معش المدام صغيرات شكون؟
1: ايه ما تشكش، كون متاكد المدام، قول انا متاكد اللي هي المدام هكا تو. انا متاكد هكا
4: المدام ان شاء الله.
1: أيوة وهي وهي وحدها زاد المدام فقط حتى ما هذاك معنا شوية رؤوف شوية دبلوماس شوية واحد فهمت رؤوف
2: هذا على روح
4: متحم كثرة يعني البار حتى كيرا واحد يعني روحت أنت تقوى معنا كنا فاهم عميل عيد ميلاد و أمور زابا بس كنت نسي أنا
1: عملوا لك عيد ميلاد البارحة
4: كل سيربريز
1: جابوا لك كادوات
4: اي نو شوي
2: طالب زياد
4: ومن في فاميليالك وما بين المدام والظاهرات
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم. ماي خلينا نشوفوا سيدي خليفه شكون.
2: هاي سي روف البنيات ايمان وميسون ولجين والمدام سماح. لا وكتبوا لك تقريب معنا مدحيه كامله
1: عطينا
2: قالوا لك نحبوك ولينا حيك علينا وانت معنا نور عينينا وانت ذكرى زواجنا وكل شيء.
1: ذكرى الزواج هذا
4: ذكرى الزواج
2: عيد ميلاد وزواج
1: فنان رؤوف دوزونا مالا رؤوف الباهي يا رؤوف مالا تجيب لك هي الكادو وانت يزمك كادو كبير عيد ميلاد زواجك يا صاحبي
2: ان شاء الله ان شاء الله وكان عندك ابط الاسواق
1: يا رؤوف قل لي المدام شو تقول لهاي؟
4: نقول لها ربي يخليك ليا ربي يفضلك ما شاء الله يعني تو 18 عام زواج الحمد لله
1: ايه
4: لاباس
1: بعد 18 عام راك نجم تقولها لها ميساج
4: اي لا لاباس الحمد لله
1: حد اللحظه
4: هذه
1: يقول هلا ميساج كيف الحمد لله ولاباس قل له راني
4: نحبك
1: وخيرا واخيرا قالها رؤوف
2: هذاك رؤوف
1: رؤوف يا باي يتولي في عمرك سلام لي على المدام والنورات وربي يحفظك وان شاء الله كل عام وانت فرحان كيما هكا نواصلوا ربي يخليك ربي يفضلك
2: بسمه هروب
1: قبل ما تمشي البسمه بربي مازن بوقديده نحب نهنيه بعيد ميلاده اليوم
2: كل عام وهو حي
1: ان شاء الله كل عام وهو حي مليون الف خير مازن بوقديده تنذكرك فيه هذا درب معنا في المجموعة الأولانية متاع الدورة التدريبية الخاصة بالتقديم والإعداد الإذاعي اللي عملتها جوهرة ومتألق وهو اللي قام بالعمل لروبورتاج كامل معناها حضرهنا بالصور والدنيا الكل متاع الحادث الحادث اللي صار في هرقلة
2: في هرقلة
1: اللي دخل اللي دخل
2: دخل في البياج
1: في البياج هذاك هو معناها مازن
2: خويا كل عام وحي
1: من اولادنا المجتهدين واللي باش نواصلوا معاهم تشجيعا لهم على هذا الاجتهاد يكونوا معنا مراسلنا في اي حاجه يصور ويوصل ونقدموها لمستمعينا وان شاء الله بالتعلق لمازن بقديده وكيف فرحنا عمل دورة تدريبية
2: دخل من باب كبير
1: وتخنطلق للميدان
2: يلا شو بسمة هالروم صباح الورد بسمة
5: صباح الخير
2: كل عام وانت حي بخير يلا
5: يعيشك ربي
2: يفضلك هاي يلا بسمة مين تكلم فينا
5: القلعة الصغيرة
2: مرحبا بالقلعة الصغيرة
5: يعيشك
2: يعيشك قديش عملت هلا بسمة
1: انت قلعية وصغيرة في العمر ظاهرة معنا
5: لا لا مش صغيرة
1: شنو هو
2: قديش مش صغيرة
1: صوتك متاعها
5: سبعة
1: شنو هو سبعة
5: وهو اليوم 7/7/66 ثاني سبيسيال راه
1: تي 66 تارش عملت معناه غلطت 60 سنة
5: 60 سنة وهو ما 60
1: يا مدام
5: نعم
1: تبعني يا بس ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية هذا اللي نقول لك
2: يا والله امين
1: يعطيك صحة البدن هذا اللي نقول لك عليه وطول العمر لله
5: احنا الجيل الثمانينات كي كنا نسمعوا فيك قبل في الإذاعة وفي التلفزيون
1: ربي يخليك لله العزيزة هذا شرف لي انا
5: يا
2: عايشك يا سيحات. هاي اللي بسمع.
5: مرحبا بكم
2: تخليك. ربي فضلك. اللي بسمع تينا شكون صاحب المفاجأة.
5: والله يا شكون عندي عينتي ولادي.
1: هاي شكون من الأولاد.
5: ولادي ثلاثة عندي ثلاثة.
1: ربي فضلهم. ربي فضلهم. يفرحك بيهم. ونورات نوراتهم إن شاء الله.
5: يا عايشك
2: يفضلك
5: ما عندك.
2: هاي اللي بسمع. اللي بعث هو حفيدك اسكندر
1: اللهم صل على النبي
2: شقاول
5: الله
2: حفيدي ومعه الأولاد طبعا نسرين ومحمد أمين وحسام الدين.
1: ربي يحفظهم لك.
5: ربي يفضلك يا شيخ ليك.
1: ربي يخليهم لك ودعي لهم ديما. هذيك انت لك الخير والبركه ودعاك
5: ديلول هذاك حفيدي لولو الوحيد.
1: ربي يحفظها ان شاء الله تحتفل بالاحفاد القادمين وتفرح بنورات نوراتك. هذا ما نتمناه لك يا بسمه. شرفتنا ونورتنا للعزيزه. بارك الله فيك.
5: ربي يفضلك.
1: شكرا لك. يلا نمشي للتصويت مباشره. رقم واحد ولا اثنين تختار انت ومنال؟ رقم واحد ولا اثنين؟ معز فيس فيس فيس فيس. رقم واحد. رقم واحد
2: رؤوف ثابت.
1: رؤوف ثابت
2: المكنين.
1: المكنين هو اللي تحصل على المقالة الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع باش نمشيو لفرنسا. التوفيق مجيد. شنو اللي قاعد يصير؟ هل ما يحدث في فرنسا وحديث على درجة حرارة قياسية عمرها ما وصلت لها فرنسا في الأيام القريبة القادمة عنده انعكاس علينا احنا؟ درجة الحرارة نشوفوها نهار الأربعاء. قلت نهار الأربعاء بداية من نهار الأربعاء في النساق التصاعدي معناها حتى بداية من اليوم وتوصل حتى بشوية 40 بداية من نهار السبت ونهار الأحد. هل هذا انعكاس مباشر على تونس من ما يقع في أوروبا؟ أسأل أنا أطرحها على ضيف خليفة بن سالم في لاريير بلان. توفيق مجيد.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. جوهر فم. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
7: Publicité. Yalla Jour. يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
7: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
9: ألو صبا
10: هاني ريكش جوي بي
9: في أسخانة.
10: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: هي على الكمبريسور.
10: ليه على الكليماتيزور الكل؟
9: على كل شيء.
10: هي موتور سبليت وحتى التليكوموند زادة.
9: آه دوا فهمت عليه جوك بي.
10: الأول مرة في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
11: ماكسويل well for a better life.
7: جوهرة FM publicité.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موج مع الموجة.
1: خلينا نربح هو الوقت ونمشي مباشرة لاريير بلان مع خليفة بن سالم وضيفه اللي بشي حدثنا على ما يقع في فرنسا وشنو هو الاحتياطات اللي يوقع اتخاذها ولا ما فماش احتياطات. انعكاس وزاد على تونس. الصحفي الناجح التونسي الناجح في المشهد السمعي البصري الأوروبي بشكل عام والعمل بفرنس 24. توفيق مجيد.
2: Arrière-plan. هذا هو عبر الهاتف معنا الأستاذ توفيق مجيد اللي يقول لك صباح الورد أستاذ.
12: أهلا بك خليفة وعلى بحاتم وعلى بكل مستمعين. مرحبا.
2: هل عجزت فرنسا على إدارة المشكل هذا اللي وقع بفعل الحرارة والتداعيات؟ لأنه البارح نتابعوا في الأخبار موجة من الحرائق وحتى من السخط من قبل المواطنين.
12: طبعا الحرائق هذه كانت منتظرة وكانت متوقعة بسبب موجة الحرارة اللي بتغطي 3/4 البلاد اعتبارا من البارح بدات وممكن تتواصل حتى نهاية الأسبوع. شوف النيران هذه خاصة الحرائق ابتلعت آلاف من الهكتارات من الغابات. تم إجلاء تقريبا أكثر من 10,000 منزل من سكان.
1: هاي الصور موجودة توجع القلب، معناها غابات اللي تعمل في التوازن الحراري والبيئي كلاهتها النار.
12: بالضبط، وفي أكثر من منطقة خاصة في شرق جبال البيريني، المناطق خاصة المناطق الجبلية فيها كثير من الغابات، وثم حتى ثم شكون ألقوا عليهم القبض واللي قاموا عمدا بشعل النار في المناطق هذه. يعني ثم حاجات متعمدة اللي حصلت، ولكن الحرارة تشجع، وخاصة الرياح اللي كانت ب 30 كيلومتر وكانت إذن قوية نوعا ما، وهذا ساعد أيضا في انتشار المشكلة الأخرى زادة، هي عملية الأطفاء. تم تعبئة تقريبا أكثر من 8000 من رجال الأطفاء في مختلف المناطق اللي وصلتها الحرائق هذه، فقط لمحاولة أنه يحاولوا احتواء الحرائق هذه بقدر الإمكان. ولو أنه منذ فترة طويلة كانت أنا النقاش في فرنسا أنه وينهم طائرات الكندير، الطائرات المختصة في إطفاء الحرائق، اللي العدد بتاعها ما كانش كبير برشا، وفعل أنه السلطات طالبت تصنيع المزيد من طائرات الكندير باش تتمكن من إطفاء الحرائق. ولكن الإشكال الآخر هو أنه لابد للسلطات الفرنسية أن تعلن بعض المناطق وين تم إخلاء السكان بأنها مناطق منكوبة فقط لشركات التأمين، حتى يتمكن أي مواطن من استرجاع على الأقل حقوقه فيما يتعلق بما خسره بسبب هذه الحرائق. في حال عدم الإعلان عن أن منطقة منكوبة يعني مشكلة، ولكن هذا دائما يحصل بصورة أوتوماتيكية، وهذه إشكال آخر. إذن الخوف الآن هو من الحرائق أنها تتواصل، هذا أولا، ولكن مقارنة بما حصل في السابق يبدو أن التجربة جعلت أنه فيه إمكانية أن يتم احتوائها في أقرب الأجال. ولكن المشكل الآخر زاد هو إذا تواصلت درجة الحرارة، وحتى الآن ما عندناش الإحصائية النهائية لعدد الضحايا الموجة الأولى والثانية، نعرفوا اللي كانوا في شهرين ثلاث موجات حر في في في في في شهرين في فرنسا، موجات حر ثلاث مرات. ما زلنا ننتظروا في الإحصائية الرسمية، لأن الآن الحديث عن 2250 توفوا بسبب على الحرارة في المستشفيات وخارج المستشفيات، ولكن ما زالت عملية الإحصاء مستمرة، خاصة المتقدمين في السن واللي توفوا في منازلهم واللي حتى الآن ما تمش الوصول عليهم، لأن تم محاولة الإحصاء بقدر الإمكان لمعرفة قداش توفوا في الفترة هذه. وإذا كان جات موجة ثالثة إذن باش نعاود ونرجع من جديد ونستناو الحصيلة من جديد، لأن تأخذ دائما ما بين أسبوعين وثلاثة باش يعرفوا، لأن الإحصاء حتى الآن مثل ما قلت لك أكثر مرة هو إحصاء إلكتروني. نعم. بانتظار الإعلان عن الوفاة، الناس اللي بنجموا يعثروا عليهم في منازلهم وهم متوفين.
2: يعني والتقديرات النماذج المختصة بالمناخ في فرنسا تقول أنه موجة الحرارة ما زالت قائمة
12: حتى الآن، موجة الحرارة ما زالت قائمة على الأقل حتى منتصف شهر جويلية.
1: قديش درجات المسجلة الآن مثلا عندكم توفيق مجيد في باريس؟
12: شوف نقول لك حاتم، بالنسبة للموجة الأولى والموجة الثانية، بالنسبة للفترة الليلية، الفترة الليلية أقل من اللي كانت فيه في الموجة الأولى والموجة الثانية. بالنسبة في النهار درجات الحرارة تتراوح ما بين 35، مثلا أمس كانت 35-36 في باريس، تجاوزت 40 في بعض المناطق الأخرى، وممكن تتجاوز 40 اليوم، ممكن تتجاوزها، ولكن الذروة ربما تكون يوم الخميس، يوم الجمعة، ويوم السبت. إذن ما زلنا في مرحلة تصاعدية على مستوى درجات الحرارة، ولكن ممكن نسبة الخطأ موجودة بالنسبة لأحوال الطقس، ممكن تكون أقل، ممكن تكون أكثر. كل واحد شنو يقول، ثم إمكانية أن تكون على الأقل 40 درجة في معظم المناطق، ثم شكون يقول لك لا تنخفض ب 35، ولكن في الفترة الليلية تكون أقل مما كانت عليه في السابق. على كل اللي المسنان قلت البارح هو أنه درجة الحرارة ما كانتش بالصيفة اللي عرفناها في الموجة الأولى والموجة الثانية، خاطر الموجة الأولى والموجة الثانية ما فماش هواء، الهواء كان مسكر كليا. في البارح وقلت البارح لا، كان الوضع مختلف، ثم هواء معنا، مش كما ولكن في مناطق أخرى العكس، في مناطق أخرى درجة الحرارة قوية وظلت قوية حتى لمدة 24 ساعة.
1: وافروا الكليماتيزور والمراوح ولا مازال؟
2: خاطر شفنا مشاهد نتاع زحمة وضربوا على الكليماتيزورات حقيقية هذيك المشاهد وتعيشها فرنسا يوميا.
12: مشاهد مشاهد حقيقية. تعرف أنت لكون فما محلات تجارية الآن تبيع بمبالغ مالية أقل من أقل من المحلات الأخرى، والمحلات هذه اسمها أكسيون موجودة، يعني ضرب فقط لاقتناء مكيف في في في في المحلات هذه بأقل الأثمان. والمشاهد هذيك صارت، وصارت في ضواحي باريس، وصارت في العديد من المدن الفرنسية الأخرى. ولكن نأكد لك بلي كون مسألة هذه التكييف مسألة كبيرة، لأن فما خطة باش تعرضها الحكومة اليوم بالنسبة للبنايات المقبلة كيفاش تكون متأقلمة مع التغير المناخي. ما تكونش، ولكن المشكلة هذه
1: تكون تحركت الحكومة الفرنسية، معناها هي في بالها بها منذ سنوات،
12: وهذه تاخذ على الأقل 5 سنوات أنه باش تتأقلم. لأنه التكلفة باش تكون غالية، وأي إنسان في المجال العقاري مش باش يدخل لك في برمجة كما هذه، لأنه السعر باش يكون أكبر. والناس أصلا هو بسبب ارتفاع سعر الفائدة الناس ما عادش تحصل على قروض بالسهولة اللي كانوا يحصل عليها في السابق، وبالتالي إذا كان المبيعات قل في القطاع العقاري ما نجمش هو باش يستثمر لك أكثر في قطاع عقاري اللي هو في حالة تراجع. إذا هذه مشكلة كبيرة. إذا الحلول يحاولوا يبحثوا على الحلول، ولكن الحلول على المدى القريب ماهيش باش تكون بالسهولة اللي ينتظروا فيها الناس.
1: نعم بربي التوانسة غاديك مانيش عارف كصحفي معناها صديق للتونسيين نعرف جيدا قريب منهم توفيق، عندكش معطيات لباس والحمد لله. فما البعض اللي اختار يروح قالوا لي، فما البعض الاخر اللي بقى غاديك بحكم التزاماته.
12: والله فما شكون اللي يحبش يحب نسمة البحر أحسن أنه يروح لتونس الفترة هذه، وخاصة حتى في شهر جويلية وشهر الروت. ولكن تونسي مثل أي مواطن موجود في فرنسا متعرض للحالات هذه. بالنسبة اللي يسكنوا في شقق صغيرة وما فيهاش العديد من نافذة من تفتح على الجهتين مثلا هذا إشكال، ولكن تعرف التونسي عنده هيك الصبغة أنه دائما يتصرف. دائما التونسي هو عنده طريقة، مش يلقى فنتيلاتور سهولة، يلقى فنتيلاتور يستخدم أي طريقة ينجم يخرج يقعد البرة لفترة معينة وبعد يرجع للدار باش يرقد ينجم يستخدم. ثم من العديد من الوسائل. ولكن الآن تتصور أنت في فرنسا في الناس يا جماعة يتحبوا تدهنوا دياركم يدهنون بالابيض، ما تدهنون بلون اخر، لان اللون الابيض اللون الابيض هو اللي يخفف على الاقل في درجات الحراره. وهذه تقريبا قاعده في تونس، ولو انا ورينا حسنا في تونس نشوفوا في الوان اخرى لا علاقه لها باللون
1: الابيض. يحافظوا على الابيض يلزمهم راو موجه الحراره حتى في تونس باش نعيشوها هذيا. وانطلاقا من اليوم احنا ماشيين لدرجات حراره 40 وتوصل حتى ل 44 و45 في بعض المناطق. انت وقتاش تاخذ كوجي نتاعك وجيت تعمل غطسة في البحر؟ مش متاع جيبس نعرف اللي ما يعاومش برشا، اما تروح الجيبس
12: يكون في جربة، يكون في جربة نهاية شهر جويلية ان شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق، عطلة طيبة وسعداء نستقبلوك. كان تعمل طلب أحدنا لهنا في تونس نكون فرحانين قبل ما تمشي الجنوب. توفيق مجيد نورتنا وشرفتنا، ميرسي بوكو، يعطيك ألف صحة. يلا فاصل ونمشي للأخبار الرياضية السابعة صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد البدايه كالعاده باخر اخبار المونديال

0: جوهرة FM TV.
1: حلم رونالدو بالحصول على كأس العالم لن يتحقق. رونالدو في سن 41 سنة شفناه البارح بحصرته بدموعه بعد انسحاب منتخب بلاده البرتغال من دور 16 للمونديال على يد إسبانيا. هدف لصفر هدف مارينو في الوقت البديل من المباراة. ومارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي أعلن رحيله على تدريب المنتخب وقال حان الوقت لقيادة جديدة تتولى مسؤولية المنتخب البرتغالي، وأضاف من المهم أن يكون هناك صوت جديد وقائد جديد. تقريبا نفس سيناريو مونديال 2022 وقت شفنا رونالدو يتجه مفرده لحجرات الملابس. نفس اللقطة صارت 2022 وصارت البارح. برشا حسرة برشا ألم. ولو أنه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيا رونالدو قال مانيش نفكر توا في الاعتزال. دفاع حديدي الإسبانيا دفاع متماسك لحد الآن مقبل حتى هدف. 0-0 ضد الرأس الأخضر في أولى مقابلات المونديال. فازت على السعودية 4-0، فازت على الأورغواي 0-0، فازت على النمسا 3-0، والبارح فازت على البرتغال 0-0. انسحاب كل المنتخبات المستضيفة للمونديال بعد كندا والمكسيك. أمريكا تنسحب بعد هزيمتها ضد بلجيكا 4-1، ولاعب منتخب أمريكا بلوغون كان أساسي البارح بعد ما تحصل على بطاقة حمراء في مباراة البوسنة. الفيفا عاقبته، لكن ترامب اتصال هاتفي وان فانتينو ولجنة الانضباط قررت حذف البطاقة الحمراء. وشفنا الملاعب البارح أساسي في تشكيلة المنتخب الأمريكي. اليوم الدفعة الأخيرة من مقابلات الدور 16. اليوم نكملوا دور 16 الخمسة متاع العشية ديما بتوقيت تونس مواجهة ميسي ومحمد صلاح. الأرجنتين

النرويج تواجه انجلترا العشرة متاع الليل. التنافس كبير وكبير برشا على ترتيب احسن هدافي المونديال حاليا. ثلاثي في المرتبه الاولى كيليان امبابي، هالاند، ميسي، كل لاعب في رصيده 7 اهداف. في المرتبه الرابعه هاري كين 6 اهداف. ميسي مازال مواصل في المرتبه الاولى كاحسن هدف تاريخي في المونديال 20 هدف. كيليان امبابي في المرتبه الثانيه 19 هدف. نشوفوا ميسي اليوم باش يسجل ضد المنتخب المصري او لا. قبل ما نمشيو لتونس كما قلت هذه آخر أخبار المونديال.

0: جوهرة FM TV.
1: بعد تعذر إجراء انتخاب هيئة مديرة جديدة وتمسك الهيئة المديرة المستقلة بقرارها في عدم مواصلة التسيير، هيئة الحكماء بالنجم الرياضي الساحلي المتكونة من السادة عبد الجليل بوراوي، حمادي المستيري، عثمان جنيح، معز دريس توافق على تركيبة الهيئة التسييرية لإدارة شؤون النجم بصفة استثنائية ووقتية إلى حين الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجال. هيئة التسييرية للنجم الساحلي تتكون من الدكتور كريم العكروت رئيس، الدكتور محمد لديب نائب رئيس، السيد محمد صالح تريتر عضو، السيد جلول بن سوسية عضو، السيد مروان تفيفحة عضو. انطلاق تحضيرات الاتحاد الرياضي المنستيري البارح على أرضية الميدان الفرعي المركب مصفى بن جنات تحت إشراف المدرب الفرنسي رومان فلوز بمساعدة الجزائري حسين طاهر والتونسي صلاح بن حفصية. وبلاغ من اللجنة المستقلة للنزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري بعد تعذر الهيئة المديرة، أكدت أنه بعد تعذر الهيئة المديرة المستقلة استكمال غلق بعض ملفات النزاعات واللي لها علاقة والتي ليس لها علاقة بمتطلبات إجازة النادي، لجنة فض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري قررت التدخل العاجل لمعالجة بعض الملفات الأكثر خطورة واللي تهدد مصالح الجمعية، منها التكفل بخلاص مستحقات اللاعب لقمان جيلمور والمقدرة ب 35,000 دينار. اللاعب كان وجه تنبيه للهيئة وبضرورة خلاص كامل مستحقات والتعاقدية المقدرة ب 210 مليون، لكن تدخل لجنة المستقلة للنزاعات وقامت بتحويل مستحقات اللاعب كما قلت المقدرة ب 35,000 دينار. كما كان منتظر، فريق ألانيا سبور التركي يتعاقد مع مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم. عمر بن علي التحق بالنادي الرياضي الصفاقسي سنة 2023 قادم من نادي حمام الأنف. نادي فايبورغ المنتمي للدرجة الأولى الدنماركية أعلن تعزيز صفوفه بالمدافع الدولي الملعب التونسي عياض الرياح لمدة 4 مواسم. الملعب التونسي يواصل تصدير مواهبه لأوروبا بعد خليل العياري وآدم عروس. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
2: يلا جو سيفسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت

0: 24 اريد طور عالمك جوهرة
1: بوبليسيتي تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. يظهر لي بالارتفاع اللي ماشيله لدرجة الحرارة في الأيامات هذه، وأيضا بكمالة الامتحانات الكلش مازالت نتائج دورة التدارك متاع الباك أكهو العائلة، ولا تفكر في الخرجة في التفرهيدة في الوتلة، أنا هو الوتيل اللي نجم يناسبنا واللي فيه كذا، ونحب على البيسين وهو البيدون لوف متاع في البحر، بيسين على البحر كريموم، البيسين نعمل غطسة في البحر ونرجع للبيسين، وعندهم الحق باش يعديوا كل نهارين ثلاثة جمعة كل قدير وقدروا باش يتفرهدوا بعد سيزون فيها تعب على مستوى الدراسة وعلى مستوى الخدمة. لكن مع السخانة اللي بديت وما مع السياح اللي وصلوا، راهو بدينا نوصلوا زاد الذروة أخرى، أنه متاع الناس فكت حزت وخذت بلايسها و سيء، معناها باش تبدأ تسمع لا ما عندناش بيوت، مازال شوية وقت في النهايرات هذوم، اللي يحب على نزل ولا يحب على برمجة خاصة متاع رحلة تعمل الكيف في بنزرت ولا جربة ولا الوين يحب هو يمشي بكل قدير وقدره، برافواياج راي خمت فيكم وعملت لكم عروض وأسوام سيف سنة ما تلقاوها في حتى بلاصة أخرى. يعني كي نقولوا راهو أحسن سوم في تونس، يعني أحسن سوم في تونس أي نعم، ادخلوا وشوفوا ثبتوا وحبتكم وحكموا وعملوا المقارنات على السيت متاع برافواياج اللي هو دوبل في ثلاثة مرات بوان برافواياج voyage.com، نعاود دوبل في ثلاثة مرات .baravoyage.com، سيت ويب سهل ومزيان برشا، زادة تلقاو فيه الليست متاع الوتلة الكل اللي عندنا في تونس، اختار الوتيل اللي تحب عليه على حسب ميزانيتك بالطبيعة، على حسب البلاصة اللي تحب تمشي لها. وديما نعاود ونقول راهو بأحسن سوم في تونس، يعني ماكش باش تلقى أقل، ظهر لي واضح كلامي، راهو الميور بري غارونتي مع براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com، برمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: أسيدي بيسألوا فيا البعض، قالوا لي هالدورة التكوينية اللي تحكي عليها اللي عملتها براءة، معناها كيف نعملها نولي مرافق ونمشي للعمرة ونخدم المعتمرين؟ قلت له كيفاش مش نوليهم مرافقين؟ ما هو يزمنا نتكونوا نعرفوا كل صغيرة وكبيرة متعلقة باهتمامنا بمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية اللي ماشي للعمر، هي مجموعة فيها الصغير فيها المتوسط فيها الكبير فيها العائلة فيها كل شيء، فشي لزمنا يزمنا الدربة على هذا. براءة فواياج نهار 12 جويلية إن شاء الله في سوسة، يعني لحد هذا اللي يحب يعمل تكوين في كيفية مرافقة المعتمرين وخدمة ضيوف الرحمن ويحب ينضم زادة إلى فريق براءة فواياج، معناه يولي ضمن الفريق المعتمد اللي يمشي مع المعتمرين ويخدمهم، ما عليه كان يكلم توا ويريزرفي بلاستو. مش هذا برك، عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهدات من عند براءة فواياج في آخر الدورة، وفما زادة جوائز أخرى في انتظاركم. وكالعادة والعوائد مع براءة فواياج ديما فما العروض والبروموات، والمرة هذه العرض الخاص بالدورة التكوينية متاع المرافقين اللي قاعدين نحكي وعليها توا، اسمعوا مليح معايا العرض وركزوا معايا بالباهي، لانه العرض هذا مدته 48 ساعة، انطلق البارحة، مازال معناها مازال اليوم الى حدود الغدوة التوقيت هذا بالضبط، هذه هي 48 ساعة اللي مازالت على ذمتكم. اي واحد مسجل في الدورة التكوينية نتاع نهار 12 جويليه في سوسة مع براء فواياج ينجم يسجل مع حد آخر مجانا بلاش هي ما غير ما يدفع حتى ملي. نعود لكم، أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نتاع نهار لحد هذية 12 جويليه في سوسة عنده الحق يجيب معاه شخص آخر يختاره هو بتبيع بلاش جراتويتمون. والعرض هذا صالح ل 48 ساعة فقط، معناش مزالوا في العرض 24 ساعة بتبيعة الحال، إلى زاد حدود نفاذ المقاعد متاع الصالة اللي باش تكون فيها الفورماسيون هذه. هذيك علاش نقولك ازرب، اتصل الآن بالتليفونات اليوم على ذمتكم 21-882-881 21-882-881 وإلا 21-881-882 21-881-882 ولا عندك 70-550-020 نعاود 70-550-020 هاو نسهل عليكم شوية 70-550-020 وعنا 21-188-182 وعنا 21-881-82 نقلبوا بعد لتر وشيفر لبعد 21 نسبقوا بعد 21-882 ليصبح الرقم هكذا 21-882-881 براء فواياج votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايت والدين وإن شاء الله بارشة موجات إيجابية، خاصة هذه الموجات راهي تأتينا يوميا من خلال لي ميور كونديكتور، هذوما دو كاد اسيرونس لي سوبر كونديكتور اللي عندهم 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث، فنكون سعداء باستقبالهم وبتكريمهم. واليوم باش نمشيو للاجونس كات اسيرونس ايهاب بن ساسي في مجاز الباب، وباش يكون معنا سي فوزي. سي فوزي رائع جدا، محليه الراجل من خيرة ما نعرفه في بلادنا، الناس الطيبين هذوما اللي يتفاعل معاك ويجري ويجرب باش يوصل انه يكون معنا في الفقرة هذية. كيف اتصلنا به هو في لواج باه، والتليفون متاعه ما عادش فيه شارج، اذا كان باش نعديوه باش يتيح الشارج ويقص عليه التليفون. شعمل هبط من لواج مشى المكان حط فيه التليفون يتشارجه وهو جاهز معنا. سي فوزي برافو عليه، بطل متاع اليوم لو سوبر كونديكتور، وايضا شو الاجتهاد اللي عمله باش يكون معنا في هذا التكريم.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي فوزي نحب نشكرك جزيل الشكر على اجتهادك وانك حرصت باش تكون معنا مالغري الظروف ما حبتش من الاول.
3: بارك الله فيك حاتم، وما عندي ما عملت.
1: يعطيك الصحه. قل لي فوزي، فوزي بن نوري الهمامي هكا ولا لا؟ من مجاز الباب انت؟
3: هكاك.
1: قداش عندك اسوري عند لاجونس ايهاب بن ساسي، اجونس كات اسورونس مجاز الباب؟
3: والله موجوده بكري 7 سنين.
1: 7 سنين. وقداش عندك انت من خديت البرمي؟
3: البرمي موجود يمكن 15 سنة.
1: قداش عندك فوزي ما تسببت انت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله من اللي خذيت الكهرباء.
1: اللهم صل على النبي.
3: الحمد لله يا رب. اللهم صل على النبي. على روحي ويستحفظ على العباد اللي معاه.
1: اللهم صل على النبي. ان شاء الله 50 ولا 60 سنة ولا حتى 70 سنة اخرين يا فوزي دون اي حادث. هذايا برافو عليك.
3: بطول عمرك.
1: ربي يخليك. مش تعمل في الواج يا فوزي؟ وين كهربتك؟
3: والله خليت الكهرباء خدمة عند الميكانيكية وهبطت عندي قضية.
1: وين هابط من مجاز الباب وين ماشي؟
3: مجاز الباب البوسالم.
1: البوسالم عندك قضية وبعد راجع؟
3: عندي قضية وبعد راجع.
1: باهي، والكهرباء تقع حضرت
3: ان شاء الله.
1: فيها ايسونس ولا ما فيهاش؟
3: لا فيها.
1: قداش فيها؟ قداش فيها؟ معبي بلا اقل؟
3: لا لا لا مش بلا. لا
1: بربي ما هوش بلا. باهي، احنا باش نعملوا البلا. قداش البلا نتاعها؟
3: ليش يمكن في الظن
1: تاع 80 90؟ تنقولوا 90 بار. قداش من بلان تحب نهديه لك باعتبارك سوبر كوندكتور دي جور؟ قل لي. اي
3: بالنسبة لي انا كما نقولوا في هذه حاجة جات من عند ربي، واحد ما هوش عامل حتى مزية ما لا على عباد.
1: كده عامل عامل مجهود انك مستحفظ على سلامتك. وشو الطريقة تعملها فوزي؟
3: يستحفظ على راحه وقبل لا يستحفظ.
1: صحيت هذا، برافو عليك فيه فوزي. شو الطريقة؟
3: شو عامل مزية؟
1: اي برافو عليك، ماكش عامل مزيه ولكن تجتهد باش تحافظ على سلامتك وسلامه الركبين معاك وسلامه مستعملي الطريق. شو اللي تعمل بالضبط؟ فسر لي شو اللي تعمل تو نرجع بعد للي بلا.
3: لا ما فماش اجتهادات، واحد ديما يحاول يخلي روحه متزن منضبط، واحد ما واحد ديما يحتاط كيما يقولوا فيها من العباد قبل من روحه، خاطر ساعات تتوقع المفاجئات من غير حاجات ما متوقعهاش جمله ساعات تصير.
1: واضح.
3: واحد ديما يحاول ياخذ الاحتياط قد ما ينجم، واحد ديما يتوقع انه اللي مقابله راهو باش يغلط، ديما يحط في اي لحظه انه الانسان اللي مقابلك واللي قدامك واللي اللي جنبك ينجم تتوقع منه في اي لحظه اي غلطه معناها.
1: نعم.
3: واحد ديما يحاول يكون
1: فيه. ان شاء الله ربي معاك دائما ويبقى عليك الستر وربي يحفظك يا فوزي. يا باي فوزي.
3: ربي يحفظك بيه. يا حاتم.
1: فوزي بن نوري الهمامي، البلان 90 دينار، البلان الاولاني حاصل، شنزيدوا؟ قداش نزيدوا يا فوزي؟ قل لي. فوا دو بلان ثلاثة بلانات
3: مبروك خويا حاتم.
1: أربعة
3: مبروك
1: أربعة بلانات هيا فوزي أربعة أربعة في التسعين
3: اللي جاي من عندك مبروك خويا حاتم.
1: باي نزيدك خمسة قول إي ولا لا خمسة
3: زيادة البركة ما فيها ندامك
1: زيادة الخير والبركة ما فيها ندامة الخير جاي من عند جاتا سيرونس اللي تهديلك مش خمسة خمسة ونصف تقريبا 500 دينار كاملين كارت أجيليس كارت فيها 500 دينار إسونس متاع عجيل إنرجي مهدات لك أنت لو سوبر كوندكتور دو جور اللي يدخل الكلوب سون صديقنا وخونا المتألق في المحافظة على سلامته ويقول لك بنستعبد على سلامتي راني نستعبد على سلامة الناس نحبهم اللي راكبين معايا وعائلتي وسلامة الآخر. فبرافو عليك فوزي بن نوري الهمامي 500 دينار 500 دينار كارت أجيليس ليك انت مهدات من جات أسيرونس واللي هي تعرفها الكارت متاع عجيل إنرجي. باهين 500 بابا
3: يعطيك الصحة أخويا خالد حاتم على البشارة ويعطيها الصحة لقاتا سيرونس ومشكورة وربي
1: يعطيك غضل. الصحة اللي كنت اللي شاركت معنا رغم اللي ما قلنا لكش لا كادو لا حتى شيء راهو باش نبدأ في بالكم قلت وراك يا فوزي والله كيف كلمته هكا
3: واحد قلت ما كان واحد طالبه إنسان لابد يحاول باش يكلمه معنا
1: يعطيك ألف صحة. وقلت له فوزي راك تشرفني وتسعدني لو كان تشارك معايا نحب نكرمه
3: من خلال
1: لا شرف لي أنا أخويا فوزي برافو عليك بالبي ماجيسكول نورتني وشرفتني فوزي بن نوري الهمامي من مجاز الباب لو سوبر كوندكتور دو جور.
0: حب روحك الباز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
2: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
0: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل. اي سي لو لوكس vous emmenait plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore. عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
0: أريدو طور عالمك
4: جوهر
0: تسمعوا تسمعوا كل يوم 30 الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة في الثنية توصلوا سالمين غنمين به نمشيو مع بعضنا للدوزيام بوان ميتيو بالتفصيل هذه المرة لأن الخريطة جاهزة محينا وفيها كل الظواهر الجوية اللي تميز طقس اليوم في بلادنا اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 باش يكون طقسنا متميز بسحب قليل على كامل البلاد، لكنها راهي تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. وتنشوفوا الأماكن في الخريطة اللي فيها هذه الأمطار، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. بحرنا اليوم باش يكون قليل الاضطراب، معناها إذا كان ماشي للبحر قصير ربي للبحر إن شاء الله تبحيرة طيبة، إن شاء الله نهير باهي تعديه في البحر، لكن ضرورة الانتباه كيف نقوله قليل الاضطراب راه مش نغامره، لا نحتاطه ونعومه في المناطق اللي فيها المتابعة والرقابة والمرافقة متاع الحماية المدنية ومتاع ليمات النجار متاعنا. الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات. عفوا. المعذرة، الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. خلينا نمشي مع بعضنا للخريطة متاعنا ونشوفوا الآن شنو الظواهر المميزة اللي موجودة في الخريطة متاع نهار 3-7 جويلية 2026. في الفترة الصباحية درجات حرارة أغلبيتها ثلاثينية باستثناء يمكن تاع ثلاثة ولايات اللي هما باش نلقاو 28 درجة في الصباح في الكاف و 29 في مدنين و 28 في تطاوين. بقية درجات الحرارة الكل ثلاثينية، 30 مثلا في بنزرت، 31 في تونس الكبرى هي وباجة، وأيضا جندوبة 30 في نابل، 31 في سوسة، وأيضا المنستير 30 زادة في المهدية وصفاقس ونزيدوهم جابس. أعلى الدرجات في الفترة الصباحية باش تكون 32 في زغوان، 32 في توزر، وتوصل إلى حدود 35 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر تتغير شوية الأمور كما قلنا، باش نلاحظوا فما أمطار، والأمطار هذه موجودة على قفصة اللي نسجلوا فيها بعد الظهر 37 درجة وفيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في حين بقية المناطق باش تتميز بسحب قليلة إلى سحب عابرة لا غير في بقية الولايات. درجة حرارة باش تعرف ارتفاع زادة هي، وأقل الدرجات وين نشوف فيها سيدي؟ أي سيدي نشوف ساعة 32 هذه في نابل وأيضا في المهدي، و 32 في جيبس، هذم أقل الدرجات، في حين نلقى 34 في المستير، 35 في سوسة، 35 تونس الكبرى، 34 بنزرت، 36 في باجة، 37 جندوبة، 36 هذه سليانة، 38 في القيروان، ونوصلوا ل 40 درجة في برج الخضرة مرورا ب 38 توزر و 38 قبلي. الملاحظة اللي نحب نخرج بها الآن أنه بداية من اليوم كما تلاحظوا وصلنا الأربعين في برج الخضرة، راهو أن سقف باش يولي تصاعدي متاع درجات الحرارة. فكرة مثلا على درجات الحرارة والاستقرار اللي باش نعيشوه غدوة، بداية من غدوة نهار الأربعاء، نهار الأربعاء درجات الحرارة باش تتراوح في الفترة الصباحية بين 31 والستة وثلاثين درجة في مختلف ولايات الجمهورية. ونهار الخميس زادة تعرف ارتفاع ملحوظ، نهار الخميس الشهيلي باش يكون موجود في القروان و43 درجة 42 ساعة في توزر وشي اللي زاد شي اللي في قبلي 40 درجة 39 في زغوان 40 في تونس الكبرى 40 في بنزرت. هذا نهار الخميس 40 رانا باش نتحدثوا عليها بداية من نهار الخميس وحتى ان فوتوها 39 سوسة ونابل هذا الخميس 38 المستير هي والمهدية. نهار الجمعة زاد يتواصل هذا الارتفاع وباش نلاحظوا من هنا لنهاية الأسبوع إلى حدود نهار الأحد ولا ربما حتى بداية الأسبوع القادم نهار الاثنين القادم باش تكون درجات حرارة مرتفعة وتفوت الأربعين درجة. حمدي حشاد موجود معنا بعد قليل هو ضيف الدنيا وما فيها في حدود 8:04 متاع الصباح وتو جاوبنا على شنية الحكاية، هل هي القبة الحرارية اللي قالوا موجودة تو على فرنسا، هل هي نينو هذايا هكا نطقته صحيح ولا لا؟ حمدي تو يفسر هنا هو بدا يعطي في الظواهر متاعو، ولا هل هو زاد ارتفاع درجات مياه البحر اللي حدثنا عليها المرة الأخرى وقت اللي استضفناه بالتليفون. هذا الكل بعد قليل، لبقاو معنا راجعين وشكرا لكم على ثقتكم في جوهرتكم وأيضا متابعتكم لمختلف الفقرات حتى الميتيو لو كانت فوتكم نعرف جيدا ونشوف أنكم ترجعوا وتتابعوها على الباج أوفيسيال متاع جوهرة فيم وتلقوه الفيديو بكل الجزئيات الموجودة في الميتيو دي جورة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. واحد يغني في عرس فرح للعباد في فرح وفجأة يلقى روحه مصاب بطلق ناري كارتوشة. نحمد ربي اللي الفنان هدايا معناها العملية ما كانتش خطير، كانت نجم تكون أخطر من هذا بكثير، وهي الظاهرة ونشاهدوا فيها ونشاهدوا ها هو اللي غني هو، والضربة كيف باش تجي مش موجهة ليه يبدو في الضربة هاو الفيديو
2: مش موجهة
1: أغزر هاو نزل وتخطف في ساق ونزل على الضربة حطها في القاع خطفت في ساق وطاح معناها بوجيعة كبيرة خطفت ضربة مخيبها. علاش ورينا الفيديو هذا؟ وريناه لسبب بسيط كونه يعيشكم، نحبوكم تفرحوا.
2: تلعبوش بالنار.
1: والنار ليه يا خويا؟
2: هذا هو.
1: شنية
2: واحد شد مقرونة ولا ما نعرف شنية ما برود ولا وهذه الظاهرة موجودة.
1: نعم.
2: في بلادنا موجودة.
1: موجودة.
2: جزء من التراث. ولكن تخوف يزمها تأثر ما نعرفش أنا كيف تمنع حتى تمنع.
1: تو.
2: لأنه موجود العباد
1: يأثروها يا أخويا أن نمنعوها نجنسهم ونفرحوا يا أخويا من غير الكرتوش أنا نفرحوا لازم بالكرتوش يلا أعطينا نمشي للمتابعات ضيف المتابعات باش يكون نقيب الموسيقيين في تونس.
0: متابعات متابعات
2: حاتم ضيف المتابعات ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين في تونس واللي نقولوا صباح الورد ويطمننا ان شاء الله على زميلهم الفنان اللي تعرض للإصابة في الحفل الزفاف هذا في القيروان من حفل
1: والله شيء شيء كان بفدلك معناها كان تفدليك لك الرجل أصيب حتى اللي راه ولا يضرب في وجهه الحمد لله الإصابة جت على مستوى الساق وإن شاء الله لاباس. يتمنى الأستاذ ماهر الهمام
2: هذا هو صباح الورد أستاذ ماهر.
3: صباح النور صباح النور سي خليفة صباح الورد سي حاتم
1: مرحبا بك
3: يومكم سعيد إن شاء الله.
1: طمنا على حالة نعرف جيدا اللي انت تقوم بالواجب كفنان.
3: البارح نقلوه الى مصحة خاصة في ولاية تونس الهاتف نتاعو هو مغلق نهار كامل وعادي يعني مش يكون لانه مازال خاكي خرج من العملية ان شاء الله اليوم والبارح في الليل تحول له رئيس فرع نقابتنا بسوسة وكذلك بالمنسير باش يسعوا لحالته ان شاء الله. هو مبدئيا كلمنا عازف من اللي في الفرقه نتاعو طمنا لاباس وشفت اللي جا الفيديو وخرج من ديك العمليه لاباس الحمد لله ان شاء الله نقولوا ذاك حد اللطف ذاك ان شاء الله حد الباس
1: العمليه على ساقه الاصابه كانت على موسى ورجله
3: على ساقه وهناسي حاتم انا ما نحبش لاني نيابه عموميه لاني اختصاصي اما كي نشوفوا العمليه السيد حامل السلاح وكونسة ساقه بالكدية وأطلق النار احنا مناش لنا باش نقوله لا على القصد أو على كذا هذا مش مهمتنا الشيء هذا أما إلى متى هالظاهرة هذه اللي ساعة أولا أنا متأكد السلاح مرخص أو في اللخ باش يطلع مرخص والحامل السلاح عنده رخصة لاستعمال السلاح على النار هذا متأكد منه أنا أما يا خويا هيت احنا باش نعمل مراسله احنا البارح عملنا نداء للسيد وزير الداخليه اليوم باش نوجه مراسله رسميه من النقابه بي يا خويا على الاقل في الحفلات راهو حاتم راهو في الحفلات في خاصه في الخارج العاصمه راهي تحضر الاف مؤلفه راهو في الحفلات راهو تقع راهو في مش في قاعه مغطاه او ولا بلاصه مسكره قاعه افراح لا تقع في الشارع وتقع يسكروا النهوجات منه ومنه يعني تلقى على الاقل من 800
1: ليه مش الحادث الاولاني استاذ ماهر الامامي نقيب الموسيقيين لا راهو برشا مرات صارت حوادث
3: تكررت
1: اعتقد تكررت. انه يا خويا نفرح ورانا النجم لكن مش لازم بالكرتوش
3: ويظهر لي صارت في كرنفال سوسة عام ناول يظهر لي صارت العمليه هذه قبل دي ما هو مع فما هالطريقه هذه اللي الصيد ذكر السلاح اللي ثبتين البارح راهو يصطادوا به راهو ما بين قوسين الحلوف يصطادوا به الحاجات يعني يعني الكرتوش
1: يصطاد به الحلوف مو الساق مطرب يا اخي شنو الكلام هذا
3: هاي الاحتفال ليه الحمد لله نقول جيت في سيق الراجل جيت في وجه امراه وجيت في سيق طفل صغير في كذا يعني كان اي حبد مهدد حتى هو حامل السلاح مهدد ديلتها يا ولادي الظاهره ذي راهو لازمها تقف رانا ما عادش راهو ولي وحاجه اخرى فما اونترتيان تاع السلاح عملوا في الاونترتيان تاعو هذاك خاطر ما نتصورش هو راهو اطلق عليه ما نعرفش كيفاش تقول اما فما اونترتيان فما عنايه فما التراخيص هذيك مجموعه وزاره الداخليه اما كيف قلت لك احنا وصلنا منعنا الشماريخ والفوسيك منعناهم العروسات ومنعنا الافلام من دخول الملاعب
2: وما نعتقدش يعني التراخيص تبيح استعماله في حفل زفاف
3: لا
2: ترخيص للصيد او لحمايه اي او ثم فلاحه كبار ولا غيرها للحمايه ما نعتقدش في
3: وهذا احنا نتكيو عليه لانه احنا الرخصه هذه للسلاح تستعمل للصيد البري لا مش انت عندك صيد بري ذاتها عندك مطرب يغني وعندك عروسه متصدره وعروس متصدر وحضارات ونساء وناس تشطح وناس عامله كيف وناس فرحانه لعروستهم وتجي تطلق النار هكاك
2: هو المشكل تو انت سيد العارفين في بعض التراث عندنا تنشوفوه مع الخيل ساعات هذوما بالسلاح هذا زاد يعني موجود هو في التقاليد بعض الجهات وبعض المناطق استعمال النوع هذا من الأسلحة ولكن غير مؤثر هذا هو الخطير
3: هو غير مؤثر وانا قلت ايش كل الناس قاعد تستعمل فيه ناس محترفين ولا نبدا انا الساعه بالكاليتي بتاع السلاح شنو شو وضعه في الحالة ذيك شوف رو عنده رو أكل عليه الدهر كيفاش عنده قديه رو ينجم يفسد سبحان الله أنا أما والناس
1: مهر السؤال اللي نطرحه وانا مثل شذي فهمناه ولابد نشوف التفاصيل هذه الكلها لكن في العروسات هذوما ولا في الحفلات هذوما كل الضيوف واللي جايين يهنيوا يجيوا بسلاحهم
3: لا لا لا لا لا الظهر احنا نعرفوها التقاليد هذه لانه انا ولد منطقه زاده ريفيه زاده في خارج من تستور اسمه ولد عيار يستعملوا برشا هالسلاح هذا من التقاليد هالناس هذوما كان اصحاب الحفل اللي يستعملوا السلاح
1: اصحاب الحافل اللي يستعملوا السلاح يعملوا طلقات هذوكم مش يعملوهم في الهواء يا ماهر عاده
3: هو في الهواء الطلق هو
1: لا لا يرفع المكحله نتاعه ولا المقرون الفوق ما يصوبوش كيما صوبها في الارض هذا ضربت بومبات في ساق الراجل معناه اي
3: لا سبحان الله سيقوا باش نبسيقوا يلا يعني كانت نجم زاد تصيبه هو راهو زاد هو
2: كان هذا حد البيت
3: تضرب الفوق تضرب في السنين فوق
2: سؤال باش نستغلوه بحضورك سيد النقيب تغييب الفنانين الاجانب عن المهرجانات
3: شو هنا انا راني باش نكون في الوسط يعني انا اللي تعنيني اولا واخيرا مصلحه الموسيقي والتونسي والممتهن للقطاع الموسيقي التونسي هنا بالنسبه تقولوا للفنانين الاجانب اللي يقول واش دخلك لا اللي يعنيني المنظمين ومتعاهدي الحفلات ركز معي في الكلمه اللي تعد لهم رخصه باستقدام فنانين اجانب انت كيفاش كهيكل وكوزارة تعطيني رخصة باستخدام فنانين أجانب وبعد تقول لي ما كيف بتجيب فنانين أجانب واحد اثنين لو باش تعمل الإجراء هذايا متاع المنع ولو أنه توا مبدئيا ماشيين في التسوية وبنسبة كبيرة
1: شو السبب ساعة المطروح شو السبب اللي
2: مالي
1: علاش فجأة قلنا ما فماش فنانين أجانب أو فكرنا في عدم جلب الفنان الأجنبي
3: هو فما مخزون تاع عملة صعبة في حاتم
1: لفايت
3: وزارة الشؤون الثقافية هذه البنك المركز فنقول لك إلى المهرجانات التي تحت إشراف وزارة الثقافة
1: واضح
3: باه شو تقول لك هنا استثنينا كرتاج والحمامات اللي هما يجيبوا في الفنانين والوزارة هي تشرف عليهم
1: نعم.
3: تبقى الجمعيات التي تعهد لها باش تجيب فنانين أجانب نقولوا احنا بنزارة بوكارنين باجا صفاقس هذوما تقول لك ما عادش عندي عمله صعبه
1: الريزيرف دو ديفيز اللي محطوط على ذمتي انا ما عادش يزازيني باش نعطيك العمله الصعبه
3: ما عادش وقت واضح. يبدا يفتح هذا في اخر سبتمبر لكن توا هذه شنو هو توا الحل؟ انه فوق على اتفاق مع بعض الفنانين اللي باش بتاتر باش يخرجوا في شهر سبتمبر. المشكل في حاتم اللي قلت وين نحبش
1: نتوقع المتعهدين الانترناسيونال هذوما اللي يجيبوا الفنان الاجنبي يتفاهموا مع الفنانين يجيو ويخلصوا في سبتمبر. برافو.
3: هذا موضوع
1: حل النجم نتجاوزوا. اما ماهر
3: انا نحب القرار هذا نعم. انا مع القرار انه تكون الاولوية للتونسي، اما لكن زاد بتنظيم مسبق، يعني مش تجيني قبل بشهر تقول لي لو قررت لا هاو تو فرصه. هاو انا مع الوزاره انه تو تهبط قرار قول راهو العام الجاي
1: ما فماش كذا ولا ما فماش كذا، واحد نعرف نستعدوا لذلك. شكرا لك ماهر الامامي، نستناو جايه بحداك لانه فما برشا جديد ونحكيوا عليه قاعد تقوم به. يعطيك الف صحه. كان نقيب النقابه نحب نحيي اعضاها لمصلحه الفنان بشكل عام والموسيقي بشكل خاص وايضا حتى المواطن التونسي. يلا فاصل قصير ونستقبلوا حمدي حشد.
0: عدل الموجة نسمع جوهر في المسير والمهدي على 89 أربعة. جوهر
4: بوبليسيتي. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي العزيزة
6: يلا جو سيفي سني حافلة كدوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيفي سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
8: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر الرسوم علي تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
9: مونوبري دينا معك.
5: جوهرة
10: بوبليسيتي.
0: تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.
1: صباح الورد مرحبا بك. يظل لي حمدي. مرحبا حمدي حشيت.
11: صباح النور. مرحبا سي عاطم، مرحبا سي خليفه، ومرحبا كل مستمعي الجوهرة.
1: علقت على حاجه
11: على الفيديو
1: الفيديو نتاع
11: سلسل اسكو ياي ولا بالحق ولا دوك
1: انت ايش تقول؟
11: ياي
1: وانت
11: ذكاء اصطناعي.
2: ذكاء ذكاء اصطناعي
1: ما هوش ذكاء كيف خرجنا قلابس قلبوستك باهي انت هنا قلبوستي
2: هيك هيك انا تعال الله
1: باهي. على كل شوفوها وعلقوا لنا بجرب يعطينا رايكم. ميرسي على الاجتهاد نتاع لوخيان اللي عملوا لي جينجول هذوما ب اكيد الاي اي اي. حمدي حشاد باش يحدثنا اليوم على هذه الظاهره اللي انتشرت في العالم واللي اوروبا تعاني منها الان، واحنا لربما طاش باش يوصلوا لنا خلال الايامات هذه القريبه القادمه. نينيو ان شاء الله نطقتها صحيح.
11: نينيو
1: نينيو شنو هي نينيو؟
11: النينيو ظاهرة توابت حديث العالم، ممكن جل معناها وسائل الإعلام ماخذ حيز معناها كبير جدا، معناها وصلت في بعض الدول غطات على أخبار كأس العالم،
1: غطات على كل شيء،
11: غطات على كل شيء فعلا.
1: فجعة كبيرة عند المواطن في كل أنحاء، مش كل أنحاء العالم، تقريبا نصف كرة الأرضية هذه، الأخرى يذول اللي مازال ما وصلهاش الطش نتاع
11: لا لا لا موجود.
1: هذا نشوفوه مع ضيف الدنيا وما فيها الخبير حمدي حشد.
0: ضيف الدنيا وما فيها
5: ضيف الدنيا
10: وما فيها.
1: أي سي حمدي موجود في كل أنحاء الكرة الأرضية؟
11: كل أنحاء الكرة الأرضية. نحن كرة هي كرة يعني اللي بش يصير في جزء معناه بطريقة أو بأخرى بش توصل ارتداداته للجزء الآخر معناه. الحديث حقيقة سي حاتم عنيني وقاعد ياخذ حيز كبير وقاعد يتطور ممكن بعد كأس العالم لأنه فما جزء من الانتباه الإعلامي كان في حرب إيران ومعناه الكأس العالم لكن بعدها مباشرة بش يدخل أكبر الحيز بش يكبر ممكن بش يكون حتى بالنسبة المئوية معناها حاضر في كل وسائل الإعلام دون استثناء. خلنا نحكي شنو النينيو تفسيرا. النينيو هو ظاهرة تقريبا تصير نتيجة للتفاعل ما بين الغلاف الجوي والبحر أو المحيط نحكي عليها وين تصير بالضبط وشنية وكيفاش هي شنية نحكي عليها. النينيو قبل كل شيء الكلمة هذه رأي معناها تعني طفل صغير بالإسبانية معناها تسميت نسبة للبحر الإكوادوريين اللي كانوا يصطادوا في المنطقة هذيك من المحيط الهادي لاحظوا معناها ظاهرة معينة تصير في وقت معين من السنة تبدأ تتكون في شهر ديسمبر معناها تبدأ تاخذ أسباب البداية متاحة أو نوفمبر وتقريبا لاحظوا معناها فما درجة حرارة مياه البحر ترتفع شوي تسخن شوي هنا معناه كل فترة ذيك اللي لاحظوا فيها ترافقت مع الاحتفالات بالعيد الميلاد ميلاد سيد المسيح بالتالي معناه هما بيبي جيسس معناه اللي يقولوا هما على سيد المسيح النينيو معناه الطفل الصغير دونك وخذت الظاهرة من اسمها ذيك وفما الظاهرة الأخرى الموازية لها اللي هي النينيا كنا نحكي عن النينيو
1: شو معناه
11: ترتفع نينيا؟ درجات حرارة مياه البحر النينيا النينيا هي طفلة صغيرة معناه التبريد درجات حرارة مياه البحر تنخفض
1: تو احنا نعيشوا النين
11: ممكن تسمع معناها نزيد نفسرها شوي ما فسرتهاش معناها اللي هي شنو اساسا معناها ترتفع درجه حراره المياه السطحيه نتاع المحيط ترتفع معناها فوق الدرجات العاديه وهذا معناه دونك يتسبب في ضعف الرياح التجاريه وهذا يخلي سخانة تتكدس في البلاصه هذيك والسخانه هذيك تكون سبب منشا او تاثير على مجموعه من الظواهر المناخيه في المنطقه في الامريكتين تحديدا وبعد تبقى فما الأثر الثانوية كما تونس نحكيو عليها بعد معناها تنطلق معناها وتتفاعل معها بطريقة أو بأخرى وتتسبب في ظواهر ثانوية أخرى كما اللي مشينا خلال الخريف هذا
1: شو مشينا خاصة تو نبدأ بتو اللي يحسوا أنه درجات الحرارة ماشي في نسق تصاعدي باش تفوت لأربعين درجة بداية يمكن من غدوة وبعد غدوة حتى نهار الاثنين نسق تصاعدي متاع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة
11: بس يا عاطم لازم نفرقوا لي بار دي شوز من كيما نقولوا معناها اللي صاير توا احتباس حراري
1: احتباس
11: اي مش نحكيو عن نينيو تاثيرات النينيو ما زالت مش توا باش تتحس ومعناها في تونس مش نحسوها بشكل مباشر كيما الدول الاخرى اللي صاير توا ارتفاع معناها درجات الحراره معناها بلوكاج انتي سيكلونيك او اوميغا بلوك القبه الحراريه في المفهوم العالمي اللي تفهمه الناس كل وين السخانه قاعده تتكدس في منطقه معينه معناها احنا طريق الحراره هذيك معناها فما جبهه صحراويه من الهواء الساخن شقت طريقها لاوروبا تحصلت غادي معناها مرتفع جوي معناها قاعد متركز في المنطقة ذيك وقاعد يكدس في السخانة نوعا ما معناها كانوا الحرارة قاعدة تتراكم في المنطقة ذيك واللي سبب معناها
1: ما يحدث الآن في فرنسا هو من جرى
11: جزء هو معناها ممكن الجولة الثالثة من درجات الحرارة المرتفعة أو فوق المستويات العادية مش تكون خلينا نقولوا ابتداء من يوم الخميس مش ترجع أوروبا أوروبا معناها أوروبا, أوروبا الغربية
1: بسنا
11: أوروبا
1: شوي احنا
11: طبعا طبعا ما نمش مثلا لكن تاثيراتها هامشيه ما نمش نشوفوا بخصوص ال 40 معناها في الويكاند هنا في تونس العاصمه ما نمش توصل قريب ل 40
1: ورغم اللي احنا وصلنا في فتره معينه ل 50 في الظل 51 يظل
11: توصل يعني لا توصل هي شنو السياحات مش مشكل في الايامات وصلوا ولا ما وصلوش الارقام هذه كل معناها بطريقه او باخرى نذكرهم حضروا معناها في مراحل معينه من حياتنا مش المشكل هنا مش مشكل في نهار ولا اثنين المشكل كي تكون الفترات الزمنيه طويل. عدد الايام طويله وين تسجل درجات الحراره وتبدا معناها هدنه صغيره بعد تنطلق أيام عدد الأيام تكون درجات الحرارة مرتفعة فوق المستويات العادية الحيز الزمني متاحها طويل هذا اللي يقلق ما يقلقناش نهار ولا اثنين ولا ثلاثة سجلناهم الأرقام هذه قبل مرة اثنين تو دي بون والبلاس لكن الآن معناها التراكم الزمني أو تراكم الحيز الزمني متاع الأيامات هذيك ولا نحكي ولا أسابيع أسبوع كامل سخون مثلا أو أربعة أو خمسة أيام ورا بعضهم سخون وما توفيش الحكاية غادي
1: اللي كنت عاده نعملوا ديكاسور ثلاثة ايام نهارين ونتفرهدوا
11: هذا هو
1: ونعاودوا نرجعوا في الرسيف
11: تكون
1: معقوله
11: نوعا ما معناها اللي قادرين نتعاملوا معها
1: هذا باش نواصلوا الى حدود الخريف احنا في تونس هك حسب المعطيات الاولي
11: فترات متقطعه خلينا نقولوا فترات متقطعه
1: لكن ينتظرنا حاجه تقول في الخريف راهو فما حاجات تنتظر تونس والعالم
11: كوكب الارض
1: كوكب الارض
11: الحديث بات اعلاميا الان على السوبر نينيو
1: سوبر
11: نينيو النينيو الخارق. هو زاد كيف كيف مصطلح عالمي، هو ما فماش حاجه علميا بالاسم هذاك، مصطلح كيما القبه الحراريه علميا ما فماش.
1: ما زلناش يجينا هذا الخارق، الخارق
11: هو الخارق هاي المشكل. الخارق هذا سي حاتم جينا قبل، مش اول مره جينا دونك اخر مره سجلنا ظاهره النينيو الخارق. النينيو العادي صار 2014 و2015 صار النينيو ذاك، صار معناه الأقر اللي قبل هذا اللي باش يصير تو، وصار معناه طبيعي خلينا نقوله ما وصلش للمستويات
1: القياسية. ما أثرش علينا برشا،
11: أثرش بدرجة اللي معناه تخوف أو معناه تو معناه المشكل
1: 2015
11: به هذاك معناه كانت تاخذ ظهر النينيو. لكن الآن نحكي على النينيو الخارق وتخوف الظروف، معناها تراكم درجات حرارة أو تحول المحيط الهادي اللي هو ثلث كوكب الأرض في المساحة، درجات الحرارة ترتفع 4 إلى 5 درجات على المستويات العادية. شنو هي قاعدة؟ السخانة تتكدس في البحر، البحر قاعد المحيط بليتو قاعد يلم في السخانة يلم في السخانة يلم في السخانة، وصل توا فما لسان حراري 9000 كيلومتر، وين درجات الحرارة البحر أعلى من العادي بأربع إلى خمسة درجات، ونحكي في أكبر محيط في كوكب الأرض.
1: والرياكسيون بعد ما
11: يرتفع مثلا واحدة من الرياكسيون اللي تو فما هافي، هافي الأعصار اللي قاعد قريب تايوان معناها دونك اللي قاعد يضرب معناها تقريبا سرعة الرياح وصلت قريب 300 كيلومتر في الساعة.
1: يا لطيف
11: أقوى أعصار تو،
1: يا لطيف
11: معناها تصور 300 سرعة الهواء،
1: يا لطيف
11: طيارة يعني نحن 40 و 50 وتشوف العجاج وشيء طاير
1: طيارة باش تهز الدنيا كل
11: هكي معناها ذي اللي حبيت.
2: قداش سرعة الرياح؟
11: 300 كيلومتر في الساعة،
2: يعني تخرج من منطقة ذيك تداعياتها وتفوت حتى البلاد.
11: باش تفهم القوة والأسباب المنشأة تاع العصير معناها قوتها تتحدد بدرجة حرارة المياه. عندك عاصفة تنجم تكون عادية وتنتهي الظروف عادية، على فكرة معناها سبحان الله معناها العواصف والعصير مش للبشر مفيدين لكن للكوكب مفيدين. هذاك كيما نقول الكوكب تطلع له التونسيون معناها الضغط نتاعو يطلع، الآلية التعديلية باش يداوي روحه هي العصير والعواصف. حكمة ربي هذيك. أما نحن بالنسبة لنا بشر موضوع آخر، ريح ومطر قوية الدنيا معناها ما تكونش كيما نحن نصورها. المشكلة أن كل ما العصير هذه تو حنا نحكيو 300 مازلنا تو في الصيف نحكيو الأرقام هذه.

0: تبدا عندك كهرباء والليسونس رخيص وموجود كميه كبيره شنو باش يصير؟
1: الارتفاع مثلا في البحر الابيض المتوسط شنو انعكست؟ شنو هي الظواهر اللي نجم يخرجهم منه؟
0: ما نمشيوش بعيد سي حاتم نرجعك لشهر جونفي وفيفري.
1: اه؟ دونك البحر اللي طلع عنا؟
0: البحر اللي طلع عنا العواصف هذيك اللي ضربتنا التساقطات المطريه اللي سجلنا كنت ضيفك وقت هنا التساقطات المطريه معناتها كميات كبيره جدا في وقت وجيز معناتها سجلنا راه ارقام قياسيه في 36 ساعه معناتها التساقطات المطريه اللي صب في 9 اشهر صب في ليله.
1: 250
0: اللي صب معناها في صياده اللي صب في سيدي بوسعيد معناها شفنا معناها رينا هذاك هذاك نوعا ما حلقه شبيهه من المسلسل هذاك قاعده تكتب السيناريو نتاعها تو.
1: حوايج اخرى في ارتفاع درجه البحر نتاع البحر الابيض المتوسط يقولوا فما طيارات ما عادش نعرفوها وخطيره جدا وتنجم تتسبب في الغرق نتاع العباد.
0: ريب كارنت اللي نقولوا لهم ريب كارنت او الطيارات الساحبه بالعربي.
1: كارنت
0: اي معناها طبعا
2: اخي كورنتي هكا
0: نوعا ما كورنتي طيارات بحريه لما ترتفع درجه حراره مياه البحر يصير تغيير كبير في ديناميكيه الطيارات البحريه.
1: واضح.
0: تتغير وطبعا مش تغير في المواقع الجغرافيه الكل طبعا مش تكون اكثر نشاطا قرب السواحل. بالتالي دائرة الطيارة الساحب شاهدناها عملناها كم ذاك روشك البيبي الصغيرة اللي توفي
1: جددتو هزتو لداخل وقعنا نلوج عليه
0: اللي قعد ثلاثة أيام تونس كلها معناها في حالة ترقب الله يرحمها وربي يصبر والديها مرة أخرى حتى بعد عام كيف كيف فما ممكن خبر آخر تعدى ما خداش حظه معناها الطفلة عمرها 8 سنوات نفس الشيء كانوا الضحية للظاهرة هذه ما خذتش حظها طبعا معناها الكأس العالم ومعناها مختلف الأخبار
2: اللي المدة هذه معناها
0: إي معناها تعديت دونك هذه معناها الظاهرة هذه تتكرر وقتاش تتكرر مساش الناس تسمع فينا وتنتبهوا 10 مرات أكثر من أي منطقة أخرى وقت تبدأ تعوم في شاطئ رملي انتبه
1: في شاطئ رملي
0: انتبه الشاطئ الصخري ما تتكونش الظاهرة هذه
1: تتكون في الشواطئ الرملية
0: شواطئ رملية شط صخري ما تخافش معناها عندك حكايات اخرى تقلق منها مش الموضوع هذاك يعني تنتبه منه
2: تو انت غيرت لنا المفهوم الحرارة الكبيرة قوي امكانية السحب بالنسبة للبحار يلزم اللي يدخل ياخو حذره مش كما في الايام العادية احنا في ثقافتنا
1: الحرارة وقت الريح ارتفاع درجات حرارة مياه البحر
2: اي مش الحرارة اي والشواطئ الرمليه تخوف في الحالات هذه اكثر من الشواطئ الصخريه.
0: نقول ما نقولش تخوف لكن ننتبه.
2: ممكن يكونوا خاف باش ننتبهوا. اي
0: معناها راهو شوف قوه التيار الساحب هذاك توصل حتى 4 متر في الثانيه. معناها حتى معناها بطل اولمبي معناها حفناوي ولا الملولي باش يلقى صعوبه معناها.
1: لا فما كنا نعرف وين صاحبنا هذاك يقدر عليها القد هذاك اللي يرقد والركام ما مسوش. في صاحبنا لا لا هي يقدر عليها
2: ارتفاع درجة الحرارة هذه
1: عملي ربي يطول في عمره وربي يحفظه به
2: ارتفاع درجة الحرارة هذه وفي علاقة بما يخرجوا البحر كما
0: الحرية كما مثال صغل معناها المصلح قدامي الواحد ننتبه عيشكم راهو هذا مش طيارة قومه هذا لا قدر الله لقيت روحك ضحية لي سي بون لقيت الوضع ممكن ما يصيرلكش وكان صار لك نحكي وكان صار لك ولا
1: خلينا نقول لك صحيح هذايا ولا لا ترخي في روحك
0: تتبعه
1: وجنب عليه
0: ما تدخلش
1: ما تجيش هكا في الوسط
0: أقوى منك
1: ما تغلبوش
0: استقط كل بشي استنزف راهو في وتر
1: ارخي في روحك
0: جزك 150 متر بالضبط
1: ارخي في روحك وحاول جنب خذ يمينك ولا يسارك باش تواجهه في الوسط
0: لا
1: راهو لا ما تقدوش
2: يسحبك أقوى منك
0: عم طريقة موازية للشاطئ
1: بالضبط
0: خلي الشاطئ معناها على يمينك ولا على يسارك وعوم معناها ما تعومش وهو قدامك الشاطئ باش تفلت على الاقل تحاول تخرج معناها من تاثيره راهو معناها فما شهادات نتاع ناس مش خوف العباد ولا حاجه معناها راهو فما معناها حالات الغرق معناها كانت سبيكتاكولير عملها ولا معناها ارقام واحصائيات اما انا حكيت مع مشكور من المسؤول من الحمايه المدنيه نحكي على ارقام
1: خوف
0: لازم ننتبهوا اكثر المره الجايه
1: بربي نعاودوا لهم لو ميساج هذا مهم جدا وينتبهوا بربي الناس الكل اللي يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا سو ميساج مهم جدا من عند الاستاذ والخبير حمدي حشاد لكم انتم اذا كان يعرضك هالتيار الساحب هذا القوي معناه شو لازمنا نعمل؟
0: عوم مجنب مش تخرج من التاثير معناها السحب المباشر ليه معناها راهو في فتره جيج لازمك 150 متر الغريق هذاك عليه ما تقاوموش عوم حاول مجنبك باش تفلت منه كان تعوم مجنب
1: بما معنى انا لهنا نعوم على يميني
0: على يمينك ولا على يسارك

0: هاي آه. مش يبدا ومش ديريكت
1: مش مقابله
0: مش مقابل الشط ديريكت مو ولا
1: ما نقدرش عليه
0: لا لا وحتى كي قدرت جيت في اللحظه باش تخرج عمليه الموجه اللي باش تبدا راجعه الرمل اللي بدا يتحرك تاع سقيك ما عاود يكرك
1: يعاود يزلق
0: بيان سور هذيك معناها حاجات اللي انا راه اكبر سبب تاع غرق في الولايات المتحده الامريكيه مثلا اللي معناها طبعا حركه التيارات البحريه غادي اقوى برشا محيط لكن سبب له الحالات الغرق راه
1: هو السبب
0: قبل قلة الانتباه قبل عدم السباحة قبل كل شيء سبب الغرق
1: نحب نشوفوا زاد حاجة أخرى هل فما حاجات ما نعرفوهاش تخرج لنا من البحر جديدة كما فما حريقة ما نعرفوهاش أول مرة راوها رغم اللي أنا ولد بحر هل هي من هذه الظاهرة متاع ارتفاع مياه البحر وإلا لا بعد الفاصل مباشرة نشوفوا معاذيف في الدنيا وما فيها الأستاذ والخبير حمدي حشاد
2: رد للموجة واسمع جولة في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
5: اريدو طور عالمك
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
7: ربي عليكم شنبلغيكم المساعدة
8: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج
3: جوهرة
4: اسمعوا تسمعوا كل يوم ثلاثين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخيفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة
5: صباح الورد دوزيام بارتي في لقانا وحوارنا اليوم مع الأستاذ والخبير حمدي حاشد حول الظواهر اللي جديدة معلينا تقريبا ولا حتى كيف صارت قبل ما انتبهناش برشا ليها. الطيارات المائية هذه الكرينتي اللي يجبد باش نحطوا ان بوان ونمشيوا لحاجة أخرى وخليفة يسأل عليها، هل بدأت تظهر في الموسم الصيفي هذايا ولا ما زلت؟
6: دائما موجودة.
5: موجودة؟
6: دائما موجودة. هي ما عندهاش موسم افتتاح، يعني كل ما تتوفر الظروف نشأتها تكون موجودة. موجودة.
5: هي موجودة. نحتاطوا منها.
6: موجود.
5: به. تفضل خليفة.
7: مشينا مبدئيا على مخرجات مش مخرجات ما يمكن أن يخرجوا البحر بفعل الحرارة هذه على مستوى الشط. نحن نعرفه كالحريق.
6: لكن برشا برشا نوع توا فما حالة ترقب نوعا ما، معناها فما السمك الأسد معناها لاين فيش معناها السمكة السامة معناها تقريبا كلها شوك اللي معناها توا معناها المجتمع العلمي المختص في البيولوجيا البحرية قاعد في حالة تأهب ليرصد على سواحلنا، معناها موجودة في الدول اللي دايرة بينا كل، لكن حتى الآن معناها ما
5: ظهرتش عندنا
6: ما خرجتش في أي سما، معناها كيما الرسكاس أما معناها كل تراها في الوثائقيات تاع ناشونال جيوغرافيك ولا معناها كلي معناها كلها شوك، معناها دونك هذيك من الأسماك السامة اللي فما حالة ترقب وتأهب معناها اللي رصدها معناها على الأقل في سواحل حتى لو ما خرجتش في شباك الصيادة نتاعنا، لكن معناها فما حالتنا ترقب. نفس الشيء معناها كل مره نقعدوا نسمعوا الظواهر تاع الحريقه، معناها حاجه طبيعيه جدا باش تكون في الظروف هذه الحريقه بالاعداد هذيك. راهي كائن بدائي، كائن عنده قدره كبيره جدا على التاقلم مع مختلف الظروف، معناها كائن جاء من عصر الديناصورات وقعد لاباس عليه لتو. معناها اللي قاعد يصير توا حلقه بسيطه من حلقات التاقلم اللي عملها ناجحه، دونك باش يعاود يكمل نفسه. فما معناها مقال سي حاتم معناها نسيتو مجله نيتشر يقول لك اوشن جيليفيكيشن، معناها او معناها عصر سياده الحريق على المحيطات. راهي معناها هي كان بسيط، درجه الحراره المياه لما ترتفع تعطيها فترات تكاثر اطول برشا، تكون ظروف ملائمة أكثر لانتشارها في مناطق أوسع، اللي صار التلوث البحري كيف كيف قاعد يوفر لها معناها في العناصر اللي ممكن كيف نقولوها السلسلة الغذائية متاحها معناها أو الكائنات اللي تتغذى منهم هما بيدهم ياخذوا كالعناصر اللي موجودة معناها في كمية الملوثة معناها اللي موجودة في البحر، بالتالي معناها قاعدة تلقى في الغذاء متاحها أو التلوث قاعد يساعد على توفير الغذاء متاحها. هذاك من جانب آخر كيف كيف معناها لي بريداتور متاحها والمفترسات متاحها عددهم قاعدة تنقص نفس الشيء، دونك هذا طبيعي جدا باش تشوفه كل ما البحر يسخن فما كائنات اخرى تعيش في مناطق اسخن باش تلقى البحر هذاك بالنسبه لها بلاصه جديده تنجم تجي فيها.
7: كيفاش ممكن تدوم هالوضعيات هذيا في
6: كل ما البحر يبدا سخون قد ما يكون سخون عم يقعد سخون راهو معناها حتى
7: هل من تاثيرات ليها هذه الكل على الفصل الاخر من الارض مش على البحار والشط مثلا تقول على واحات الدقلة على شجر الزيتون
6: على السخانة
7: أي السخانة
6: عندها طبعا تأثير سي خليفة معناه لأنه كل شيء مرتبط معناه بدرجة الحرارة كل شيء معناه فترة الإزهار أو فترة التكاثر عند الحيوانات معناها كلها مربوطة معناها فما أنواع تغلى ولا خضرة من كلهم إلا ما يخزنوا كمية معينة تاع ساعات برد معناها كما تخزنش الساعات هذيك الحكاية هذيك ما تطلعش ما تنورش ما تزهرش تطيح. معنا عملناه وشفنا في قرقنا مثلا سيسمو الزيتون في شجرته في سبتمبر حاضر حاضر معنا ماتيو معنا جوس معنا الكويات معنا وقت انت عامل انفراستركتور كاملة متاع جمع الزيتون تبدأ معنا في وسط اكتوبر.
7: ارتفاع درجات الحرارة هذه وتأثيراتها على الكتل الجليدية, لأن هناك حديث عن ربما الجليد قاعد يذوب ومش يأثر زادة على ارتفاع مياه البحر.
6: شوف معنا درجات حرارة كل ما ترتفع درجات الحرارة الثلج بش يذوب ينطلق للمحيطات والبحار تحت مفهوم الديلاتاسيون ترميك والتمدد الحرارة للمياه ذيك. طبعا مش ترتفع المياه وين تكون المناطق هذيك منخفضه, وطبعا هذا شاهدوا معنا في مجموعه من المناطق عمليه بطيئه نوعا ما مش سريعه معنا كما نتصوروا. وقتاش تولي سريعه؟ وقت كما نشوفوا في العواصف اللي شدناهم في شهر جانفي فيفري العمليه تسرعت جدا معنا كانت توفرت الظروف معنا فارق الضغط سرعه الرياح السطحيه معنا دفع الامواج نحو اليابسه معنا وين شاهدنا الظاهره هذيك اكتسحت نوعا ما جزء كبير من سواحلنا وصلت حتى في شارع رئيسي تاع تونس العاصمه شارع حبيب بورقيبه معنا نذكروا تو الفيديو الله غير ما عودش لقيته
5: بربي هذه البواسون
6: اليوم بواسون اليوم هذيك هي
5: بربي هذه بعثت على الجروب
6: هذيك معناها اللي
5: تو العباد يشوفوها باش يعرفوا
6: بالاخص ممكن ترافيكم انتم حتى لتو ما صدناهاش معناها فماش
5: لا اي فوالا ما فماش في ما خرجتش عندنا احنا خرجت
6: في الدول اللي دايره بينا كل موجود
5: لكن هذه من جراء الارتفاع نتاع مياه البحر نحبوكم
6: تشوفوها درجة حرارة مياه البحر
5: درجة حرارة مياه البحر فنحبوكم تشوفوها باش تعرفوها باش تبعدوا عليها ما تمسش مخطرة هذه
6: مخطرة طبعا سيما هي من الأسماك السيما معناها دونك اللي
5: واللي ما نعرفوش عندنا احنا هذه
6: عمرها ما كانت جاتنا من المحيط اساسمو من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر
5: احنا وقتها نسبة صغار ديك البلة بنسميوها
6: ضربة شو نقول لك
5: حاجة ضربة البلة من الوحيد هكا هذا
6: اللي نعرفه ديما كي نكون سواء صحفيين أو مجتمع مدني أو إداريين حول موضوع التغيرات المناخية نقول لهم مشهد المارشي سنترال تاع الحوت في 2040 و 2035 مش هو بيدو تو
5: بالضبط
6: انواع عمرنا لا رينيهم لا عزيز استهلكهم لا بابا راهم باش ترى انواع جديده معناها بحاجات اخرى جديده مؤازره في الالوان معناها خاطر باش نشوفوا كل الالوان معناها البحر الاحمر اسماء البحر الاحمر هذيك باش تولي مشهد نوعا ما باش يتغير
5: هاي بربي هاي هذه صوره ننتبهوا لها هذه هي هاي
6: لاين فيش او سمك الاسد معناها
5: سمك الاسد
6: كان اصطادوها بحارتنا ولا خرجوها في الشبك معناها يتصلوا بجمعيه تونسي او الاسم المعهد الوطني لعلوم البحار او معناها جمعيه نوتر كون بلو في الساحل معناها ازرقنا الكبير هذوما معناها جمعيات او سلطات حكوميه معناها ميسالش يعملوا في عمل علمي قيم ميسالش معناها على الاقل هكا مش ينشروا معناها التحذير او يعرفوا اماكن انتشارها وقت
5: نعم ومع الاشاره كونها راي ما ظهرش لحد الان في بحرنا احنا بحذا جيراننا ظهر علاش نوريو فيها باش نعلموا ونقوموا بواجبنا وناخذوا الحيطه من ظهورها باعتبارها راهي سمكه
6: كما سمك الارنب كما كما معنا الرجل الحرب
5: ظهرت عندنا ولا لا
6: ما زالت تظهر ما زالت موجوده
5: ظهرت
6: ولات معنا ساكنه في بحرنا معنا البحاره فماش خارجه في البحر ما يخرجوهاش
5: ما يقولكش شديتها
6: ليه يقولوا شديتها ما هاكم معنا عندهم تعميم على الاقل اللي ما ياكلوهاش
5: الحمد لله
6: قله قليله من البحاره اللي ماهمش ما وصلتهمش المعلومه اما الدوله والمجتمع المدني قاموا بعمل جبار على الاقل تعميم المعلومه اللي السمكه كبيره هي طمع معناها كنتي باش تراها تقول فيها لحمه وباهيه وتصلح لكن معناها ولا فما تعميم على الاقل اللي انواع الغازي هذه
7: هي كلها سامه
6: سامه
5: لأنه توصل حتى للأشياء اللي قدر الله خطيرة جدا
6: هو حتى لتو لباس ما صار عنا شيء أما ميسالش العمل الاستباقي هذا اللي باش معناها هذه خلينا نقول الزوبعة اللي تصير معناها على الأقل عندها جانب إيجابي مش باز فقط ماهيش باز عمرها ما تكون باز معلومة استباقية معلومة توعوية استباقية فقط.
5: إذا كان باش نحاوصل معاك ماذا ينتظرنا بعد شهرين تقريبا من الآن على المستوى العالمي حوصل لي وعلى تونس بشكل خاص حتى نحسس الناس ويعرفوا علاش قادمين رانا في ظل هذا الارتفاع متاع درجات حرارة مياه البحر
6: شوف هو خلينا نقولوا حاجة سي حاتم أنا نينيو ما يعنيناش برشا تعنينا ممكن ارتدادات الثانوية ممكن تمسنا معناها، لأن نحن محكومين الظواهر اللي تحدد الطقس معناها الأساس من نورث أتلانتيك أوسيليشن معناها التذبذب الشمال الأطلسي أو المناخ البحر المتوسط وغرب المتوسط هذه تقريبا، وبعض التأثيرات معناها ممكن الصحراوية معناها فقط هذا معناها، بالتالي معناها مراش تأثير مباشر. لكن على صعيد العالم موضوع مختلف معناها التو معناها للتوقعات، لأنه يعني نينيو وقت صار 1878 150 سنة التالي نينيو الخارق راه تسبب معناها في وفاة تقريبا 40 ل 50 مليون شخص.
7: 50 مليون شخص.
6: 40 50 مليون نينيو الخارق هذه معناها 4% من سكان الأرض في الوقت ذاك، والأربعة إلى 5% ماتوا. علاش ماتوا معناها؟ مش نفهموا معناها، كانت نتيجة ظواهر مناخية عنيفة جدا. فيضانات كانت غمرت مناطق كبيرة برشا. معناها بلاص ما صبتش فيها الأمطار وفجأة تتلقى كميات كبيرة من الأمطار في وقت وجيز. شنيه معنى الماء وقت تقوم الأراضي ذيك كل شنيه تطلع في المحاصيل ولا فترات جفاف كانت طويلة ذيك الأثرت معنى الإمدادات الغذائية في العالم وسبب في أزمة. طيب تشوف مثلا كانت حل معنى الصفحات اللي تابعة برنامج الغذاء العالمي أو معناها الفاو منظمة الغذاء والزراعة الدولية وكل منظمات الإغاثية دون استثناء كلها دون استثناء قاعدة تتأهب معناها وقاعدة معناها تعمل في تخزن نوعا ما في الأغذية في الأرز في القمح في الحليب الأطفال في الزيوت. لكن المجتمعات الفقيرة ما نحكيش علينا، نحن تجربة مصنا في شكل تضخم معناها مش مع التأثيرات هذيك، لكن فما دول أفريقية ولا دول أخرى معناها ممكن تتأثر سلبا، بالتالي معناها فما حالة تأهب لتفادي معناها ما تصيرش تأثيرات جانبية كبيرة تسبب في أزمة غذائية.
7: واضح.
6: مش في تونس نعاود مش في تونس وضعنا لاباس أبرك خير، أما ما يمنعش إذا كان فما تأثير نجم يصير معناها في منقع التضخم معناها العالمي كيصير في الأسعار. لكن هذا معناه لازم نقراه الحساب ونفهموه، اللي معناه من جملة الحاجات الاستباقية لو تبدأ عندك معطيات مسبقا وتبدأ فهمها التخطيط والاستباق يصير خير. نحن نعرف لو نحبه ساعة ناكله كف كان وقتها نعرف نعشقها السياسة هذه ونعشق التمشي هذا سواء في ثقافتنا أو غيره، أما ميسيالش كان نقرأ فما حاجة ترصد ملامح نوعا ما أزمة قادمة في الطريق وتحضر روحك حتى شوية وقتها يجي
7: أفضل
6: ما مش معناه من التأثيرات مش كون
7: أقل
6: نقوله نحن السيسم early warning معناه أو نظام الإنذار المبكر أو اليقظة
7: اليقظة نحب خير اليقظة التامة والمبكرة. باش نختم بحاجة كيف تقول لي هل نينيو الخارق هذا يظهر في 150 سنة التالي وقتها ما فماش هالتلوث اللي متهمين به احنا وهذاك علاش عملنا الارتفاع في درجة الحرارة متاع مياه البحر ودرجة الحرارة زاد العادية ما فماش هو ظهر
6: به انفصلك حاجة سي حاتم. ما هي راهو التغيرات المناخية راهو من قبل وجود البشر اصلا على هذا الكوكب موجود
7: موجودين
6: هذه ظواهر تصير في نسق عادي
7: عادي جدا
6: تصير فترات باردة جدا فترات حارة جدا فترات مضطربة فترات جافة فترات ممطرة هذا كله يصير سيكل ناتورال. شنو اللي صار في الموضوع اللي صار مع الإنسان دخل الحكاية بعضها ولا تصير فيسع وساعات تصير أكثر من اللي نحن نستنى
7: في عوض كل 150 سنة ولا كل 200 سنة ردها الإنسان كل 30-40 سنة
6: أنت عندك ماكينة تخدم تدخل فيها واحد ما هوش فاهم الموضوع دخل بعضها ما عادش تعرف كيفاش الأمور
7: فلقناها معناها
6: فلقنا هذيك
8: دخلنا على السيستم فسد
7: حمدي حسين نحب نشكرك زجين
6: شكرا لك
7: على تلبية الدعوة نورتنا وشرفنا
6: عشك ساعت.
7: خبيرنا وأستاذنا اللي نستفيد منه حمدي حسين دائما وأبدا في قراءة استباقية متزنة علمية تقول لنا راهو لانون انوم افيرتي اي لونفو قداه هو دو عندي انا سون
6: صحيح
7: كيف نبداو حاضرين وافيرتي وفي بالنا رانا نكتسبوا برشا مهارات واستعدادات وحيطه كبيره. شكرا جزيلا على هذا الحضور الانيق. فاصل ونختموا الحساب بام بون بلون المره هذه جايينا من المراديه

تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة العشرة لها ناسها وعشرتنا مع المرادي لها سنوات. سلسلة ليزوتي علمت على المرادي راهم على ذمتكم يقربوا لكم وعاملين دي بون بلون فصلوها باش تكون من أروع لي بون بلون اللي موجودين وقريبة من اللي يحب عليه التونسي وعائلته. تفركس على جو عالمي ونامبيونس اكسترا اوردينير واستثنائية متاع جاز في تبرقة جاز في المهرجان الفستيفال هذا اللي يرجع بعد غياب 6 أو 7 سنوات ويرجع من الباب الكبير. زادة المرادي حمام بورقيبة الكاتري ريتوار راهو عامل حاجة إدلال إدلال بيتم معنى الكلمة السنة مش برك باش تعيش أجواء الجاز باش تنحي وزادة ستريس دوزونا في الفصل هدايا وفي توا من خلال -20% تخفيض على السيجور وزيدهم 20% تخفيض على الكامل معناها على ليكور ترمال الكل تخفيض 20%. العرض هذا الى حدود 15 جويلية. لي ريزيرفاسيون يلزمكم ل 9 جويلية 26 باش تعمل الريزيرفاسيون نتاعك. اطلب 93-277-777 نعاود 93-277-777. المرادي جمرت وسي راو يستنى فيكم الناس الكل ب 15% تخفيض على الإقامة باش تبدل الجو في أحلى بلاصة فيو رائعة للغاية وأجواء دانيماسيون زادة في مستوى راقي جدا كما عودكم المرادي جمرت. معناها باش تبدل الجو في أحلى بلاصة إلى حدود 31 أوت 2026. تنجم من توا إلى حدود 31 أوت 2026 تعمل الإقامة متاعك لكن الريزرفاسيون راهي إلى حدود 10 جويلية يزمك تعمل الريزرفاسيون باش تعملها تطلب 93-5 والبقية 7 معناها 93-577-777 جو سوسة والقنطاوي.

0: 10% المينيموم دو نويتي الى حدود 9 جويليا البوكينغ من توا ل 9 جويليا باش تريزيرفي اطلب بال 95 0 والباقي سبعه نعاود 95 0 77 777 تبرقه قمرت ولا سوسه انت اللي تختار وين تحب تعدي هالفاكونس وتعيش العز اللي موفرته المرادي للتوانسة الكل. ما تخليش الفرصة تفوتك. كلم المرادي توا على 70 105 720 عاود 70 105 720 وزيد تنجموا تكتشفوا العروض الكل وتريزرفيو مباشرة على موقع المرادي اللي هو www.المرادي.com www.المرادي.com وإلا تدخل كما قلنا وتعمل ريزرفاسيون من السيت وإلا تكلم 70 105 720. سيفك مع المرادي على كيفك وعلى كيف كيفك زادة. مرسي المرادي, مرسي لكم انتم على المتابعة والاهتمام. باي وتحية تونس.
1: جوهرة FM. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak en App Store ou Google Play.
2: Jaura FM. Publicité.
3: يلا جو سيف السنه حافله كادوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين
3: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله كادوات ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
8: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو طور عالمك
2: جوهرة
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل
10: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار المتابعة الميدانية مشاريع البنية التحتية واستحثاث نسقيا جازها أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالجهة وأكد على ضرورة الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشاريع في أفضل الأجل التعاقدية وبالمواصفات والجودة المطلوبة وتمت متابعة كل من أشغال تدعيم الطريق الجهوية 48 على طول 3 كيلومترات بالقلعة الكبرى بنسبة إنجاز بحوالي 60% وتدعيم الطريق الوطني عدد 1 على مستوى البرجين على طول 3 كيلومترات بنسبة إنجاز ب100% تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة. وأيضا تمت معاينة أشغال تبليط جزء من الواد الكبير القلعة الكبرى ووضع قنوات بالواد بالمدخل الجنوبي لسيدي بوعلي بنسبة تقدم جملية تناهز 40% تحت إشراف إدارة المياه العمرانية. كما تعلقت الأشغال بإنجاز مسلك أولاد سلطان بسيدي بوعلي ضمن البرنامج الجهوي للتنمية في إطار فك العزلة على طول 1.2 كيلومتر حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز 10% وأشغال مسلك الشيحية بالكنايس ضمن برنامج تدعيم المسالك الريفية بنسبة إنجاز 100% تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة على طول 4.3 كيلومترات. دوليا الأنظار تتجه اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث ستنطلق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي التي تستمر يومين وتركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية وإبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لتحقيق توازن أكبر في مجال تقاسم الأعباء بين أعضاء الحلف.

0: هذا ومن المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء إلى أنقرة للمشاركة في القمة التي تعقد في القصر الرئاسي التركي في ظل مساع أوروبية حثيثة لكتب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء الموقف الأوروبي من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتأتي هذه القمة بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الحلف بزيادة ميزانياتها الدفاعية والأمنية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها بحلول عام 35 و2000 تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. ختاما، تجمع عشرة المحتجين فجر اليوم أمام مطار مصراتة الدولي رفضا لزيارة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس إلى المدينة وللاحتجاج على المبادرة الأمريكية المتعلقة بالأزمة الليبية.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: السلام عليكم، انا فلاح صغير، شفت كيفاش معدين القرض تاع الفلاح الصغير، حبيت نعرف شنو الاوراق الوثائق اللي لازم نتحصر عليهم باش نجم نتحصر على القرض هذا.
3: عصام يا جورا، بالله فما شكون يراقبهم الصبغة في الدارات الصغار وفي الدارات الكبار الجهوية، الصبغة نهار يجي ونهار ما يجيوش، فما شكون يراقبهم لا السيد وزير الصحة لا مندوب الطب، فما حد شكون يراقبهم، احنا مواطنين هاو نمشي ونجيو حسب الطبيب ما نلقاوش نهار يخدم نهار عليه، داخل شكون لاهي بهم الصبغة هذوما، بالله يشوفون الحل هذا يرحم والديك.
4: جهرة سام سمعت توا يقولوا مول الماء اللي يقص الماء من نص الليل لخمسة نتاع الصباح، هذا والله له موجود وله محطوط، نهار السبت قص علينا الماء، السبت اللي فات قص علينا من نص النهار حتى نهار الاثنين خمسة نتاع الصباح ما عندناش ماء، اللي عاملك البتية والواحدة هنا وشو واللي ما عندوش قعد لينا ليلو ربي سبحانه وتعالى، كاش نمشوا حتى نمشوا عامه باتوا هكاك ولا من غير تدريس، هذا مش معقول. ما يقولش احنا يقول باش نبداو من نص الليل خمسه راهو ماهوش موجود وما فماش، ولهذا احنا عندنا تصفيه المياه وتحليه المياه والمطر تبارك الله ثبت وبغض علينا في الماء، شنو هذا يعبي الخزانات؟ الخزانات يخلي الحلقوم ديما يجري فيهم ويتعبوا، ماهوش حل اللي يعملوا فيه، في الصيف يقطعوا علينا الماء شعلهم ليه؟ شكرا جوهره.
5: عصابة جورة ربنا نصف من السيد وزير الصحة العمومية، علاش ما يدخلوش للسوجي كاب لعساس السكرتير ثلاثة كبار، علاش ما يوفروش للأوبريير، علاش ما يوفروش الموظفين، علاش هذا كل يجي احتجاجات يعملوها الطبة، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، راهو المواطن هذا نعدى فوق الرأس مؤسسات مواطن يعطيك الكلمات ولو حتى هو عنده حق وهو غلط، راهو يمشي له بالضحكة يا طبيب يا فرمني، راهو يلزم المواطن يمشي له بالضحكة وابتسام وتباخين وتفضل وتبرك دم وتضحك ولعب وكل شيء، حتى هو لو عنده حق وهو غلط، أما ثم نعطي وهو يعطيك 10 كلمات ثم 20 كلمة، بالسيف يعمل اعتداءات، بالسيف باش يكسر الاستشارات، بالسيف باش يعمل هكا. يدكم ربي يا طبا يا مواطنين ذلك التيم، حاولوا وسعوا بالكم، راهو ملك الجميع ستاراتكم، راهو ملك الجميع، وانتم مثل الطبا راهو حافظوا على الخدمة نتاعكم، حافظوا على الشرف نتاعكم، حافظوا على المهنة نتاعكم، يدكم ربي راهو نضحكوا في السامع، راهو جيبوا الخدمة، جيبوا حد قدر لكذا.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamad dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: تيفسني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
1: عندك أورانج
2: جوهرة أفلام
3: Publicité.

0: بدل الموجة واسمع جولة فاح. في فوسة الحمامات سود وزروان عن 105. ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الدين إمام، دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
1: راهو مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
2: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
1: أنا مون أفي يستقيل، راهو مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
2: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
1: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي إم تستنى فيه
2: والقفة
1: ساك ويعطيه القوتي نتاعه ومنه ترشنو ويسكر عليه وتعمل له هكا تلف مش هكا الكورة. اليوم الكورة يلزم تاع فلان وفلان تتنحى ذي في تونس، يلزم تعاود تبني من جديد.
0: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. ولاية بيجة تتصدر منذ انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب، وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على المستوى الوطني، حسب ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، اللي أشارت خلال زيارتها إلى ولاية بيجة أنه الجهة تتطلع بدور استراتيجي في زراعة الحبوب، إذ تمتد زراعاتها على مساحة تناهز 155 ألف هكتار تمثل أكثر من 15% من إجمالي المساحات المزروعة حبوبا في تونس، بما يفسر تركيز 16 مؤسسة تجميع بالجهة بطاقة خزن تبلغ 2.2 مليون قنطار، إلى جانب 45 مركز تجميع وشركتين لإنتاج البذور بطاقة خزن تناهز 400 ألف قنطار. وبن حديد أكدت أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينار للقنطار ببيجة. وأشارت لأن عمليات خلاص الفلاحين قد انطلقت، بينما تتم عمليات الوسق والتجميع في ظروف طيبة نظرا لطاقات الخزن المتوفرة بديوان الحبوب وطاقات الخزن الجديدة اللي تم تسوقها. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أكد على الدور الاستراتيجي للمصالح الجوية للبنايات المدنية في تجسيد السياسات العمومية في قطاع البناء والإشراف على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات. وشدد الوزير في كلمة لي خلال افتتاح أشغال الندوة الأولى للمصالح الجوية للبنايات المدنية على ضرورة تقييم الوضع الحالي لبرامج البنايات المدنية على المستوى الجهوي وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضبط الأولويات في مجال الصيانة والإنجاز لتسريع نسق تنفيذ المشاريع وحلحلة المعطل منها، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. كذلك أوصى وزير التجهيز والإسكان بتوحيد مناهج العمل بين كافة الإدارات الجهوية وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المصالح الجهوية والمركزية، ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية، إلى جانب دعم اللامركزية بتمكين المصالح الجهوية من آليات أفضل للمتابعة والتنفيذ، وثمن مجهودات كل الكفاءات بإدارة البنايات المدنية. وتناولت أشغال الندوة أهم مشاغل المصالح الجهوية المتمثلة خاصة في آليات الترفيع في نسق إنجاز المشاريع العمومية وصيانة البنايات وصرف الاعتمادات والإشكاليات العقارية، كما تم اقتراح جملة من الإجراءات لحوكمة التصرف في إنجاز المشاريع العمومية على غرار رقمنة المتابعة وتفعيل آليات المراقبة والتقييم، إلى جانب برمجة دورات تكوينية لفئة المهندسين والتقنيين الجهويين. وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات، تنظم بالعاصمة اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، ومشيت ولا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى اللي يمثل فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال، باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة، كما مش يوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. الحساب الجاري لخزينة تونسية بتاريخ 6 جويلية ارتفع إلى حدود 1230 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حالياً على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 3 جويلية في حدود 1161 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 جويلية فارتفعت إلى حدود 24903 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم توريد. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 3 جويلية في حدود 24540 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم، إلا أن مكاسبها ظلت محدودة مع تحول اهتمام المتعاملين إلى توقعات نمو المعروض وأفاق الطلب، متجاهلين إلى حد كبير انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت بمقدار 0.6% إلى حدود 72.47 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم بعد ما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرين صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر جوان بحثا عن مؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى حدود 4121.11 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و380 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و949 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و214 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام، توندونس توندونس
4: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. اليوم نحكيوا على أبل اللي قاعدة تواصل الاستعدادات متاعها لدخول سوق التليفونات القابلة للطي، وكشفت تقارير جديدة لكون الشركة رفعت مستهدف إنتاج أول تليفون قابل للطي إلى نحو 10 مليون يونيتي، والخطوة هذه تعكس الثقة الكبيرة في قدرة الأباري هذا على المنافسة، رغم سومه المتوقع اللي نجم يخليه من أغلى تليفونات الآيفون على الإطلاق. الخبر هذايا خرجت صحيفة النيكي ايجيا، واللي تقول فيه اللي كانوا ابل طلبت من الموردين متاعها الاستعداد لانتاج نحو 10 مليون يونيتي من تليفونها القابل للطي، واللي معروف في التسريبات باسم الايفون الترا، والزيادة تنجم توصل ل 30% مقارنة بالتقديرات السابقة واللي تراوحت ما بين 7 و 8 مليون اباري. توقعت الصحيفة زادة اللي كانوا باش تطلب ابل من الموردين متاعها انتاج نحو 85 مليون تليفون آيفون خلال النصف الثاني من 2026، الشيء اللي بشرفع إجمالي إنتاج تليفونات الآيفون للسنة لنحو 220 مليون يونيتي. ورغم خطط الإنتاج الكبيرة، السوم يولي أبرز التحديات قدام التليفون الجديد، وين التسريبات تقول اللي كونه سومه باش يبدأ من 2500 دولار ونجم يوصل ل 3000 دولار، يعني حسب التقريب 9 ملايين و 900 دينار تونسية، الشيء اللي خليه أغلى برشة من تليفونات الآيفون 18 برو ماكس ومعظم الهواتف القابلة للطي المنافسة. زعم العشرة ملايين يونيتي من تليفون الأبل القابل للطي باش تلقى الرواج متاعها حول العالم، وإلا لا زعم فما شكون عشرة ملايين شخص في العالم قادرين باش يدفعوا 3000 دولار ولا 2500 دولار في تليفون هذا النجم نعرفوه من هنا الآخر سنة 2026. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع ريما نصيف وأمين البلادي على جوهر اف ام.
1: العشرة وحدش دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة، تاريخ 3/7/2026 موافق 22/محرم/1448 هجري. نحكيو على الأسبوع الأول اللي ينعم في السيونس يونيك، نحكيو على أجواء صيفية بامتياز، ريتم تبدل وتونسي تأقلم مع الريتم هذايا، هذاك علاش رافقوكم احنا زادة بريتم صيفي، فقرات تكون إن شاء الله قد المود نتاعكم، نجاوبوكم على مختلف الأسئلة من خلال روبورتاجات، من خلال ضيوف، وكيف كيف مود إن شاء الله يروق للجميع مع ليكيب الكل اللي تكون حاضرة معكم، وأكيد من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رفقكم من الاثنين حتى لنهاير الجمعة. هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين صباح النور.
2: صباح الفل هبة، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بكل المستمعين وكل المشاهدين.
1: المشاهدين توا باش يتابعونا بعد شويه عاد على ديجيتال، دونك هذاك علاش خلينا نسلموا على نرجوسه نرجس قلاله، نقولوا لها صباح الفل، والياسمين تامن لنا لي لايف نتاعنا بيان سور على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. تحياتنا لجيجي جي رحومه في الاخراج، ونحكي لكمش في الاوف شنو نحكيو، والكواليس نتاعنا نحكيو على مود الصيفيه، نحكيو على التونسي وعلاقته بالصيف. ما شاء الله التونسي عايش، التونسي يحب الترهيد، التونسي يخرج يتفرهد ويقوم الصباح اون فورم باش يخدم 7:30 يبدا في دارا اكيد دونك ربي معاه، لانه ما بين السهريات وما بين ريتم الخدمه ان شاء الله يلقى ليك ليبر نتاعو. دونك تحيه لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعه، سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، واكيد الريتم نتاعنا يبدا توت سويت بالمود اوف ذا داي.

0: جوهرة FM.
1: أنا مهما أعمل لك اللي بتحبه واللي يرضيك ليه مفيش فايدة فيك ليه بفرحك وانت

0: عشان طيب.
1: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية. قفة الصيفية.
2: بنة الصيفية مع قفة الصبحية مع نسيمة إن شاء الله تكون موجودة في المستير على الأقل. الناس اللي باش تخرج تعمل الدورة متاعها والقضية تكون مناسبة وما يقلقوش فيها ويعملوا دورة باهية باش يعرفوا الأسوام يعرفوا الكاليتي. ما عادش اللي يهمنا ما عادش أسوام والتفاصيل كل باش نعرفوها مع أخونا وليد الجزيري. مرحبا وصباح النور يا وليد.
3: صباح النور هبة أمين جيهان. الناس كل تسمعوا فينا سعاد زادة في الستاندار.
4: إيجا نقولك ساعة وليد دقيق هو هاي. أمين مبدأ قال لك قفيفة الصبحية في الجو الصيفية مع نسمة عالمية ونعديوها كبالقافية حسين وكبالقافية كملنا انت ترامشي معنا على وزنك.
3: لا كملنا الطقس السخون صح مثلا مش نسمى طقس السخون في المسير لكن محلها التونسي والله ما نحكيلكش الزحمة على البلاكي
4: مثلا على
2: لبلابي
3: اي
4: لبلابي
3: اي
2: لا لبلابي. لحظة خطر جماعة
4: تصدموا
2: في الاستوديو دونك احنا ما عنا حاجة تميزنا في تونس انه خالف تعرف دونك صباح ناكلوا لبلابي اي عادي
3: اي اي في السخانة هذه بالحق في السخانة هذه معناتها ما نحكي لكش الناس واقفة تقص في الخبز وتاكل في اللبلابي وعادي جدا
4: ما شاء الله.
2: أذواق يا
4: وليد تقولوا لي التونسي فما شكون يشبه له وخايفين من موجة الحر اللي جاي. أنا حر اللي ديجا احنا عايشين موجة الحر
2: نتاع السخانة الحر نتاع الهريسة ذاك حاجة متمكنين منها
4: معناها لبلابي في تنبك السخانة
3: اي في تنبك السخانة اي شفت عادي جدا 3 دينارات و500 للصحفة عادي. فما ناس مستانسة تقول لك خويا صيف شتي لازم تحصل لبلابي الصباح
4: ما شاء الله ان شاء الله بالصحة والعافية.
3: يعني ما نحكيلكش في الليل زاد الظاهرة هذه في مدينة المنسير اللبلابي في الليل زاد العشرة والأحداش وعائلات معناتها مش واحد واثنين عائلات خاصة أنه مثلا من العروسات قامت يخرجوا ماضي ساعة ونص من الصالة يتعدوا ياكلوا اللبلابي ومن المهرجان زاد وقت يوفى المهرجان نص الليل يتعدوا ياكلوا اللبلابي يعني حاجة معروف بها المستير هذه حتى توا في الصباح في السخانة هذه ما شاء الله اللبلابي تمشي لأي واحد يبيع اللبلابي فما زحمة فما إقبال.
4: والله أول مرة نسمع إنه اللبلابي في الصيف يقبلوا عليه التوانسة الحقيقة صدمت معناها صدمت.
3: لا موجود
4: صحة وفرحة يا سيدي صحة وفرحة بعد اللبلابي
3: بعض اللبلابي اكيد الصيف هو في المستير يتميز مثلا بالغله نحكيو بالغله وتعرف فما ناس تقول لك اني نحط صحن غله بحذايا وما ناكلش ما تشبع كان بالغله هو الغله نجم نقولوا في متناوله مثلا الدلاع وصل ل 800 ما بين 800 والدينار حتى ل 12% اللي بالبرج الخشينه كي تقريبا البرج يوصل حتى 2 كيلو 2 كيلو ونص 1200 لكن الدلاع العادي كي تحب تاخذ دلاعه توزن 3 4 كيلو ما بين 700 و 800 البطيخ رخص مقارنه بالاسبوع الفارط واللي قبله كان 2000 و 2200 من دينار ل 1500 العنب وقته مش وقته السوم تاعه ما بين 5 دينارات و 8 دينارات ما عندناش نقولوا لانه اول ما جيجي حتى ب 12 دينار و 13 دينار توا ما بين 5 و 8 دينارات. التفاح ما شاء الله 3 دينارات و 500 و 3 دينارات موجود. الخوخ من 5 من 4 دينارات ل 5 دينارات ل 6 دينارات ثم تقريبا الغله الموجوده لكن الكرموس فما الكرموس ما بين 8 دينارات و 10 دينارات لكن توا كي تقول غله الدلاع والبطيخ تقريبا ما فماش ما تلقاش واحد خارج من المرشي ماهوش يهز في الدلاع والبطيخ. ثم نمشيو للاسماك اللي هي شهر جويليه ما شاء الله الاسماك خاصه الحوت الازرق. احنا اليوم عندنا السردينه ما بين 3 دينارات و 4 دينارات السكومبري ما بين 16 دينار ل 18 دينار و 800 والمسله ما بين 4 دينارات 8 دينارات و 800 10 دينارات و 13 دينار و 600 معناتها هو وقتها توا السردينه والمسله والسكومبري هذوما هما الوقت نتاعهم توا. فما الكلب حر 32 دينار الحصيره 16 دينار الدوراد 21 دينار 22 دينار القاروز 25 27 دينار الغراب 18 دينار 19 دينار تقريبا هذوما هما معناتها باش تدخل للسوق المركزيه بالمنسير. فما كان الحوت الازرق معناتها لكن فشك في وقته وخاصه فما اقبال على السردينه لانه سومها ما بين 3 و 4 دينارات عادي جدا لانه في جوان وصلت حتى ل 8 دينارات و 810 دينارات توا سومها عادي جدا. بالنسبه للخضار نتهناو نجمو نعملوا سلطه مشويه باريحيه تامه، لانه الطماطم 750 والفلفل من 12% ل 16%، معناتها عادي جدا. البصل 12% لل 1400، فما كان البطاطا قعدت غاليه شويه 2200، البطاطا موجوده 2200 السفناريا 12%، القراع بدينار وحتى لل 1200 بتنجان 1500 1700. نجم نقولوا الخضار في متناول الجميع، معناتها عاديه جدا اسعارها واقل حتى من عادي في متناول الجميع. الدجاج فما 7 دينارات و500 كيلو دجاج، السكالوب 16 دينار،
4: والاسعار رخصت
3: شويه، رخصت
4: شويه
3: اي الجوانح اللي كانوا 4 دينارات و4 دينارات و500 اليوم ب 2500، وحتى الكبده اللي وصلت حتى ل 20 دينار و18 دينار اليوم بين 8 دينارات و10 دينارات. اللحوم الحمراء 45 دينار البقري، 50 دينار العلوش، العلوش اللي كان ايامات العيد الكبير 65 دينار، ثم بعد العيد ب 60 دينار، ثم ب 55 دينار 50 دينار، وفما شكون حتى 45 دينار. معناتها نجم نقولوا كيف كيف ما بين البكري والعلوش كيف كيف. هذو من الأسعار. أكثر حاجة شفتها زحمة عليها ونقصت كيف ما الزحمة، تعرفوني وليد وين ثم الزحمة، نمشي نلقى الزحمة على الخروب.
4: الخروب هو باهي، الخروب عنده برشا منافع في الصيف.
3: أي 3 دينارات و500 سألت يقولوا لي للمعدة باهي للمعدة
4: صحيح.
3: يعملوا بسيسة بسيسة خروب ما نعرفهاش بصراحة.
4: كيفاش ما تعرفهاش عاد لمتة؟
3: كيفاش الاستعمال نتاعها؟ كيفاش يرخيوه ولا ما نعرفش معناتها كيفاش
4: كيما تحب أنت. عرفت اللبلابي؟ اللبلابي وما عرفتش البسيسة معناتها الخروب.
3: كيف المكونات نتاعها معناتها مش ما عرفتش البسيسة كيفاش المكونات نتاعها.
4: على كل اسمع البنات تفاعلوا مع الكومنتير بتاعك، وسعوا بالكم البنات وسعوا
3: بالكم. شاركوني شنو قالوا؟
4: شنو قالوا؟ قالوا لي سيب وليد، هاشتاج سيب وليد.
3: هذا هو الخروب كما قلت، هو وقته 3 دينارات و500 الكيلو، بالحق فما اقبال عليه، فما شكون ياكلوا شايع، فما شكون اللي يرحيه يعملوا كيل عصير، فما شكون اللي يعملوا بسيسه. لكن المنافع نتاعه كبيره وكبيره برشا، حسب ما حكوا لي قالوا لي المنافع نتاعه كبيره وكبيره برشا. اليوم القفيفه نتاعنا ان شاء الله معبيه صراحه، حتى كيلو العلوش ب 45 دينار عادي، حتى البقري فما اقبال، تعرف الفروحات والضيافات وكل اللي نشحوا في الباك، نشحوا في النفيام، نشحوا في السيزيام، اللي جاوا من الخارج معناتها، فعيشة التونسي تقريبا تتبدل في الصيف. لازم نحكي على اللوز الاخضر.
4: اللوز الاخضر شبيه؟
3: 2500 رخيص معناتها ما كان. اي اي اي
4: اي ما عادش يعاول منه، راهو اللوز توا يشريه وفرصه يقول لك خليني نعاول، ما نعرفش
3: صحيح صحيح. فما شكون فما شكون يعول، وتعرف توا فما شكون يعول، فما شكون توا مادام الطماطم ب 700 كيلوها يشري بال 20 و 30 كيلو يشيحها ولا يرحيها، معناتها فما شكون توا يقول لك نشيح الطماطم. ما فما الاستعمالات برشا، معناتها التونسي في الصيف فما حاجه كي ترخص يستعمل، فما الفلفل مادام 12% توا معناتها يشريوه ويمدحوه في الشتاء. معناتها حاجات، معناتها الاسعار بصراحه اليوم غلها التونسي باش يشري كمية كبيرة ويعودها في الدار.
4: تخي بيان. باه توا باش نطلبوا منك ابار انك تعطينا المنيو اليوم، باش تعمل بينا فيزيت سريعة في المستير. إذا كان جينا للمستير وين لازمنا نمشيو؟ هكا دوليشة الجو عايشنا هكا الأجواء نتاع المناستير، لأنه برشا تكون وجهتهم المناستير، وين التبحيرة هكا وين تنصحنا، فماشي تركينا يعرفها وليد الجزيري يحب ينصح بها المصطفين. دونك
3: البحر شاطئ النخيل هو كبير برشا، تنجموا تمشيوا لشاطئ النخيل ولا تدخلوا حتى من الباب الكبير الأخضر الحديد نتاع الرئاسة على اليمين، فما شاطئ زاد فيه بكل عائلات، ثم شاطئ الزعيم زاد محلاه زين بكل سف وسيف وساء، وفيها معناتها فنان معناتها زين وكل محلاه زاد تنجموا تمشيوا له. القراعيه خاصه القراعيه وكل التنقيز نتاع الوليدات الصغار من الميدا هيك، ثم حجره كبيره ثم الميدا تنجموا في العشيه، ثم ساحه الفنون، ثم الكورنيش نتاع القراعيه، ثم تنجموا تاكلوا اللبلابي، تاكلوا البريك، تاكلوا الفريكاسيه.
4: اي شنو البنبلون البريك هكا ولا
3: تجيو بحذايا ما فما حتى مشكله.
4: نجيو بقى احنا
2: شتلع وليد عنده مشروع اللبلابي.
4: من قبل عاود في اللبلابي اللبلابي اللبلابي يا زيدي صح
3: خاطر بصراحه خاطر نغزر نغزر وقلت صح عليهم معناتها.
4: صحة وفرحة يسمع عاملين صحفة بيه للمناعة بيه المناعة وبعد
3: أي المرة شيء نحكيو على موضوع آخر في السخانة ثم الناس تمشي له زاد أنتم ماشي في بيتكم في الشتاء هم يمشوا له في الصيف زاد
4: أي
3: هو الحمام
4: الحمام اي فما أي. فما حمام فما اللي يمشي الحمام صحيح فما اللي يمشي الحمام دونك ان شاء الله كل واحد هكا يستمتع بالبروجرام اللي يسطره واللي يبرمجه واللي يخطط له المهم تكون يكون الشخص فرحان بيان سور ويمشي للوجهه اللي يختارها. يعطيك الصحه وليد الجزيري. دونك فطورنا اليوم حاجه شو
3: خفيفه خفيفه لا لا خفيفه سردينه مقليه سكمبري مقلي سلطه مشويه فريت فهمت خبيزه طابونه زيت زيتونه
4: الله الله دلاعة شويه دلاعة شويه لوز
3: اي شويه دلاعة شويه بطيخ سيترونات اي
4: تري تري بيان انا عطيتك الافكار اي يعطيك الصحه سي وليد الجزيري تحيه ليك تحيه لكل مستمعينا في المونستير احنا اكيد مع مراسلينا ابار ان نعملوا دوليشه وقفيفه هكا ان شاء الله تكون مليانه ناخذوا فكره على الاجواء الصيفيه والاجواء الاحتفاليه والريتم في النهار والا زاد في الليل دونك هكا اعطاكم دي بون بلان مش كان بلان واحد دونك دخل على اليمين وتدخل من الباب هذايا وتمشي تعمل غطسه هوني انتم قولوا لنا وشاركونا هكا جوكم
2: وليد دخلنا من الباب
4: خرجنا من الباب مش ما نقولش
2: دخلنا من السوق خرجنا من البيت
4: صحيح دونك خليني نسلم زاد على اخونا غضاب صابر اللي كيف كيف من السوق الاسبوعي بالمكنين يعطينا بورصه الاسعار يقول لك طماطم 600 بطاطا 15 100 بصل 650 شعبيني 800 والدقامله 350 والله باهي الاسعار الحرشي 500 والتفاح دينارو 700 دونك شكرا الخونا صابر الغضاب اللي ديما يكون حاضر معانا هكا ويتفاعل معاه فقرة قفيفة الصبحية خليكم معنا الرونديفو متواصل حتى المغرب.

0: اسمعوا يدعونوا بنت الصيفية
1: على مشاهدتنا بنا تصيفية كي نقولوا صيفية نقولوا تبحبيحة نقولوا تفرهيد نقولوا الجو ذاك علاش فقرة الحقيقة باش تكون في علاقة بجو الصيفية. جمعة اللي فاتت تحكينا لكم على البرونزاج علاش البرونزاج معناها الفينومين هذا متاع البرونزاج كيفاش يتكون وعلاش اليوم لازمنا نردوا بالنا. اليوم الحقيقة في فقرة ذكاء غير اصطناعي سؤال بديهي جدا، علاش ميل البحر مالح؟ اي سي امين علاش
2: الناس اللي كنت
1: هنا علاش ميل البحر مالح؟ خاطر ربي ربك هو ميل البحر مالح دونك
2: طبعا طبعا احنا جمعتنا نقولوا سبحان الله وطبعا كل شيء عنده الحكمه نتاعه وفما سبب علاش ميل البحر مالح. حاجه اللي لاحظوها من الصغرى ديجا من اول التبحبيحات نتاعنا يلزم نلقطوا هكا شويه ماء ونبلع شويه ماء ونتقلقوا على خاطر الماء مش

0: ما ماشيش ما يعني ما يتشربش ماهوش، ولكن ديما فيه برشا حكم من البحر وبحر من المعلومات والأفكار اللي بتتر نرجع لهم في وقت آخر. أما اليوم موضوعنا يقول قائل علاش من البحر مالح، الحكاية ماهيش جديدة من ملايين السنين والسنين التالي. الحكاية مربوطة بالمياه اللي جينا من السماء، الأمطار بصفة عامة اللي بطبيعة كيف تصب المطر على الجبال على اليابسة، والماء المطر هذايا من بعد باش يهبط وكما نقولوا يسكسك ويهبط لوطة لين يوصل إلى الأودية والأنهار. ولكن الماء هذا كيف باش يهبط فك التراجكتوار متاعه ماهوش يهبط كما كيف ما نزل من السماء، لا المرة هذه باش يهبط ماء معاه مجموعة وكميات من الصغيرة من المعادن اللي نلقاوها في الصخور كيما الصوديوم أو الكلور أو غيرها من المعادن اللي ما تتشافش حتى بالعين المجردة. كما قلت الماء هذا يمشي مع الأودية والأنهار ومن بعد في مرحلة أخرى طبعا يتصب في البحار والمحيطات ويهز معاه المعادن المذابة هذه. يقول قائل السؤال إذا كل يوم فما مياه جديدة تدخل البحر علاش البحر ما يرجعش يعني ماهوش ملح ويرجع بحر عذب وما نحكيوش على تحليط مياه؟ الجواب لهنا بسيط، خاطر البحر ما يخرج منه كان ماء وقت اللي الشمس تسخن سطح البحر الماء هذا يتبخر ويطلع للسحاب، أما الأملاح والمعادن تبقى في البحر خاطرها أثقل وما تتبخرش. دونك لوجيكمون أي كمية أملاح ومعادن باش تهبط للبحر ما هيش باش تذوب أو باش تتبخر كما يصير الماء، لا هي باش تبقى فوالا. دونك نجمو نتخيلوا احنا نفس العمليه اللي قاعده تصير براتيكمون كل يوم على مدار ملايين السنين قداش نجر عليها من تكتلات نتاع الاملاح ومختلف المعادن اللي تبقى في البحر واللي هي تتراكم وتشكل اكل ملوحه اللي نعرفوها اليوم الناس كل. شوي ارقام باش ناخذوا فكره. دونك في كل ايترا نتاع ماء بحر أي؟ نلقاو 35 غرام من الأملاح يعني أونديري زوز مغارف كبار من الملح ذو بينهم في إترا ماء.
1: أما أمين مش البحورات الكل عندها نفس النسبة نتاع الملوحة، فما بحر يقول لك حسيته مالح أكثر
0: مالح أكثر,
1: مالح أكثر. دونك سبحان ربي معناها بالحق الفينومين يعني ما نجمو كي نقولوا سبحان
0: أي سبحان الله أي. طبعا وفي علاقة بال يعني بالمأتة نتاع يعني سورس نتاع الماء كما قلنا إذا كان بحر اشتاقا داير ببرشة غابات ومناطق فيها صخور وفيها برشة معادن وأملاح طبعا مش يكون بتتر أملح من مناطق أخرى. دونك الحكاية لوجيك شوية كما قلنا كل إيترا ماء عنديري فيها زوز مغارف كبار من الملح الذايب. دونك وكما قلت يعني مش البحورات الكل عندهم نفس الملوحة. مثلا جايين حكيت على البحر الميت، البحر الميت يجي الملوحة متاعه تقارب 10 مرات أكثر من البحر العادي. ذاك علاش الناس اللي تعوم في البحر الميت تطفو أي. وما تغطسش لو تخطر تلمان البحر في ملوحة وإلي دانس في كثافة دونك الحاجة هذه اللي تخلي الناس تطفو بأريحية حاجة لحظة شوية في هرقلة اوكي. دونك كما قلنا الناس تطفو فوق سطح البحر اللي فيه ملوحة أعلى خاطر في كثافة أكثر بطبيعة الحال. دونك كنا نحكيو على الملح اللي ناكلوه في الدار
1: أي؟
0: دونك نسبة كبيرة منه أصله يجي من ماء البحر. زادة كيف كيف يتم تجميع ماء البحر في أحواض كبيرة وبعد ما يتبخر الماء بالشمس الفينومين اللي كنا ديجا حكينا عليه يبقى الملح متجمع وبعد يتم التنقية متاعه ويدخل في بروسيس آخر. المعلومة اللي يمكن نستغربوا منها رغم انه البحر في برشا ماء نحكي على ما شاء الله يعني نسب كبيرة من مياه الأرض راهي مالحة بنسبة 97% ما تنجمش نشرب منها طبعا مباشرة. المياه العذبة اللي نجم نشرب منها وتكون زادة خاصة بالفلاحة تمثل أقل من 3% من مجموعة مياه الأرض وجزء منها موجود في الجليد والأنهار الجليدية. دونك كل قطرة ماء عذب عندها قيمة كبيرة دونك والحفاظ عليها مسؤولية. شكرا للصونات اللي خدمت الشيء ذا قص علينا الماء ما زال ما قصتش يا
1: مازال عاد
0: فوالا
1: ابارتي من وقت
0: فقرة اليوم بالشراكة مع الشركة الوطنية للتوزيع و
1: ماكش فاهم
0: استغلال المياه
1: الشركة تحبنا نمشي للبحر صباحا مساء وايام العطلة حتى في الليل نمشي للبحر. تخمم فينا وتخمم في مصلحتنا، علاش تاخذوا في الموضوع من جانب اخر ويحمل منحى هكا سلبي؟ بالعكس لازم نستمتعوا بمال البحر في الليل، ذريبة حريقة هكا ما تشوفهاش، دونك علاش ليه؟ ان شاء الله يا ربي ديما يرحمنا بال سوخت ناتوريل نقولوا احنا من عند ربي هكا. اليوم نحكيوا على المعاد، نحكيوا على الملح، اهميته زاد للبشره واهميته عنده برشا منافع الحقيقه. دونك ان شاء الله ديما نعطيكم هكا معلومات قيمه في علاقه بالبحر، واسئله راهو نطرحوها على روحنا حتى صغارنا يطرحوها علينا، معنا علاش ما البحر مالح يباها، واليوم عندكم الاجابه علاش لازم البرونزاج، وعلاش البرونزاج يكون عنده تيل كولور. دونك اعطيناكم الاجابه الاسبوع الفارط، وهذا كل يقعد في فقره ذكاء غير اصطناعي هكا ولا
0: وهو كذلك.
1: يلا خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في بيي دون لو.

0: دي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جامعة المنستير تنظم أيام الأعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية والمهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. وستقام هذه التظاهرة يوم الأربعاء 15 من جويلية بالمعهد العالي للفنون والمهن بالمهدية، ويوم الخميس 16 من جويلية بالمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية بالمنستير، على أن تنطلق الأنشطة في كلا الموعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلكي الأمن والشرطة الوطنيين. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى، شرطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية وأن يتراوح عمره بين 20 و 24 سنة بتاريخ غرد جان في 2020، مع إمكانية التمتع باستثناءات في السن وفق التشريع الجاري به العمل. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 5 أعوان وإطارات في خطة مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولاية باجة وجندوبة والكاف وسليانة. وتشمل الخطة المعروضة للتناظر وفق البلاغ الصادر عن الشركة متصرفا أول في التدقيق الداخلي وفنيين ساميين في مجالات المحاسبة المالية والهندسة المدنية، بالإضافة إلى سائق وموظف وزع بريد. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. ومن جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائية إذا استمرت التهديدات وعلى أمريكا احترام توقيعها. ختاماً، انفجاران يهزان اليوم العاصمة السورية دمشق بالقرب من فندق يفترض أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقيم فيه خلال زيارته الحالية لسوريا. هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: نهار 3 من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
7: برعاية
8: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوخ.

0: تسمع في دون لو مع ريما لوسيف وأمين البلادي على جوهر اف ام.
1: شربة دقيقة على موجاتنا والموج مع الموجة سورتو كي نجيبو لكم بون بلان ليكم انتوما اللي ناويين هكا تقضي وتعملوا الشوبينغ للدويرة. والحقيقة برشا شواء كبير باش يكون في المعرض الدولي بالساحل للنسخة العاشرة اللي تنطلق بلوتو انطلقت نهار 3 تتواصل إلى غاية 19 جويليا. كل التفاصيل على ستاند والأجواء والربح زادة اللي باش يكون كاش وبراتيكمون كل أسبوع باش يكون مع المدير التجاري للمعرض السيد شكيب العمال. يقولوا صباح النور، اهلا وسهلا.
2: اهلا بك كيفا، تحيه ليك. والله الحمد لله سبا
1: الحمد لله. نسخه عشرة معرض دولي بالساحل باش نلقاو فيه برشا حاجات، دونك خلينا نتمتعوا.
2: ايفيكتيفمون هيبا، دونك المعرض الدولي هذا اللي بدا نهار 3 يتواصل حتى نهار 19. المعرض طويل ديجا، فضاء مكيف اللي باش توا احنا كملنا الغسله نتاع الامتحانات والباك، ومبروك للناجحين الكل وحظ موفق للبقيه. دونك يجيو للمعرض باش يتفردوا، باش يلقاو هيبا، باش يلقاو معناتها اكثر من 80 عرض. ذوما معناتها اكثر من عرض، معناتها مختلف القطاعات. دونك فما الحلويات، الزرابي، المفروشات، الكتبيه، فما التابلوات، فما كل شيء موجود في معرض الساحل. اضافه الى الاثاث واللي مازال ما خداش الاثاث نتاعو. دونك حابينه معرض متكامل كي كل معرض دولي. دونك معناتها يعني يستقطب معناتها الزائرين الكل جميع الاذواق يجيو للمعرض، مرحبا بهم. دونك المعرض في الساحلين بجانب الملاحة، ومعناتها إن شاء الله يعجبهم المعرض. ما تجهزنا كأحسن ما يكون للدورة هذه، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة بهم وبيكم، ومعناتها مرحبا بالناس الكل.
1: 80 عارض ما شاء الله باش يكونوا موجودين، أكيد راهو من تونس الكل. أو كمشقة لي ديبلاسمون أنتم قريتوا لها حسابها وجبتوا العارضين اللي كل واحد متميز في حاجة جبتوهم لمعرض الدولي بالساحل. دونك الناس اللي تسمع فينا يحب يقضي ولا يبدل في الديكور نتاع الدار يمشي المعرض الدولي بالساحل. جبت على الكتبية أنت تو، ما تقوليش الكتب والتحذيرات للعودة.
2: بالضبط، فما الألعاب الفكرية وفما حاجات صغيرات، فما كل شيء معناتها يخص صغيراتنا. كيف الكبار اللي باش ياخذوا معناتها حلويات، البسيسة، معناتها وزاد فما الصناعات التقليدية، الأقفاف، معناتها كل شيء موجود. يعني بصراحة معناتها معرض متكامل وإن شاء الله يعجبهم. وإلى جانب القفطان والحولي والاكسسوارات والزرابي، كل شيء موجود في المعرض الساحل في فوطه ربي.
1: تخي بيان. فما زاد جديد بتيتر، ما عرفش جديد يتسمى والا من العادات نتاع المعرض في النسخه العاشره، فما الربح كاش.
2: بالضبط،
1: حاجه جديده ولا دابا عليها المعرض؟
2: لا ديما احنا المعرض نعودنا زوارنا الكرام بالمفاجات والهدايا. دونك خصصنا للمعرض الدوره هذه 3 ملايين كاش بتوزعين على 3 فايزين. دونك يعمروا القصاصه، ليست هي نفس التيكي الدخول يحطوها في الايرن في الشقاء وفي باهو المعرض. نفس التيكي نتاع الدخول هي باش يعمروها يحطوها في الايرن. دونك 3 ملايين هذوما كيفاش باش يربحوهم؟ معناتها اللي باش يحط التيكي نتاعو فما كل ويكاند باش نربحوا مليون.
1: داكو،
2: باش يربح مليون كاش، فلوس كاش. يحب يقضي من المعرض، واكيد هو مش باش يخرج من المعرض خاطر كل شيء فيه باش يستحق. واش هو ولا ما تعطيه مليون في كاش، يحب ياخذ من برا، يحب ياخذ من الداخل.
1: هو حر. دونك كل جمعه فما مليون للربح.
2: تري
1: بيان. فما حاجات اخرين مفاجات فما
2: هذاك هو معناتها. دونك الفضاء مكيف وفما كل شيء، يجيو يتفردوا يبدلوا الجو. المعرض من نص النهار حتى للتسعه نتاع الليل بدون انقطاع. يجيو في عقلهم، يجيو يتبردوا. وفما زاد معناتها بيفيت في المعرض، دونك الصغيرات عنده كل شيء، فهمت، يجيو معناتها يقعدوا يتفردوا شيخو يبدلوا الجو.
1: تري بيان. واكيد باش يكون بون بلون للي للزوار بيان سور اللي يجيو لسوسه ولا المستير ولا لانه ثنيه زاد سهله. جاي من سوسه سهله، المستير
2: دونك وجهه معروفه ورقمي موجود في اللافتة الاشعريه وفما في الباج باري ديكسبوزيسيون ساحل. دونك يطلبونا نرجدوهم على المعرض وين وجهه معروفه بقدره ربي. ومرحبا بالناس الكل، حق معرض متميز معناتها سي افوار. نحب يجيو للمعرض ومعناتها يشوفوا المعرضات الكل.
1: واكيد الاسعار نحن نقولوا ديما بري فوار دونك الاسعار في المتناول. امشيوا وتفرهدوا من 3 دونك انطلق اليوم 7 جويليا الى غايه 19 جويليا دونك من نص نهار ل 9 متاع الليل بدون انقطاع. الشوا فاريي مش بتمشي المعرض تيماتيك، لا هو معرض يلم برشا حاجات في علاقه بالصيف باللي كادو دونك مونتينا بالخارج به برشا يمشيوا الفضاء واحد يقضي حاجات هكا دي سوفونير يروح بهم
2: حاجه اليوميه نتاع سوفونير نتاع اللي باش يجهز اللي مكمل باش يكمل يجهز كل شيء متوفر قدره ربي
1: تري بيان
2: ستار وكل شيء موجود
1: تري بيان. يعطيكم الصحه سي شكيب العمري، ان شاء الله موافقين في كل ما تقدموه في المعرض دونك المعرض الدولي بالساحل النسخه العاشره. ما تنساوش ما تراتيوش الرونديفو، امشيو تفردوا وزوا صغيراتكم فضاء مكيف هاوكا تتفرهد دوليشة تعمل 66 كيف. يعطيك الصحه سي شكيب، شكرا ليك. معاك نوصل ل 11 و19 دقيقه على موجاتنا الرونديفو متواصل معاكم حتى

0: صحتك توت سويت في بيدون لول 11:30. مرحبا بالجميع. كي العادة النصائح الخاصة بالتغذية مهمة جدا. شتاء على صيف يدور لي اون سادابت احنا مع الطقس مع زادة كيف كيف الريتم متاعنا. دونك مهم ياسر زادة ناخذ بعين الاعتبار تغذيتنا.
1: تغذيتنا بيان سور ومن خلال فقرة بصحتك باش نحكيو على التغذية في الصيف. برشا ناس يقول لك انا الصيف يجوعني وناكل اكثر, فما ناس يقول لك نتسقم يعني ما عادش نحب ناكل ونحس درجة الحرارة تأثر عليا وتلقاني ناكل جوست وجبة وجبتين. دونك اليوم التغذية في الصيف يكون موضوع حديثنا مع أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب اللي نقول لها صباح النور وأهلا وسهلا مدام نادرة.
2: بخير هيبة, مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين تاع الجو. هاي الكل شكون معاك؟ هاكو مش بوحدك تو وليت.
1: مالا أمين؟ مالا
2: بخير أمين,
0: صباح الفل.
1: يعيشك لله. هيا مدام نادرة منورتنا وانتي وحدك اللي فتحتينا النصائح واحنا الزوز باش نسمعوا كيما مستمعينا الكل, لانه تغذية في الصيف الريتم على ما يبدو يتبدل هكا ولا ايه؟
2: هو والله الريتم الداخلي ما يتبدلش.
1: كيفاش؟
2: فهمتني؟ الريتم الخارجي يتبدل. اش معناتها؟ معناتها ان فيت احنا تو في الصيف الحاجيات الغذائية نتاعنا هما بيدهم هما بيدهم. بالعكس تنقص نقص طفيف طفيف جدا في الحاجيات. شو معناتها؟ معناتها في الطقس البارد الانسان حاجته اكثر حريرات شويه, حاجه قليله راهو تقريبا تمثل 5% حاجه كيكة. معناتها خلاصه القول حاجيات الغذائيه في الصيف ولا في الشتاء كيف كيف, نبدا داخليا كيف كيف. ما فماش هذه كلمه البحر يوكل والصيف يوكل, لا اساس لها من الصحه.
1: كيفاش مدام نادر؟
2: لا لا, الامور نفسيه. الانسان يبدا متفرهد, يبدا الشيخ الوقت موجود, النهار طويل, سيونس يونيك, العشيه قدامك تنجم تاكل. اما هو اي
1: دونك يوكل السيف عندك الوقت باش تاكل.
2: يوكل علميا الحي اش معناتها يوكل؟ معناتها حاجيات تزيد. نحب نقول احنا علميا الحاجيات نتاعك ما تزيدش, تقعد انت بيدك. دونك ننطلقوا من الانطلاقه هذه, راهو السيف نفسانيا يوكل لكن لكن علميا ما عنده حتى اساس من الصحه. باهي, هو السيف شو الفرق ما بين السيف والشتاء؟ هو راهو السخانه. اني بالعكس نقول السخانه تسد الانسان باش ياكل. علاش تسد الانسان باش ياكل؟ خاطر يشرب برشا ماء. يشرب برشا ماء مش تغلي ما ياكلش برشا. هي دي حاجه باهيه وخايبه. حاجه باهيه باش يشرب الماء, وحاجه خايبه دون لو سونس اللي انت الماء راهو ما يعطيناش ما لازمنا من بروتينات سكريات ودهنيات وفيتامينات. ما يعطيناش. دونك هو باهي يروينا وحاجتنا به لكنه مشهور مش يعطينا حاجاتنا الغذائيه الكل. دونك هو حتى الماء نشربوه نشربوه بالكميه اللي لازمتنا, مش على خاطر في الصيف لازم نطلب نشرب 3-4 لترات ماء, خاصه كان اني ما خشش في السخانه وعادي جدا. ديجا عامله حصه وحدها على الماء وعلى المشروبات بصفه عامه.
1: علاش نقيد في الكراس؟
2: قيد قيد قيد. نرجع توا شنو شنو في الصيف. وفما حاجه اخرى في الصيف الكلمه اللي ما نحبهاش بكل, المقلي. مقلي خفيف نتاع الصيف. منين جاتو الخفه؟ المقلي منين جاتو الخفه؟ ما معناتها بالعكس المقلي راهو بلا رزين برشا. رزين برشا باش رزين برشا في الحريرات. مين جايه؟ من الزيوت. راهو فما برشا زيت دونك فما برشا حريرات, فما سوء الهضم, فما برشا ماكلة خبز. هذا كل ما نتمشوش معاه. او زاد كيما قلنا كما قلنا راهو في الصيف ماكلة الخبز ولا بالدوبل بالتريبل. علاش؟ والله ما نعرف نقطة استفهام. هذه نخليوها حصه اخرى زيت قايد. هو الاكل في الشواطئ باش هذاك خليه وحده. خليه وحده الاكل في الشواطئ وعلى شاف البحر وكل. نرجع للصيف شنية حاجياتنا الغذائيه في الصيف كالعاده. تعرفني انت هبه ديما بالمجموعه بالمجموعه. نبداو بالمجموعه الاولى, المجموعه اللي هي في البروتينات الدجاج والحوت واللحم والعظم. راهو البدن حاجته بالبروتينات كالعاده. كانوا ادولت او موا مره في اليوم كاهل معناتها, وكانوا صغير راهو مرتين في اليوم كيف تحدثنا المره اللي فايته, وكانوا زاد راجل كبير مره بيك كان نقدروا نعطيوه مرتين في اليوم معناتها مع البروتينات هذه ماذا بينا. اي المجموعه الثانيه هي الحليب ومشتقاته. اي الحليب ومشتقاته. دونك مش نقعدوا حاجتنا بالحليب ومشتقاته. طبعا حتى في الصيف حاسكم في الصيف يعني فك عليا نشوف في الحليب راهو الحاجات بتاع الحليب هو البروتينات والكالسيوم. دونك حتى في الصيف حاجتنا بالبروتينات والكالسيوم.
1: دونك
2: يلزمنا ردوا بالنا. الصيف هو شهر نتاع سخانه, شهر نتاع تعفن وكل هذاك. ردوا بالنا لين تقول يزي راك باكل الحليب كيف تحلوه حتى كي تحلوه جديد حاول غلي منه شويه, حل منه شويه غلي منه شوية بعد حتى مع تيملي تشوفه كان فاسد أو فاسد سينو خاصة مش الصابر الكبار كله ميجيش باي دونك حاجياتنا سواء حليب سواء ياغورت سواء جبن كل حالة صحية وحالتها سواء إنسان عنده غلط الدم ما نجمش ياخذ الجبن لا في الصيف ولا في الشتاء إنسان عنده سكر ما نجمش يشرب ياكل ياغورت الحلو لا في الصيف ولا في الشتاء دونك يقعد الحليب اللي هو حاجياتنا لي عادية ما نقولش أكثر أكثر في الصيف على خاطر فما نجي نقول لك هاكا سائل ليكيد خلينا نشرب أكثر حليب لا مش ماء اسمع ليكيد راهو خاصة منه الماء الماء أكهو هذاك هو حاجياتنا من السوائل المجموعة الثالثة هي الزيوت أخي علاش في الصيف لازم ناكلوا أكثر زيت علاش لازم ناكلوا أكثر مقلي كما قلت بكري راهو لا أساس له من الصحة بالعكس نقص الزيت في ترتيبك خفف ماكلتك سخانة والإنسان

0: ديما يقعد ماكله الخبز خاصه انا في تونس خاطر ناكلوا برشا خبز. دونك شوف كيفاش قوم بكري. طيب بكري تنجم دونك هذاك هو الحل راهو قوم بكري. دونك حاول تكون المغش يعني تحل شبابك تكون كوجينة مروحة راهو يلزمك الطيب وكل عادة ويلزم كسكسي والمقرونة والروز وهذاكم نأكدوا عليهم خير من نأكدوا على الخبز. وما عنده حتى علاقة السيف كل أكثر خبز مش صحيح. هذه حاجات من الدولة ندوروا فيهم احنا. المجموعة الخامسة هي الخضر والغلال. الخضر والغلال عندهم علاقة وتيدة بالسيف صحيح قضي عليه وما هو فيهم برشا ماء وان كان احنا كما قلنا البازو والماء العادي لكنه صحيح فيهم برشا ماء والسلطة ناكلوها برشا في الصيف ونجم نقول كان عادة باهية ونشجع عليها باش ناكلوا برشا خضر في الصيف خضرنا يا سلطة معناتها وان كان راهو الشتاء ولا صيف حاجياتنا من الفيتامينات هو شنو الخضرة الفيتامينات والملح المعدنية حاجياتنا من الفيتامينات والملح المعدنية هي بيدا دونك تحب في الصيف مش تاكل اكثر سلطة وتقبلها خير مرحبا لما زاد باش تاخذ بلا مش تاخذ سلطة كان مش تاخذها كون بلا برينسيبال مرحبا بها معناتها ما تزيدش ما تحبش تزيد الكسكسي ما تحبش تطيب الكسكسي والمقرونه تنجم تكون سلطة ترمي فيها شويه قطان ترمي فيها شويه عدس ترمي فيها شويه رز طيبين وحدهما هذا كان مورد نتاع عجين نجم هكا هذاك يتم بريسك روبا فروا ما يطلبش برشا وقت وما يطلبش برشا تشغيل الغاز دونك نجموا السلطة هذه تكون كومبيني منها خضر ومنها عجائن نجمو نعملو هكا علاش لازم نلقاو الحلول نتاعنا معناتها فهمتني الغله حسه وحدها اللي القايده هذه لا الغله حسه وحدها حسه وحدها حاجياتنا من الغله هاوش نعطيكم من تو الساعه الفلاش الاولاني حاجياتنا من الغله زوج كعبات غله سيف ولا شتاء زوج كعبات في النهار تقريبا ماكسيموم ثلاثه مش صحن مش الحمد لله مش صحن بطيخ مش صحيح لا احنا حاجيات تجي تاكل الحمد لله ولا بطيخ بس ما عادش تاكل حتى شيء ولكن ما عادش قلت عاد شبيه ما خلي ما عادش ناكل حتى شيء هكا بالطريقه هذه معناتها صفيت بدني لا لا لا حاجيه وين ما فيهمش بروتينات بكل ما نجمش ما نجمش نجيب في الصيف نقول اني ناكل صحن دلاع ومعاها قطعه خبز ولا زيت مش متوازن مش متوازن
1: فما اي مدام نادرة فما اللي يقول لك انا نعمل صحين دلاع شويه زيت زيتونه كعب عظم باش نعطيك منو صيف يا كعب عظم زيت زيتونه
0: صحيح مثالش مثالش
1: دلع باهي صحي
0: لا صحيح وليت خفيت تغذي صحيح صحيح نصلحوا باملات نصلحوا بعدين قطعه خبز مش كبيره ومعانا كس شويه دلاع هذيك اما لا مش صحن كبير دلاع هذا شويه دلاع مش برشا فهمتني فنحط عليه دلاع البطيخ خليه وحده هذيك غله صيفيه باش تحط عليها وحدهم خليهم دونك باهي اما نحب نقول راهو حاجياتنا في الغله عادية كي الشتاء كي الصيف من سنين الماكسيموم ثلاثة قطعات ثلاثة كعبات معناتها تقريبا في 300 غرام اي باش نبدا واضحين 300 اليوم كاملة ما بين 300 350 غرام اليوم
1: مدام نادرة هاو عندنا توا الكرموس باش تعمل لنا انت صحين مشكل وصحي عندنا الكرموس عندنا الدلاع عندنا البطيخ عندنا اللوز
0: كل حاجة في بقعتها توا الدلاع والبطيخ متقاربين قلت خليهم حصه وحدهم بالنسبه للكرموس العشق نتاعو في برشا سكر مش تاخذ السباح فوق كعبه حلو مرحبا ما تاخذش كعبه حلو في السباح تاخذ كعبه كرموس مرحبا مش تاخذ كعبه غله راهو حلو برشا الناس اللي ما عندهمش لا سكر لا سمنه لا حتى شيء نجموا ياخذوا كعيبه كعيبتين ماكسيموم الناس عندهم مرض السكري الحقيقه يردوا بالهم حتى كان خاصه كيف السكر نتاعهم مش متوازن يردوا بالهم سينو كان السكر متوازن عندهم الحق في كعيبه وديما بعد الفطور ولا بعد العشاء تخلي يتحرق بك الالياف نتاع الخضره السكر هذيك فهمتني بالنسبه للوز الاخضر عمره ما كان غله اللوز الاخضر اللوز الاخضر مش قداش مش نعمل حصه صيف
1: برشا مازالت الكريم تاع الصيف مازال
0: اللوز الاخضر راهو شنو الفرق ما بين كعبه اللوز شايح وكعبه اللوز الاخضر راهو كيف كيف نفس المكونات هو كي شايح نقص الماء دونك نقص الماء ونقص الفيتامينات اما بالنسبه للحريرات كيف كيف اكل اللوز الاخضر كي تراه مش غله هذاك كله زيت فيه برشا كميه كبيره تاع زيوت
1: معناها يسمن اللوز الاخضر
0: اي يسمن برشا يسمن فيه برشا زيت
1: فيه
0: زيوت كيف اللوز الشايح بالضبط راهو فهمتني كيف اللوز الشايح كيف كيف
1: معناها سيتروناد الكاس اللي نودوا به الحبايب والاصحاب سيتروناد باللوز معناها قداش من كالوري
0: يا خيبه المسعى سيتروناد برشا سكر وزيد اللوز الاخضر كميه السكر مش كبيره برشا فيه الحق اما خاصه فيه برشا زيوت دونك ستامبلا بوغي جيدي بيان بوغي دي كالوري فيه اللوز الاخضر شويه بروتينات بروتينات نباتيه لكنه بوغي دي كالوري خاصه كيما قلت انت كاس سيتروناد باللوز الاخضر هنا حضر روحك
1: معناها اللي ماشي في بينا يدلل فينا راهو قاعد يهلكنا في الريجيم
0: والله هو مسكين نيتو صافيه اما هنا عاد احنا قاعدين نوعيو فيه هنا نوعيو فيه هنا نوعيو فيه هنا نوعيو فيه ونكملوا في الاخر بالحلويات الحلويات علاقته بالسيف موضوع اخر في الاعراس والماكله في الحلويات لكن بصفه عامه يندرى البدن في السيف حاجته بالحلو ولا لا علاش ما احنا ساعه المجموعه هذيك

0: حاجتنا ولا عمرنا ما كنا حاجتنا بالحلو او البدن حاجته بالمرتبات لا هنا مش تاخو كعبه مرتبات ولا حاجه ديما في الصيف ولا في الشتاء كيف حاول خذها سباح توا فما الغله نجيني قدر الامكان نقص من المرتبات خاطر هكا ناكلو في الغله اوموا كميه تاع سكريات ولكنه زاد فما منفعه نقص قدر الامكان من اكل المرتبات قدر الامكان هو كما قلنا صيف ولا شتاء لكن خاصه الصيف فوش ناكلو في برشا غله
1: والجلاس في انا مجموعه
0: لا لا حصه وحده لا لا حصه وحده
1: اي اما فين مجموعه هذيك الزفيدي كانوا
0: تبع الحلو تبع الحلو
1: تبع الحلو
0: ينجم يكون نافع كان نعرفوا منين نشروه وكيفاش نعملوه وينجم يكون دار كيف نكثروا من استهلاكه ولكنه تبع الحلو تبع الحلو نعملوا له حصه وحده طبعا هذاك يلزمه حصه وحده
1: داكو
0: خلاص القول سيف ولا شتاء حاجياتنا الغذائيه هي نفسها نحاول على قدر الامكان نعتمدوا على الماء نحاولوا نعتمدوا على المجموعات الغذائيه كل مش نعتمدوا على الماء معناتها الماء مش يعطينا الحريرات لكنه فما شرب الماء خاصه كان خدمنا لبرا كما قلنا ومش زراو 3 4 ايترات وخاصه تكون ماكلتنا متوازنه يكون فطور صباح غداء عشاء ومش تخرج لبرا وتقول اني لا غالب تعشيت شو تاكل الالجي فاست فود خليها حتى وحدها قيت برشا اليوم
1: قيت برشا ولا مقبلة قاعد نقيد انا برشا حساس
0: فكرني فيهم الفاست فود لازمين هذيك لازم مكترة نخرجوا توا في الصيف هي الفاست فود ردوا بالكم بربي ساعه لمحه منين تشوها وبعد اعرفوا رواحكم فاش تاكلوا بالضبط اوكي
1: دونك اللي اكدته لنا نظريا خلينا نقولوا
0: نظريا
1: والشتاء كيف لكن عمليا وتطبيقيا اكلي الو يا نخرجوا ناكلوا حاجه تلقى اللمجه اربع لمجات في النهار ثلاثة وجبات
0: وكم
1: هكا تنويشة في الليل مع حكاية ما ساعتين ما ثلاثة سورتو توا كأس العالم ومباريات
0: نستكف
1: في البلابي مدام نادرا نستكف في البلابي توا في الصيف
0: والله خلي ياكلوا اول البلابي كان تحب معناتها قيمته الغذائيه تقعد ثابته اما عاد يظهر لي في الشتاء قلت لي ناكلوا البلابي على خاطر حاجه باهيه وتسخن وتوا تاكلوا فيه انتم علاش تحبوا تاكلوه؟
1: اسالهم
0: مش نفهم عداني
1: انا خاطيني انا اسالهم
0: اما لا هو يقعد هو لا قابله ما يسالش يقعد اكله صحيه راهو كفطور صباح ولا حاجه تستعملوا ولا كعشاء تقعد اكله صحيه كي تزيدوا العظيمه وكله ما تكفاش الخبز تقعد اكله صحيه يعني نرجعوا توا في الاخر اتفقنا شفت صيف ولا شتاء نفس الاكلات ونفس القيمه الغذائيه ونفس الحاجيات الغذائيه يقعد حكايه ذوق لا اكثر ولا اقل
1: ان شاء الله الناس الكل ترد بال على صحتها ممارسه الرياضه مهم جدا الماكله المتوازنه يعطيك الصحه مدام نادره يعقوب على مدى كل هالتفاصيل اللي في علاقه بالصيف وبالماكله وبالتمخميخ نقولوا احنا لانه كلمه تمخميخ ترتبط بالصيف هكا ولا
2: طبيعي يعني اذا كان متمخمخش و ودخلها بعضها دونك ما مش مسكش
1: تذكر باش ترجع تكلمك
2: تذكر البارح شو حكينا
1: حكينا برشا حاجه
2: ثقافه فريد
1: ثقافه فريد ايجالا ماكله
2: هذه داخله في ثقافه فريد
1: ايجالا ماكله
2: انه كل شيء معناها ما غير حساب كل شيء داخل في الصيف
1: خلي تو بعد الصيف
2: باش تكري دار ولا فيلا باش تمشي مش تاكل
1: صحيح
2: صباح الليل
1: والماكله تعطي السعاده
2: بيان سور
1: بالحق معناها كي تشوف هكا
2: سعاده وقتيه هي
1: سعاده وقتيه من بعد تنزيلك في سال دو سبور ولي كالوري دونك ردوا بين على صحتنا نعرفوا شنو ناكلوا نعرفوا شنو نختاروا نظريا احنا باهيين هكا النصائح ان شاء الله زاد على ارض الواقع
2: هو هو متاكدين الناس مش تطبق 100% ما تطبق حتى 40%
1: يكون ميسلش.
2: خير اي ميسلش
1: ان شاء الله
2: هداء عنا بربي
1: اي عندي برشا حطينا ديديكاس
2: بمناسبة تخرج نور الجزيري دونك ديديكاس مع عند بوها علي وامها سناء واخوها ابراهيم اختها رنيم اللي هنيوها بنجاحها ان شاء الله ديما متألقة يا نور
1: يلا سيدي خلينا زيدا نسلموا على منال جعيدان اللي نجحت في الباك في فرنسا دونك تحية جهة من عند مامي نزيها ومن عند بوها مهدي وأمها نادية وخالتها لميوش اللي تسمع فينا على موجات جوهرة فيم يا لميوش وينك هالغيبة طولت الغيبة يا لميوش دونك ديديكاس كما قلنا لمنال جعيدان إن شاء الله ديما ناجحة ومتألقة وإحنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة ياسمين في ديجيتال نرجوسا كيف جيجي سوسو أمين وهيبة من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيما

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. شركة تركية تعلن استثمار في صناعة مكونات الطائرات في تونس. وإصابات في انفجارين قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق. وفي تفاصيل أخبارنا، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات اليوم ولمدة 3 أيام بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وخلال افتتاحه لهذا المنتدى، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن قطاع مكونات الطائرات أصبح يتطور وينمو بخطى حثيثة، مشيرا إلى وجود أكثر من 85 شركة مختصة في هذا المجال في تونس.
4: هي اليوم الدورة الخامسة لمعرض تونس لصناعة مكونات الطائرات. صناعة تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. اليوم تقريبا أكثر من 85 شركة تعمل في القطاع هذا في تونس. اليوم في إطار الندوة هذه، فما الدورة هذه بتاع المعرض، فما تقريبا 86 مشارك مقابل 56 مشارك في الدورة الماضية، فما تطور مهم. هذا قطاع من القطاعات اللي نخدم عليها في تونس، لأنه قطاع يشغل يد عاملة كفأة وذات كفاءات عالية، لأنه أيضا يعتبر من القطاعات اللي عندها قيمة مضافة عالية، وهو قطاع يخول لنا أنه نجلب تونس مؤسسات عالمية كبرى. عندنا بعض المؤسسات اللي هي موجودة اليوم في تونس. في إطار المعرض هذا عندنا شركتين عالميتين موجودين في تونس، نجم نقولوهم، بوينغ موجودة اليوم في المعرض، أوبراير شركة برازيلية كبيرة وهي عالمية موجودة اليوم في المعرض، وهذا يدل على الثقة متنامية في قدرة تونس على تشجيع وعلى جذب مثل هذه الاستثمارات. هو في مخطط التنمية احنا حاطين جانب كبير لتطوير النسيج الاقتصادي التونسي. في تطوير النسيج الاقتصادي التونسي فما تركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. قطاع صناعة مكونات الطائرات هو قطاع اليوم تونس بدأت تاخو في موقعها، خاصة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. اليوم القطاع هذايا قاعدين نشتغلوا عليه وبحول له افاق وعد جدا.
3: من جهتي، أفاد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال طبيب بأن شركات تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس، فيما تعمل شركات أخرى على توسيع نشاطها، لافتا إلى أن قطاع مكونات الطائرات يشغل أكثر من 20,000 كفاءة تونسية.
5: مؤسسة تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس في منطقة برصدرية في قطب الصناعي التنموي في برصدرية. يعني هناك حركية كبيرة وديناميكية لقطاع مكونات الطائرات في تونس. قطاع يشغل في أكثر من 20,000 تونسي وتونسية كفاءات نعتز بها. عندنا قطب المغيرة من تجربة فريدة وتجربة ناجحة جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عندنا أقطاب أخرى في سوسة، في سليمان، في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في لوحة على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. تقريبا 650 مليون يورو، يعني حجم كبير. وكما قلت القطاع هذايا ماشي، كما تعرفوا أنتم صار الكوفيد وصار فيه معناها ارتباك للصناعة هذايا، ولكن إميديتمون توا ثم طلب كبير، وطلب يعني شفتوا المؤسسات كل تقول اللي كارنيه دو كوموند ممتلئ وتلوج على مناطق لتعلي احتضان معنى الأنشطة هذية. وتونس بطبيعة الحال تحب تفرض روحها استراتيجية معنى ذو أولوية، بطبيعة الحال نعطيه كل الأولوية اللازمة. في مجال الاستثمار عنده كل المنح وكل التشجيعات، هناك اهتمام خاص بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بالنسبة لوزارة الصناعة في تشجيع معنى النوع من الصناعات، وبطبيعة الحال كل الهيكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
3: تونس تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في 30 و2000 و50% بحلول سنة 35 و2000، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 35 و2000، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكري، مضيفا أن تدخلات الوكالة منذ أحداثها سنة 85 و900 ألف ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافئ نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 ألف مليار دينار. دولياً، شهدت العاصمة السورية دمشق توتراً أمنياً عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، وهي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى. ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 عناصر من الشرطة. قالت وزارة الداخلية السورية إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين نسيفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو الكونغرس إلى إقرار حزمة تمويل جديدة بقيمة 350 مليار دولار مخصصة لقطاع الدفاع، مطالبا قيادات مجلسي النواب والشيوخ بجعلها الأولوية الأولى فور عودة المجلسين إلى الانعقاد. ختاماً، مقتل 9 من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية كانت تؤمن موقع إنشاء سد في إقليم بلوشستان جنوبي غربي البلاد، وفق ما أعلنت اليوم السلطات المحلية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلة من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويني بسبيس على جوهرة FM. عيشوا نغمس عجيل انرجي، قدملكم انفوسبور.
7: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: مستمعي 12 و10 دقائق. مرحبا بكم في انفو سبور. بدايه بالمونديال يوم الفجر، المنتخب البلجيكي تاهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على امريكا 4-0 مقابل هدف في مدينه سياتل الامريكيه بحضور اكثر من 66 الف متفرج، طاقه الاستيعاب تقريبا الكل في الميدان بما انه واحد من البلدان المنظمه المنتخب الامريكي كان طرف المقابله هذه، تحديدا 66925 مشجع. سجل ديكاتلير دوبلي لمنتخب بلجيكا دقيقه 9 ودقيقه 33، لعب لينشط في أتلانتا الإيطالي. كلوب بروج لعبوا فاناكن، سجل هدف الثالث المنتخب البلجيكي في دقيقة 57، ولوكاكو نجم نابولي سجل هدف الرابع في دقيقة 90+3. في المقابل هدف أمريكا الوحيد سجله تيلمان لاعب باير ليفركوزن في دقيقة 31. ذكر البارح كانت مواجهة قوية برشا، مواجهة فيها برشا ندية بين المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، اللي وفات هدف مقابل صفر لإسبانيا اللي تأهلت في الدقائق الأخيرة بفضل هدف ميرينو لاعب أرسنال الإنجليزي اللي كان سجل هدف في دقيقة 90+1. هكا إسبانيا باش تكون طرف في الدور الربع النهائي، باش تواجه المنتخب البلجيكي نهار الجمعة 8 متاع الليل. دونك نبداكم بالترتيب، المقابلات متاع الدور الربع النهائي اللي تعرفنا عليهم بصفة رسمية. بعد غدوة قمة كبيرة برشا بين فرنسا المغرب باش تكون 9 متاع الليل، ثم نهار الجمعة انطلاقا من 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يلعب ضد المنتخب البلجيكي، نهار السبت 10 جويليا انطلاقا من 10 متاع الليل المنتخب النرويج يلعب ضد إنجلترا في انتظار التعرف على الربع النهائي الأخير اللي باش يتلعب أولى ساعات فجر لحد المقبل انطلاقا ماضي ساعتين متحسبة. اليوم الأنظار الكل باش تتجاهل قمة الأرجنتين ومصر انطلاقا من 5 متاع العشية المقابلة هذه في مدينة أتلانتا الأمريكية، مواجهة باش تكون بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح. تاريخيا عمرهم ما تقابلوا زوز منتخبات في كأس العالم، مرة واحدة تقابلوا كانت مقابلة ودية عام 2008، الأرجنتين ربحت هدفين مقابل صفر. ومن بعدها باش تكون انطلاقا من 9 متاع الليل سويسرا تلعب ضد كولومبيا، دونك المتأهل من الأرجنتين مصر باش يلعب في الدور الربع النهائي ضد المتأهل من منتخب سويسرا ضد كولومبيا. حساب المنتخب البلجيكي يسخر من الفيفا بعد الفوز على أمريكا، كتبوا ألغوا هذا القرار، هذا في إشارة بما أنه فما لاعب اللي هو بالوغين كان تم إلغاء الورقة الحمراء باش يلعب ضد المنتخب البلجيكي، دونك كانت سخرية من الفيفا بعد القرار هذا اللي دخل فيه حتى رئيس أمريكا ترامب اللي شكر الأنفانتينو والفيفا على القرار بتاع إلغاء الورقة الحمراء. نذكر مادام حكينا على المقابلة هذه، لوكاكو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل كبديل في 3 مقابلات من نسخة واحدة لأنه سجل هدف الرابع لبلجيكيا في المقابلة هذه. ورسميا الدول المستضيفة للمونديال كلها ودعت كأس العالم في الدور 16، آخر أمريكا اليوم الفجر ضد بلجيكيا، قبلها كندا والمكسيك. على كورتنا في تونس، في الإطوال نذكر البارح تم تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق بصفة استثنائية ووقتية إلى أن تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجل، هيئة هذه برئاسة الدكتور كريم العكروت ونائب الرئيس الدكتور محمد الأديب. مادام نحكيه على القرار هذا متاع الهيئة التسييرية، نذكر بالأعضاء أيضا السادة محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، مروان تفيفحة. هذا القرار جاء بعد تعذر إجراء انتخابات رغم الدعوة إلى ذلك في مناسبتين، الأولى 30 ماي والثانية 19 جوان، وتمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها. أخبار معتز الزدام صحح رسميا في النادي الإفريقي لمدة 2 مواسم في انتظار الإعلان الرسمي من فريق بابي جديد بعد تجربة كانت في العراق قبلها في مصر مع المصري البورسعيدي وأيضا بدايته اللي كانت في النجم الساحلي. شبان الاتحاد الرياضي المونستيري عبرت على استنكارها من التأخير المتواصل والمماطلة في استكمال أشغال الملعب الفرعي الثاني بالمركب الرياضي مصطفى بن جنة. انفو سبور قدم لكم انيس الذوادي، النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة.fm. المواد هذه جايب باش يكون في جوهرة سبور مالي ساعتين. شاي طيبه في لمن
9: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
7: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: مرحبا توفيق على جوهر فم نص نهار و22 دقيقة مرحبا من جديد.
1: تسمعوا في دولو مع هبة لصيف وأمين البلادي على جوهر فم. موش مع موشة.
2: يا أمينة ذا يشكون؟
3: إيهاب توفيق.
2: خضراء سمعنا توفيق مستمعينا سمعتوا توفيق ولا إيهاب توفيق؟
3: إيهاب توفيق.
2: إيهاب توفيق. إيهاب ما سمعناه إيش معنى كان توفيق وقعدنا مستغربين كيف توفيق كيف. شكون؟ شكون توفيق؟ شكون
3: إيهاب توفيق؟
2: إيهاب توفيق. وإحنا بعد شوية مع أشرف؟
0: مع أشرف عبد السلام إن شاء الله بعد شوية باش تكون عنا جولة ميدانية في حقول حقل لبذور أصلية وروبورتاج مزيان برشا يخلينا نتعرفوا أكثر على خلينا نقولوا موارد مهم جدا أن نحافظوا عليها
2: صحيح.
0: واللي تتمثل في البذور الأصلي.
2: بيان سور الروبورتاج يعمل 66 كيف باش تتبعوه باش تتفرجوا عليه وباش تسمعوه بعد شوية تفاصيل. ما خلينا نمشي واللي برنامج الملتقى الجهوي لقطاع الطفولة الخاص. مدام سعيدة حقي رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الطفولة الخاص بسوسة تعطينا أكثر معطيات. نقول أهلا وسهلا ومرحبا مدام سعيدة.
4: شكرا يعطيك الصحة على دعمكم دائما للقطاع.
2: مدام سعيدة نستسمحوك باش بدلنا البلاصة باش نجمو نسمعو البرنامج لأنه باش ينطلق إن شاء الله نهار الخميس 9 جويلية أبارتين من 8:30 الصباح بمقال اتحاد جهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة. دونك نحب الصوت يكون واضح معاك مدام سعيدة.
4: هكا تسمع في الصوت
2: باهي نسمع واي اتفقنا أنه أوكي هاي مريكل
4: باهي هكا باهي جست نبدل البلاصة
2: باهي. في الأثناء دونك نذكركم كما قلنا أنه المحتوى باش يكون متنوع الفقرات متنوعة المداخلات زادة كيف كيف باش نحكيو فيها وباش تحكيو فيها بلتو على صعوبات المادية من محاضن مدرسية صعوبات معنوية زادة للقطاع هذية وأكيد مخرجات ملتقى إن شاء الله تو نرجعوا نحكيو معاك باش ناخذوا أهم النقاط والتوصيات. دونك مدام سعيدة مرة أخرى مرحبا.
4: مرحبا بك يعطيك الصحة. احنا ملتقى اللي ارتقينا باش نعملوه نهار 9 جويلية 2026 بمقر الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بولاية سوسة باش يكون فيه مداخلات حول الصعوبات المادية اللي يتعرض لها قطاع الخاص للطفولة سواء بالنسبة لرياض الأطفال أو محاضن أو محاضن مدرسية وكذلك الصعوبات المعنوية اللي تكون أثر متاحة الأثار اللي هي الصعوبات المادية باش تكون فما أثارها على مستوى الجانب المعنوي الخاص بالمعنوي بالإطارات بالمؤسسات بأصحاب المشاريع. وثم سوف يكون هناك لقاء مع السيد مندوب مندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة اللي باش يشوفوا لنا باش يعطينا كل ما هو الامتيازات لسلطة الإشراف كيفاش تقدمها تقدم هنا سلطة الإشراف باش نصلحوا وضعياتنا باش نشوفوا كيف ثم امتيازات لدعم هذا القطاع ولا ونحن مانيش باش نحكوا بكك على الصعوبات احنا باش نحكيوا على الحلول الممكنة اللي احنا باش نقدموها كقطاع خاص للطفولة لسلطة الإشراف وللحكومة وسوف تكون معناها تخرج إن شاء الله مخرجات جيدة واحنا عنا زادة كثير في الآليات وكذلك عنا الدعم اللي فيها دراسات قامت بها باش نجمو نصلحوا من القطاع نتاعنا وفي نفس الوقت نحسنوا منه لانه يعني تعرف القطاع نتاعنا يعيش في ازمه كبيره لذلك هذاك احنا توا نحب نكونوا فاعلين بايجاد الحلول ماناش باش نرموا مشاكلنا بركا كهو احنا رانا عندنا الحلول وعندنا كيفاش نجمو نصلحوا من القطاع نتاعنا لان يعني اصحاب المهنه هم اهل معناها اللي هم ادرى بالمشاكل نتاعهم وكيفاش نجمو يحلوها دونك على سلطه الاشراف فقط انها تدعمنا ويشوفوا منا العمل نتاعنا ان شاء الله بقدره الله
2: ان شاء الله. دونك اكيد باش يكون ملتقى ان شاء الله مخرجاته تكون لصالح الطفوله والصغيرات. دونك اكيد احنا تو نتبعوا وترجع معنا مدام سعيده باش نحكيوا على المخرجات لانه الملتقيات هذه الاهميه نتاعها هو في النقاش في تقديم الحلول في إيجاد زادة حلول كما قلنا تكون بناءة وفعالة وتطبق على أرض الواقع. دونك إن شاء الله ملتقى نجح ينطلق كما قلنا نهار الخميس 9 جويليا أبارتير من 8:30 متاع الصباح، وكما قلنا باش يكون
4: بمقر اتحاد صناعة التجارة بسوسة. وراهو زادة احنا عملنا دعوات لأعضاء برلمان كذلك للسيد مندوب حماية مندوب المرأة والأسرة والطفولة اللي كان معناها كان معناها أنا باش نكون حاضر، وإن شاء الله معناها هو يحب يدعم الأفكار نتاعنا. كذلك باش يكون موجود تبع سيد رئيس الاتحاد وكذلك أعضاء مكتب تنفيذي وطني اليوم باش يكونوا فاعلين باش يوضحوا شنو هو القطاع الخاص بالطفولة في إطار المنظمة نتاعنا كيفاش باش يقع الدعم نتاعها. ولنا أفكار أخرى إن شاء الله باش تكتشفوها مهاراتها بقدرة الله في نقاش، وإن شاء الله المخرجات تكون جيدة ويكون عندها فعل معناها تكون فعلة في إطار تفعيلها مع الوزارة أو مع سلطة الإشراف.
2: إن شاء الله كل التوفيق والدعم. مدام سعيدة حق رئيس الغرفة الجهوية لقطاع الطفولة الخاص بسوسة، يعطيك الصحة. دونك خذينا فكرة على برنامج الملتقى الجهوي لقطاع الطفولة الخاص محاضر رياض أطفال بسوسة، وكما قلنا نهار الخميس 9 جويليا. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، خليكم معنا باش يهزنا هو بعد شوية في جولة جميلة جدا مش واحد وذالي مع جمال بوقديدة، جولة في عالم الحقيقة رائع هكا وفي برشا تفاصيل في علاقة بالتونسي ولبست المظلة وعملتهم الكل وطلع على التراكتور وعاش الأجواء الكل، وهذا كل إن شاء الله تو تبعوه وتفرجوا عليه ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم على الفيسبوك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شباب.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: نص نهار 37 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بي دون لو الرونديفو باش يهزنا في جولة، خلينا نقولوا يأمن هنا زميلنا أشرف بن عبد السلام وجمال بوقديدة، وجولة حسدناكم عليها الحقيقة، معناها احنا نتفرجوا في الفيديو أنا وأمين حسدناكم على الجولة. صحيح هي شميسة قوية، صحيح الظروف معناها صعيبة، ولكن اللذة وقت اللي تمارس هكا حاجة تحبها وتعرف أنه كل منتوجة ذيك أو كل البذرة ذيك اللي زرعتها باش تعطي أكلها للمواطنين، وباش يكون عندها ما عرفش انا وقع ايجابي، سورتو بعد التفاصيل اللي باش نعرفوها من عند ضيفكم. دونك سي اشرف حكينا على التجربه هذه، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا هما ومين كل سادة المستمعين. راجع كلامك راه كان باش تمشي في الظروف العمل هذيك السخانه قويه برشا، ويعني لازمك تكون عندك طاقه تحمل كبير سورتو في السخانه هذه اللي ماشيه وتزيد، وما تجيش الحصاد في الاوقات كيما نقولوا احنا اللي فيها نسمة، ولا لازم في قلب السخان
1: وقتها لازم يصير الحصاد.
2: ومع ذلك

0: الدستور الأصلية. هنا يجوز تكش نعطيك كلمحة تاريخية. في التسعينات كانوا الفلاحة متاعنا يستعملوا في البذور الأصلية هذه، وجات دي ظروف معينة تم فرض بطريقة أو بأخرى البذور المستوردة اللي أعطت في مراحل أولى يعني مردودية كبيرة، خلت الفلاحة بين قوسين يطمع شوية في البذور المستوردة هذه، وأعطت معنا إصابة وافرة. العام الأول العام الثاني بدأت نسبة تقل. في العوام اللي بعدها قالوا لهم إذا باش تحسن المردودية دونك يلزمك تستعمل المبيدات الحشرية وبعض المواد الكيميائية، وبشوية بشوية بشوية تخلينا على البذور الأصلية. ومشينا تبعنا البذور المستوردة وما تبعها من استعمال مواد كيميائية وغيرها. وبالتجارب بعد سنوات اتضح أنه البذور هذه المستوردة فيها مواد مسرطنة، فيها عدة سموم، وهذا مثبت علميا في المخابر اللي تم القيام بها تحاليل في تونس وخارج تونس. وبعض فئة قليلة وقليلة جدا من بينهم سي حافظ القربع اللي أصر وألح أنه يرجع لاستعمال البذور الأصلية. ولوج عليهم من بلاصة لبلاصة في مختلف ولايات الجمهورية وارجع ولم عينه وشوفوها في الفيديو. ونرجع نعلقوا بعد على كلام سي حافظ، نسمعوا ونشوفوا الفيديو
1: توتسويت. يلا
2: جوهرة
3: حافظ كرباع مزارع من معتمدية بني حسان ولاية المنستير ضمن نطاق المحافظة على البذور والموروث الجيني وتثمينه، وضمن النشاط اللي بديناه عنا توا 7 سنين. احنا اليوم متواجدين في معناتها أرض، هي أرض فلاحية كانت وإنما هي توا تابعة للدولة، زارعين فيها أصناف تاع قمح صلب وقمح لين وشعير للإنتاج، في نفس الوقت معناتها للقيام ببعض الأبحاث فيما يخص البذور وسلامتها والتركيبة متاعها اللي تختلف من منطقة لمنطقة، واللي الاستيطان متاعها يختلف من منطقة لمنطقة. بدينا بالمنصة هذه اللي فيها قمح محمودي وقمح عواجة، وفيها شعير عربي وشعير نبي، وفيها فارينة. المساحة هذه هم الكل في كل 52 هكتار، احنا زارعين 45 بحكم فما تلال هذوما، وهذوما مش مخدمين ان شاء الله عام الجاي نكون بعد معاولهم ترسمهم داخل. ومن بين العينات كما تشوف العينات هذوما، عندنا عينات متاع الفارينة ومتاع القمح هذوما اللي كانوا هناك، كانوا في تران اكسيدانتي تشوفها ارض محجرة فقيرة كومبليتمون حتى من خلال تحليل التربة متاعها. رغم هذا أثبتت المردودية متاحة ونجاعة متاحة ومقاومتها للأمراض والشح المائي بحكم السنين في الماشي للنسبة كبيرة متاع أمطارين كاكا تشوفها هاي العينات. أكيد على البذور الأصلية، أكيد على البذور المحلية اللي هي بالتحليل الجيني، معناتها مش قولوا بذور أصلية لهذه وجعوا تو كيف نشوفها الظاهرة تارة تو اللي يقول لك هذا عنده بذور أصلية بذور أصلية بذور أصلية، منين المنبع متاحة منين جابها؟ الله أعلم. مثبت تبقى اللي معناتها للجهات المعنية اللي هو البنك الوطني للجينات، هو اللي يحدد شكون أصلي ولا مش أصلي، على خاطر تو الناس كلها بدها تركب على الحدث ولا يبدلوا في أسماء تاع أصناف محلية يسميوا فبدلوها في التسمية متاحة، وإلا بذور عادية ولا محسنة ويقول لك أصلية، وهذا كل كده داخل في السوق خصوصا في انتشار الظاهرة ذي متاع الطيبات. قال هذا يقول لك عندي بذور أصلية وكامل ومكامل، وهو يجي تشوف جيت تحل الشرة تلقى خيط. طبقا للمخابر اللي معانا أثبتت المساحة اشتعتي، وصلنا توا عطينا معناتها في نظام معناتها مطري عطاء 42 قنطار في الهكتار، اللي هو القنطار الهكتار نزرعوا فيه في قنطار نحطوا فيه في زريعة قنطار برك، دونك الأصناف الأخرى نحطوا فيه زوز معناتها نحطوا فيه 220 و230 و200 كيلو وبرسك نلقاو في نفس النتيجة ولا أقل. احنا هو ب100 كيلو هاك تشوف ايش عطات هاي الأصناف. هذه قمح لي هذا هو قمح صلب. ها هتفرج ها هاك تشوف زاد سعينا على اساس

0: معناتها باش نعملوا شو اسمه شكاير هاك تشوف فيها اليمونتير فيها الميزان فيها الصنف شنو كل صنف عطيناه كولور بالنسبة للشعير النبي والقمح الصلب عطيناه كولور أحمر بالنسبة للفارينة والشعير العربي عطيناه كولور أخضر وبالنسبة للكولور هذاك هي الأصناف الأخرى متاع الفول والجلبيانة والحمص وكذا وفي نفس الوقت عملنا موديل متاع شكاير 25 كيلو موديل متاع 50 كيلو مع العلم كما قلنا الشكاير اللي مونتير وشكاير جديد بالمعمل علاش باش ما نحطوش كيما تعمل فلاحة وهي رسالة اللي هم أساس ما عادش تحط النعمة متاعك في شكاير عارفة على أساس راهي تسوس دون هذايا وكما شافوا الخيان أمس مع المراكز على أساس التو دي ميديتي لقيناه 7.5 مش قالوا 14 و18 و19 و20 4.5 و7.5 تو دي ميديتي معناتها شاي حسن برسان هذاك علاش احنا نكنترو عليه ونقمرو بيه باش يصبر اكثر معناتها وين تلقى الميديتي طايحه وين هو يزيد يصبر اكثر يتخزن اكثر كيما تشوفوا هنيكاكا هذا مستوكا خاطر احنا تو مش عملنا البارتيه هذيك نتاع الفارينه ونتاع القمح ما زلنا الشعير كل هذا كليكاته ولا الترافيه على اليمين ولا على اليسار هذا كليكاته شعير انا من نخلات ورد الغادي الشعير شعير نبي ومن نخلات ورد الجاي هذا شعير شعير العربي هذا ستوك الشكاير وهذا من العينات هذا من العينات هذا هو شعير نبي
1: شو خصائصه
0: شعير نبي هذا الخصائص نتاعو لكونه خالي من المت الجلوتين طبقا للتحاليل المخبرية اللي عملناها في وزارة الصحة في معهد التغذية نسبة الجلوتين فيه 0.0 ما فيش جلوتين عندك كيف صنف العواجة صنف المحمودي هذا كل كي قاعدين نعملوا عليه في تحاليل مخبرية لا لشيء معناتها الا باش نشوفوا التركيبه نتاعه وخصوصا الظاهره اللي انتشرت تو اللي تخدم عليها اوروبا وامريكا وكلها تخدم عليها على اساس تحليل المواد الثقيله في معناتها الانتاج الفلاحي وطبقا للتحاليل الطبيه اللي صارت في على نطاق قوتي اني اثبتت كونه معناتها المنتوج اللي صاير في تونس يحتوي على مواد سامه وتؤدي الى سرطان مواد ثقيلة لميتولور كيما الكادميوم اللي هو مادة سامة ومعناتها واستهلاك بكمية كبيرة يسبب حتى السرطان والموت احنا سعينا على اساس نقوموا بالابحاث هذه ونقوموا بالتحليل هذه على المنتوج متاعنا هذه متأتية من البذور المستوردة متأتية من المواد معناتها المتراكمة في التربة بحكم الاستعمال المفرط في المبيد معناتها في المواد هذه في الانسكتيسيد والفستيسيد هذه متاتيه كيف من معناتها من المواد هذه اللي قريب تهبط للميد المائي هذه متاتيه من البذور اللي معناتها اللي جايه معناتها التربه معناتها ابسورباتها وقعد معناتها مواد معناتها مترسبه فيها تو التحليل ضايع عملناها من اول نحبوا نعاودوه السنه في منطقه اخرى احنا تو الخمسه مناطق هذوما لازمنا نعملهم تحاليل على اساس باش نثبتوا وطنيا ودوليا على اساس راهي البذور هذه كما قلنا هي البذور الاصليه كما قلنا لكون هي مقاومه للامراض والجفاف والشح المائي وتعطي مردوديه لباس بها وهذا اللي صرحوا به الدوله التونسيه مؤخرا كي قالوا على اساس معناتها شافوا الجينات نتاع المحمودي سنف محمودي سنف شيلي كونه هي مقاومه للامراض والجفاف في نفس الوقت احنا هانا باش نشوفوا الاصناف الكل بما فيها باش نشوفوا التحاليل نتاع المواد الثقيله
2: الله يعطيك الصحة أشرف وخلينا نشكر زادة جمال بقديدة يعطيكم الصحة
3: خلينا نوضحوا رأوا البذور الأصلية اللي كنا نشوفوا فيها هي بذور زرعها الفلاح هذا ويحصدها الفلاح هذا والبذور اللي قال لك موجودة ومستوردة قبل من التسعينات حس ما حكينا معاه قال لك يجيبوا البذور هذه الفلاح يزرعها ومن الفترة الأولى تعطي يعني أكلها وتعطي مردود، بعد عام ولا اثنين تبدأ المردود هذاك يتراجع، دونك يتلز أنه يستعمل المواد الكيميائية والمبيدات الكيميائية. التربة تشرب النبتة بلوتو تشرب المواد الكيميائية هذه، وزيد التربة تزيد تشرب المواد الكيميائية هذيك، وتوصل حتى للمادة المائية بتاعنا وتقعد راسخة المبيدات هذيك في التراب بتاعنا. يعني حتى اللي باش تزرعوا من بعد ينجم يكون متلوث بالحكاية. في المقابل استعمال الـ يعني البذور الأصلي
2: يعطي يعني إنتاج يعني
3: إنتاج ممتاز جدا، والأصح والأحسن من هذا أنه مضاد للأمراض ومضاد للجفاف. معناه أنه مثلا أنك الأفات اللي نحكيه عليهم في الأمراض اللي تنجم تضرب البذور ولا المحاصيل، البذور الأصلية مضادة للأمراض هذه،
1: تأثرش يعني
3: وما تأثرش عليها، وزيد عندها قابلية أن تستحمل الشمس وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، ومع ذلك تحصل المردودية اللي كان يحكي فيها
2: اليوم المواطن اللي يسمع أشرف، المواطن المستهلك خلينا نقول، أي يقولك أنا نحب يا أخويا ناكل حاجة أو
1: صحية.
2: نستهلك حاجة صحية ومفماش ريسك، لأنه الكلام اللي قالوا راهو دقيق، وكلام
3: الكلام اللي قالوا أنه بالمثبت بالعلمي بالتحاليل يعني الطبية أثبتت أنه بعض المواد المستعملة في تونس تحتوي على مواد سامة، مواد ثقيلة، واستعمالها بكميات كبيرة يمكن أنه يسبب السرطان. في المقابل التحاليل الطبية المنجزة، وركز لي هنا يحط تحت السطر، في المخابر التونسية والأجنبية في الزوز أثبتت أني الأصناف الأصلية هذه مقاومة للأمراض، مقاومة للجفاف، وفيها صنف اللي كان يحكي فيه سي حافظ خالي من الجلوتين، ونعرف وإحنا المجهود اللي قائمين به والمصاريف اللي تتصرف على الأمراض هذه، والصنف موجود ونزرعوه وفيش حتى اشكال.
2: البلوكاج وين صاير؟ خلينا في التو، هذه مبادره شخصيه وفلاح يعمل في حاجه يعني
3: مع العلم صحيح. انه المصروف بلغتنا احنا على حسابه هو، اللي يتنقل من بلاصه لبلاصه باش يعمل التحاليل اللازمه ويشوف اسكل البذره هذه الاصليه كما قلنا بكري احنا تشمل اكوده زغوان قبلات الشبيكه قفصه، كل منطقه يزرع فيها البذور الاصليه هذه يعمل التحاليل في على البذور هذيك، اسكل منطقه في المنطقه هذيك اسكل تساعد، اسكل بذره يعني تعطي نفس المردوديه ولا اسكل تتاثر ما تتاثرش، يعني ممكن تصاب بامراض في اكوده ما تصابش في قبلات. هذا الكل
2: قيد التجارب خلينا نقولوا
3: يقوم به من ناحيه يحصد المحصول يعني البذور بتاعه، وفي نفس الوقت قاعد يقوم بتجارب والتحاليل اللازمة. وقام بنشاط حكينا عليه سي حافظ في جربة، يعني ملتقى دولي تقريبا يضم 64 دولة على مستوى الدول العربية، وضم المجموعات الكشفية لأنه هو من فرقة الكشافة، وحاول بطريقة أو بأخرى أنه يوصل الفكرة هذه للكشافة والجهات والمنظمات العربية اللي كانت حاضرة في المنظمة في اللقاء هذا، حتى تعم الفائدة على مستوى عربي وما يقتصرش فقط على مستوى تونس، لأنه عنده خلينا نقوله يحمل قضية أنه الكلام اللي يقول فيه يفيد مش فقط الشعب التونسي، يفيد الشعوب العربية الكل، وهذا يجي في إطار الأمن القومي الغذائي، وهذا موضوع الساعة وموضوع راهو للمتابعة. هذا فقط خطوة أولى، احنا لقاء يعني تقريبا ساعة من زمان حكينا معاه، ولكن عنده بارشة ما يحكي في الموضوع هذا، عنده تفاصيل أخرى مهمة ومهمة جدا.
1: ويظهر لي في تونس نترجموا موضوع الأمن القومي الغذائي بأنه نوفر الماكلة،
3: يكون عندنا الاستقلال المادي الذاتي بتاعنا،
1: يكون عندنا ما أحيانا ما نعرفوش احنا منين جات الحليب هذاك ولا القمح هذاك ولا الفرينة هذيك، ما نش عارفين
2: انتاجنا
1: اي ولا هو بين الصحيح وبين ما يهيئ للناس وما يتم تسويقه، انه يلزم قمح موجود ويلزم فرينة موجودة،
2: منين جاي القمح؟
3: منين جاي ما نعرفوش كلامه. قال فما بعض الناس اللي دخلت على الخط وتحاول تسوق مواد اخرى على اساس هي بذور اصلية وهي مش بذور اصلية، والا بذور يتم معناها تطويرها ولا حاجة. يلزم نعرفوا البذور الاصلية، وفيهم حسب حكينا سي حافظ قريبا انه تم تسجيل في بعض البذور هذه حتى يترك المجال حتى طرف سواء داخل تونس أو خارجها أنه يستولي عليها وينسبها ليه، نظرا لأهميتها الغذائية وأهميتها في الأمن القومي الغذائي كما كنا نحكي. موضوع للمتابعة،
2: موضوع للمتابعة، وبروفيل زادة لازم يتم، ما نحبش نقول استغلاله، أما استغلاله
1: يخو حيز يعني عربي أكبر
2: اي الحقيقه يعطيكم الصحه. وموضوع باش يكون للمتابعه لانه متعلق بقوت التونسي اليوم اللي ياكل فيه التونسي، المنتوجات اللي يقبل عليها التونسي اليوم، هل فيها شك والا لا؟ دونك تتداخل برشا معناها اطراف اليوم. باش نطرحوا السؤال اليوم، علاش اذا كان فما كفاءات كما سي حافظ، علاش ما نقعدوش على طاوله الحوار ونحكيوا على امن غذائي
3: مجهود فردي 100% اللي يعمل فيه راه
2: تونس معناها تكون هي
1: هو ما ينجمش ياخذ حظه. سي حافظ ويعطي الصحة، على خاطر إذا كان شيخه حظ والناس باش تسمعه وباش يستقبلوه، دونك وكأنه مسؤول شنو عمل؟ ما عمل حتى شيء. إذا كان اللي يعمل فيه سي حافظ هذا سونسي يعمل المسؤول يعني أو هيئة الإشراف، دونك هو قاعد يقوم به وحده.
2: ان شاء الله ان شاء الله تكون فما اذان صاغيه. واليوم من خلال الروبورتاج هذايا سلطنا الضوء على كما قلنا اشكال كبير، واليوم نحكيوا على البذور الاصليه وفهمنا وبسطنا المعلومه للتوانسه. وعشت يمكن اشرف انت تجربه، ما نعرفش الواقع نتاع التجربه هذه بعد ما روحت من بعد الروبورتاج وسفر سفري شنو ال
3: لا كما قال امين موضوع للمتابعه، يعني انه الفلاح يكون على وعي وعنده المعلومات هذه والتفاصيل هذه، وكل ما طالبوا أنه السلطات تتفاعل معه وتتبنى القضية وبلغتنا احنا الدز معه في إطار المصلحة العامة. هو صحيح قال هنا رأو قال إن صحيح فلاح وعندي معناها ممكن بين قوسين ربح مالي وعندي حصاد وفر، ولكن قضيتي أشمل وأكبر وأعمق من هذا، وذلك علاش قاعد يقوم بالمجهود هذا الكل.
2: يعطيه الصحة وبغفو لي. وعليش نقدر نستورد ونجيبه من البرة وقت اللي احنا عنا فلاحة وعنا أدمغة تونسية تنجم تخدم على الغذاء متاع تونسي وقوت تونسي وتوفره له بطريقة صحية
3: بعيدا عن ذاتي اللي مكلته بالضبط.
2: يعطيك الصحة يا أشرف، شكرا ليك وتحية زادة مرة أخرى جمال بوقديدة، وتحية للكيب الكل دونك اللي استمتعوا بالروبورتاج زادة. وعشنا معك هكا برشا تفاصيل حتى في الكواليس، حكيت لنا على برشا تفاصيل خايمة عجبتك هذا اللي زادة أكدت.
3: يرجعنا شوية الكشف.
2: يرجعك الجو الكشف.
3: وباردة راهو النسمة باردة تحتها تقول كليماتيزور يمشي من المبالغة.
2: صحة وفرحة، صحة وفرحة سي أشرف والمظلة والأجواء الكل. يلا سي تحياتنا الياسمين في الديجيتال، شكرا زادة لجوز نشط قلالة، تحياتنا جيجي جرحومة في الإخراج، سعاد العدوني في التنسيق العام، هبة وأمين من قدام ميكرو دنيا ما فيها أمين.
1: شكرا لك هبة، شكرا لكل المستمعين. رانديفو جدد كالعادة غدوة 10 بتاع الصباح على الدنيا ما فيها جوهر FM. نهاركم زين، نسكل تشاو تشاو باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثلت الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الثنائية المقبلة بين تونس ونيجيريا، وفي مقدمتها الدورة السادسة للجنة المشتركة التونسية النيجيرية، أهم محاور اللقاء الذي جمع سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية محسن العنتيت بوزيرة شؤون الخارجية النيجيرية بيانكا أودموغو أوجيكو. نشرته سفارة تونس بنيجيريا اليوم على صفحة

0: آفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل مزيد تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية، فضلا عن التنسيق بين تونس وبلد الإقامة بشأن دعم الترشحات التونسية لدى المنظمات الإقليمية والإفريقية. أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم على افتتاح ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. مراسلتنا نسرين علوش في المتابعة، وتحدثت إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت.
1: اليوم تم عرض دراسة حول تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واللي فيها الحقيقة ثرية جدا. هذا شنو الانعكاس؟ الانعكاس باش يكون على مستوى سوق الشغل. اليوم كما شاهدتم معنا تم حاجيات متزايدة لليد العاملة الكفة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، سواء على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. تم رقم الحقيقة واضح يسأل أن في أوروبا من هنا سنة 2030 تم حاجيات لعشرة مليون كفاءة في الإطار هذا. هذا نعتبر جانب متاع النجم نستغلوه على مستوى الاستثمار على مستوى وطني. كيفاش باش نستغلوه؟ هذه دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة. لكن كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني، يعني في التكوين المهني، أو على مستوى التعليم العالي. لأن اليوم حقيقة بعد الإنجاز اللي تم الإعلان عليه وهي المدونة التونسية للمهن والكفاءات، اليوم ثم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس ما البرامج إلى غير ذلك وحاجيات سوق الشغل. اليوم ثم برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي نسمى معناها في بطريقة التكوين التكميلي، نعملوا المقاربة والمقارنة بين الكفايات المطلوبة على مستوى سوق الشغل والكفايات المدرسة، وهذا ندخله للحد من الفجوة هذه ما بين سوق الشغل والمؤسسات سواء التكوينية والتعليمية.
0: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك. السفارة أوضحت أن الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية، وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. ويشمل باب الترشح المؤسسات غير الربحية والجامعات والشركات الهادفة للربح والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة في العمل ضمن السياق المحلي، وتتراوح قيمة المنح المخصصة للمشاريع المقبولة بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار أمريكي، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع من 12 إلى 36 شهراً. دوليا تستضيف أنقرة قادة 32 دولة عضو في الناتو في قمة ستبحث ملفات الأمن العالمي وتقاسم الأعباء وتعزيز قدرات الحلف. وقد وصل منذ قليل إلى تركيا الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للمشاركة في أشغال هذه القمة. قال سلاح الجو التركي إن طائراته تنفذ أكثر من 60 ساعة من المراقبة الجوية المتواصلة لتأمين قمة الناتو عبر طلعات جوية ولرصد أي تهديدات جوية أو بحرية، وتنقل البيانات فورا إلى مراكز العمليات والطائرات والسفن المشاركة في عملية التأمين. أعلن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت منذ مساء أمس وحتى الساعة السادسة من صباح هذا اليوم أكثر من 430 مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو، 36 منها اقتربت من المدينة. جز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net. ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي، اللاعب الدولي السابق جمال الديدمان، دون خطوط حمراء، أسرار، كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
3: راه مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
4: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
3: أنا مون أفي يستقيل، يستقيل، راه مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
4: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
3: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مضلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يلقى مرسيدس ولا بي إم تستنى فيه
4: والقفة
3: شوفور ساك ويعطيوه القوت.

0: نتاعو ومنا تشنو ويسكر عليه وتعمل له هكا تلف تلف تلف. مش هكا الكورة. اليوم الكورة يلزم تاع فلان وفلان تتنحى هذه في تونس. يلزم تعاود تبني من جديد.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
2: تسمع المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهرة FM. موج مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من بابي الساعة لبابي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الثلاث 7 جويلية 2026، مرحبا بالجميع. موعد متجدد من ماضي ساعة الماضي ساعتين حتى في البرمجة الصيفية الجوهرة FM مع المحقق بلوس، موعد التحقيقات والقضايا، القضايا التونسية العالمية وكذلك العربية. كما أول قضية بالنسبة لليوم نقترح عليكم وبش نقول لكم وين باش تهزنا بعد لحظات. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق قريبي في التسجيل والميكساج. وحكايتنا الأولى باش تهزنا للمملكة العربية السعودية، قصة بعنوان زوجتي وحماتي. تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تأخذنا للمملكة العربية السعودية وتحديدا مكة المكرمة. اشترجع بينا 5 سبتمبر 2024. أسمى الباشا عمرها 35 سنة، مصرية تخدم ممرضة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مكة المكرمة. أسمى عاشت طفولتها يتيمة الأب، عندها أخ وحيد وأصغر منها بعامين، وأبوها توفى وقت اللي كان عمرها 4 سنين. أمها قررت ما تعاودش تجربة الزواج وتربي صغارها وحدها. الحقيقة لقت مساندة كبيرة من أعمام أسمى، خاصة ماديا كانوا يعاونوا في أرملة أخوهم على تربية ولادها الاثنين ومصروفها. عام 2005 أسماء تبارك الله ولدت صبية بعد ما تخرجت من الثانوية العامة، قلوا احنا البكالوريا، التحقت بكلية التمريض. غادي اتعرفت على شاب اسمه أحمد، زوز عندهم نفس العمر ونفس المستوى الدراسي، بالتالي حبوا بعضهم وتفاهموا أنه بعد ما يكملوا القراية باش يخطبها من عمامها. وبالفعل تخرجت أسماء وأحمد عام 2009، وبعد عام تدريب ستاج قرر أحمد يخطب أسماء، لكن عمامها كانوا رافضين. علاش؟ مش ياسر على حكاية الخدمة والفلوس، لا، يظهر لأنه أحمد كان يعيش في منطقة بعيدة عليهم، هما من الشرقية وهو من محافظة المنوفية. كانوا يشوفوا إذا عرست بيه أسماء باش تبعد عليهم، وحتى إذا استحقتهم ومش باش يكونوا بحثها. هذاك علاش معناها قالوا لها أصرف نظر، وقالوا له لي هو كيف كيف. أسماء كانت مصرة، حاولت أكثر من مرة تقنع عمامها باش يخليوها تاخذوا، وهما قالوا لها وصارحوها بالشرط أنه تعيش هي وياه في منطقة قريبة منه، وكان ذلك كذلك. وافق أحمد على شرط العائلة هو زادة، وفي بداية 2011 تمت خطوبته على أسماء. وبعد عامين من الخطوبة تحديدا عام 2013 عرسوا. العلاقة في الكوبل كانت ماشية بشكل جيد، الزوز يخدموا ممرضين والزوز يخدموا في نفس المستشفى. وبعد عام من زواجهم شي يجيبوا أول صغير ليهم، شي يسميوه آسر. رغم اللي ظاهر للناس أنه الحياة هادئة في هذه العائلة السعيدة، لأنه أسماء كانت تتعرض للعنف، تتضرب ديما من رجلها اللي ظهر شخص غيور ومشكاك بصفة مبالغ فيها. رغم كل العنف اللي كانت تتعرض له، مع ذلك أسماء ما حبتش تشكي بأحمد لعمامها، ها؟ لكنها حكيت مشكلتها هذه كانت تقولها فقط البنت عمها اللي كانت البير متاع أسرارها. عام 2015 ورغم المشاكل اللي بيناتهم، الكوبل جابوا بنية. عامين أخرين تقريبا جات الأسماء فرصة عمل في السعودية، ورجلها كان موافق يسافروا لكل المملكة، خاصة وأنه هو زادة ينجم يخدم معاها. هاجرت العائلة للسعودية معاهم أم أسماء اشتتلها لهم بالصغار. مشاكلهم خفت الحقيقة، كانوا يروحوا لمصر في العطل، الحياة استقرت، حتى وصلنا نهار 5 سبتمبر 2024، 10 سنين وشوية صرف بعد الزواج. نهارتها مع الفجر كانت أسماء وأمها وأولادها اللي ولا عددهم 3 في الأثناء في الدار، سمعت أسماء صوت دقان باب قوي. خرجت تجري باش تحل الباب وتشوف شفما، يعني فما شخص واقف قدام الباب. بالوقت توجلها بسلسلة من الطعنات قدام أولادها قدام أمها، وعلى صوت الصياحة لم ما عرفتش اش تعمل. خرجت تجري لجارهم اللي مقابلهم باش تطلب منه ينجدها. خرجت أم أسماء هي والجار، لكن أول ما وصلوا قدام الباب نفس السيد هذا أجبد لهم المرة هذه، دخلها وأجبد سكر الباب. الجار كان واقف مصدوم مش عارف كيفاش يتصرف، هو ورا الباب يسمع في صياح نساء وبكاء صغار. هذاك علاش قرر بالوقت يتصل بالشرطة. الشرطة كانت حاضرة بعد دقائق من الاتصال، دخلوا بالقوة لدار أسماء. قال لي المشهد فيها كان مريع. الجاني كان قاعد في الصالة، الصغار الثلاثة واقفين مرعوبين يبكيوا، وجثث أسماء وأمها في القاعة غارقين في دمهم، مطعونين في أكثر من بلاصة في مختلف مناطق جسمهم. علاش صار اللي صار وكيفاش وشكون متسبب فيه؟ تم إلقاء القبض على الجاني أول ما دخلت الشرطة للدار. قلت لك بالأمارة قعدوا في مسرح الجريمة ولم يغادر مسرح الجريمة. بعد معاينة مسرح الجريمة ورفع كل الأدلة الجنائية وسلاح الجريمة اللي كان مشرط طبي، عرفتوا مشرط طبي اللي استعملوه الطب في العمليات، اكتشفوا المحققين أن الجاني في هذه الجريمة هو أحمد طليق أسمى. كيفاش؟ بشوية بربط المحقق، مش قلت لنا الحياة مستقرة في السعودية والعائلة واللي فيها ثلاثة صغار والكوبل ما عاد تصير بيناتهم مشاكل كي قبل؟ هاي وقت اشتلقوا هيا وجايك الحديث. ما وقلنا للمشاكل قلت بيناتهم الاثنين، وكانوا يروحوا لمصر في العطل باش أسمى وامها يزوروا خوها وعمامهم، وباش أحمد كيف كيف يزور عائلته. هذا الكل حتى ل 2022. عامتها سيد أحمد جاب أمه وأبوه وأخوته بحذاء للسعودية باش يعملوا عمرة، ومنها شوفوا داره ويشوفوا وين عايش وكيفاش عايش. أم أحمد ما عجبهاش الوضع برشا، كانت حاسة أنه ولدها عايش نوعا من الحياة المرفهة، وأنه اللي مستمتع بهذه الحياة المرفهة هي أسماء وأمها. وبدأت تفتعل في المشاكل معاهم. شو معناها أمها هي تعيش مع ولدي أنا، وش بيني أنا ما نعيش معاهم مثلا؟ هي الحقيقة ما كانتش تعرف أنه أسماء هي اللي جابت أحمد للسعودية، وهي اللي كانت سبب باش وضعهم المادي يتحسن. وزيدك زيادة، أسماء كانت تصرف أكثر من أحمد على الدار والصغار وقرايتهم وسفراتهم، لكن أم أحمد كانت تجهل كل هذا، وكانت تتصور أن ولدها قايم كل شيء. من نبزة لنبزة كبرت المشاكل، وصلنا لحد أنه أم أحمد هي زادة اعتدت بالضرب على أسماء. في إحدى الأيام أم أسماء جات تحز في العركة بين بنتها وحماتها، ودخل سيد أحمد على دخلته سيتوجه بالضرب المرته وبش يضرب حماته. بوني تتسبب لها في كسر على مستوى الأنف. مرة هذه أسماء بعد ما أحمد ضرب أمها قررت تمشي تثبت حالة الاعتداء بتقرير طبي، وقدمت فيه بلاغ في السعودية. بالك عاد في السعودية في الحكاية هذية شنو اللي يخوف؟ مش يخوف العقاب ولا يحطوه في الحبس. الغير السعوديين يروحوا بيهم، يوسقوهم البلدانهم، اللي يتشكي بيه كذا أب تثبت عليه حكاية، لا يقعد يكسر راسه ويوقفه ولا يعمل له درا شنو التزام، يقول ويا شلقيتك وما لقيتك وشد بلادك. كيف كل مرة أحمد بش يرجع يعتذر ويطلب السماح ويقول لي هو بش يتصلح، وهذه آخر مرة. مرة هذه الحقيقة أسمى شهدت صحيح، هم أمها ما حبتش. أمها اللي كلت بونيا وتكسر خشمها لا أساس بش ما سمحوني في الكلمة ما تخربش دار بنتها، طلبت من بنتها تسامحه. قالت لها اسمع يا بنتي أنا مسامحته، أما راني يكهو يزي ما عاش نسكن معاكم، باش نرجع نروح على روحي لمصر، وانا مسامحته وانتي سامحه وهني على روحك. وكان ذلك كذلك، رجعت أم أسماء لمصر، بقات أسماء وأحمد وصغارهم في السعودية، لكن كما كل مرة ترجع حليمة لعادتها القديمة، ورجع أحمد لنفس الصنعة، ضرب إهانة غير مفرطة شك، حتى كيف يشوفها تسلم على الحارس تاع العمارة يكبر النهار. غير هكا امتنع أحمد على أنه يشارك في مصاريف الدار، هما كانوا متفاهمين أنه فما تناصف في المصروف. لكن بعد العركة اللي صارت بين أمه ومرته ما عادش يصرف، لا يخل سكري، لا يصرف على الصغار، لا على قرايتهم، ما فما مساعدة في حد شيء. عقاب الأسماء ما لشنوة، مش أنت قلت لأمي اللي أنت طلعتني للسعودية وما غيرك ما كنت نجم نعمل شيء؟ هيا وريني توا كيفاش باش تعمل. أي آخر زيارة لأحمد وأسماء لمصر، أعمامها المرة هذه تدخلوا بحزم، ساعة قابلوه بكل برود، مش منقولش بكل تشوحير، أكثر من هكا، بقرار جماعي من العائلة فرضوا عليه أنه يطلق بنتهم. وبالفعل هذاك اللي صار، أحمد طلق أسماء، أسماء رجعت مع أمها للسعودية، كريت دار جديدة وسكنت فيها هي أمها وصغارها الثلاثة، حاجة اللي عمرها ما هي باش تتعدى لأحمد. بالنسبة لي انفصاله على مرته وبعده على صغاره مش بسبب تصرفاته، لا لا لا، ولا إهانته لمرته أبدا،
2: كيفاش؟
1: ولا تعنيفه، يعني ليش؟ كيف عليه على التعنيف؟ هو مثلا واحد يطلق ليه؟ ماله؟ قال الكل بسبب أمها. هذا المرض المجتمعي عنا منه برشا، عادة كما أحمد هذيت بارك الله عاد تغلط، اللي ما يعرفوش تحملوا المسؤولية أي حاجة تصير لهم في حياتهم، مش هما دي، ليه الآخر هو المسؤول، أمه وبوه مرته حماته، وانتي شنوة مليكة ما شاء الله. قال أمها هي اللي كبرت المشكلة بعد ما هو ضربها، وهي اللي خليت عمامها يفرضوا علي الطلاق ويبعدوني على صغاري. هذيك علاش بعد الطلاق ورجوعهم الزوز للسعودية، خاطر هو زادا كان عنده عقد، وقلت لك بما أنها طيحت عليه الشكاية اللي كانت باش تقدمها بما ما رحلوهش في السعودية، بالتالي كان عنده الحق أنه يرجع. فكان كل يوم يمشي لها المكان خدمتها في مكة، يبدأ يسيح ويعايد، يتعرض لها في الشارع، يمشي لها للدار كيف كيف، يضرب في الباب مش يدق باش تحله، ويهز صغاره عنوة. عاشت أسماء وأمها في رعب وإحراج كبير من تصرفاته، وكان عندها إحراج خاصة من الجيران اللي تشكيوا من الموضوع، ديما حسكم وانتم طالع، ديما سياحكم، ديما عرقكم، ديما كذا، لدرجة أنه مولى العمارة اللي يسكنوا فيها باش ينبه على أسماء، قال لها اسمعني جب قلب، إذا راو جيت شكى منك واحد آخر من الجيران راو تعطيني المفتاح وتقصد ربي. 5 سبتمبر 2024 أسماء كانت راقدة هي وصغارها وأمها في الدار، سمعت ضرب على الباب كأنه واحد باش يخلع الباب، هي في العادة عارفة شكون وما تحلش، خاطر تعرف اللي هو أحمد، لكن المرة هذه الدق في الفجر وخافت من تهديد الطرد، قالت لك والله لا، ما أول ساعة من الصباح يجيني مولى الدار يقول لي أخرج من الدار، خافت من تطريدة ومن الفضيحة اللي باش يعملها، هذاك علاش حلت له الباب بالوقت من غير كلام ولا سلام. أحمد بدا يوجهلها في طعنات، شدها من شعرها أضربها على وجهها، قامت هي تصيح وتعيط، ومع صياحها قاموا الصغار وأمها، خرجت لهم تجري للجار باش يعاونها، لكن وقتها أحمد كان من خلال هالمشرط الطبي اللي عنده طعن أسماء عدة مرات في أكثر من مكان قدام أولادهم. جات أم أسماء والجار، أول ما شافها أحمد شدها من إيدها دخلها للدار، سكر الباب، سيوجه لها هي زادة سلسلة طعنات حتى اللي ما عادش تتحرك، ويخليها هي وطليقته جثث هامدة ويقعد يتفرج فيهم في الصالة. أول ما جت الشرطة تم استجوابه، أحمد قال اللي هو قتل زوجته وأمها عقابا ليهم على خاطر انفصلت عليه وحرمته من صغاره كما قال. وإحنا نحكيه في تفاصيل هذه القضية، أحمد ما زال رهن الإيقاف حتى تنطلق جلسات محاكمة. جريمة تفاعل معها الرأي العام السعودي والمصري على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس الحقيقة طالبوا تسليط أشد العقاب عليه وهو الإعدام. أكثر من هكا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعائلة أسمى اتهموا أم أحمد أنه هي سبب البلاء. هذاك علاش تم إعلان في تصريحات صحفية أن السلطات السعودية ألقت القبض عليها بعد انتشار أنباء على تحريضها لولدها ضد المجني عليهما. وإحنا في انتظار المحاكمة باش نشوفوا هل ستحاكم الأم مع ولدها بتهمة التحريض وإلا لا، وماذا سيكون مصير أحمد. وأول تنطلق المحاكمة وشوفوا تفاصيلها، نرجو نعطيكم النتائج بتاعها.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: I've heard people say that too much of anything is bad.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلس دائما وأبدا حتى الماضي ساعتي. شنو رأيكم نقترح عليكم قضية تعكس قوة ودقة التحقيقات، قضية باش تهزنا لسر باش تكشفوا قطوسة زعمة كيفاش هذا اللي تكتشفوا تفاصيله في هذه القضية الجديدة اللي تسموها حالا في المحقق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا لمقاطعة أوكلاند في ولاية الميشيغان، وترجع بينا لنهار 4 أكتوبر 1999. الوقت تعدى 9 متاع الليل وإحنا في المكتبة العمومية متاع المدينة. جو هادا، الموظفين الكل تقريبا روحوا، الحرفاء بين ظفرين كيف كيف، ما زالوا فما زوز من العملاء اللي كان عندهم إجراء روتيني يعملوه كل ليلة، يتأكدوا اللي البيبان الكل مسكرة، الأضواء الكل طافية، الشبابك الكل مسكرة، واللي ما عاد فما حتى حد الداخل. بعد ما كملوا خدمتهم خرجوا من باب المكتبة ماشيين للباركينج، وهنا واحد فيهم لاحظ حاجة غريبة. شنو هذي؟ هاي فما كرهبة حمراء ما زالت واقفة في الباركينج. استغربوا الزوز، الكهرباء هذه متاع زميلتهم مارثا، شبيها لتوا هنا. واذا بهم يلاحظوا بجنب الكهرباء فما حاجه ممدوده في القاعه. كيف قربوا اكثر اتصدموا باللي شافوه. الزوز كانوا واقفين قدام جثه، هذه جثه زميلتهم مارثا جيل فولتون. مارثا كانت في القاعة غارقة في دمها، واحد منهم على الفور شد التليفون واتصل بالنجدة، والثاني قعد بجنبها يشوف إذا ما زالت تتنفس، إذا يمكن يعمل لها الإسعافات الأولية. دقائق من بعد وصلت سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف اللي أول ما عاينوا مارثا بشعلنوا وفاتها رسميا. مارثا كانت متعرضة لطلق ناري على ما يبدو 3 رصاصات، واحدة في صدرها، واحدة في كرشها، والأخرى في رأسها. ومن خلال الإصابات اللي موجودة على بدنها، المحققين كانوا شبه متأكدين أنه منفذ الجريمة كان عنده هدف واحد وهو قتل مارثا. حاجة أخرى شدت انتباههم هي العجالي متاع الكهرباء، تحديداً واحدة منهم كانت كأنها مخربة بسكينة، يعني الجاني كان قاصد أنه يعطل الكهرباء باش مارثا ما تتحركش من الباركينج. مسرح الجريمة مع ذلك كانوا نظيف برشا، حتى غلافات الرصاص ما كانوش موجودين، حاجة تدل بالنسبة للمحققين أنه الجاني كان مخطط مليح لجريمته. لكن قبل ما نغوص بكم أكثر في تفاصيل التحقيق، هات نتعرفوا عليها. مارثا، مارثا جايل فولتون، 48 سنة، عاشت وكبرت في إحدى مدن ولاية التكساس. بوها كان محامي ناجح قبل ما يولي قاضي فيدرالي. أمها معلمة. من صغرتها كانت مارثا معروفة بالاجتهاد والانضباط في قرايتها، في خدمتها، وحتى في علاقاتها بالناس. كانت تتأمن أن العائلة مقدسة والعرس مسؤولية. في المراحل الثانوية تعرفت على شاب اسمه جورج فولتون، شاب هادئ طموح ويحلم بمستقبل كبير. في البداية العلاقة كانت مجرد صداقة، لكن من بعد تطورت لعلاقة مودة وحب. قصة حب ستكلل بالزواج. الحياة مع جورج ما كانتش سهلة الحقيقة، خطر جورج كان يخدم في الجيش الأمريكي، يعني عنده تنقلات كبيرة وغالبا يكون غايب على الدار. كان كل مرة يجيه تعيين جديد، وكل مرة يمشي ولدار جديدة ومدينة جديدة وأصحاب جدد وحياة جديدة. وبسبب عدم استقرار رجلها، مارثا كانت هي العرسة نجم نقوله اللي واقف عليها العائلة، هي اللي لاهية بالصغار، ضحات بأحلامها الشخصية من أجلهم، خاطر في الأصل مارثا قرات باش تتخصص في تقويم النطق، لكن قررت توقف كل شيء على خاطر أولادها وعائلتها، وكانت مقتنعة اللي نجاح عائلتها أهم من أي نجاح مهني أو طموح شخصي. في كوبل كانوا عندهم 3 صغار، زوز بنات وليد. والحقيقة مارثا عملت مجهودها باش تكبرهم وتوصلهم وتخليهم يعملوا اللي يحبوا عليه. ميليسا هي البنية الكبيرة، توا تقرأ هندسة كيميائية. إيميلي البنية الثانية كانت متفوقة زادة في القراية وخذت منحة جامعية. أما الثالث فهو الوليد الصغير أندرو ما زال في المراحل الثانوية. الحاجات هذه كانت تعتبرهم مارثا أكبر انتصار في حياتها، نجاح أولادها. عام 1993 جورج خرج من الجيش ودخل يخدم في شركة متاع هندسة معمارية في ولاية الميشيغان، وكالعادة نقلة جديدة. المرة هذه مارتا كانت متقلقة باش تبعد على عائلتها وأصحابها مرة أخرى، لكن كالعادة سكتت وضحات وحاولت تتأقلم. تعدت سنين وأخيرا مارتا قررت تفكر في روحها وبدأت أول خطوة. رجعت تقرأ ولقات خدمة، اشتر وقت في مكتبة عمومية، الخدمة اللي كانت عجبتها برش، زملائها يحبوها، رواد المكتبة يحترموها، وبدأت لأول مرة تحس لي عندها زادة هي حياة خاصة بها بخلاف حياة الدار والصغار. عام 1999 كانت مارتا تعيش على حلم كبير، ولدها اللي كان صغير باش يدخل للجامعة، وهذا يعني أنه مسؤوليتها التربوية تقريباً وفات، وأخيراً هي وجورج ينجموا يرجعوا للتكساس لعائلتها ولأصحابها وللحياة اللي كانت تحلم ترجع لها من سنين. لكن حلمها مش باش يتحقق، وحد ما كان يتصور أنها باش تتلقى مقتولة في باركينج المكتبة العمومية اللي تخدم فيها. السؤال المطروح الآن إذن بالنسبة للمحققين، شكون عنده مصلحة للتخلص من مارتا؟ وخلال دقائق باش يتعرفوا المحققين على أول مشتبه به في القضية. في اللحظات اللي كانوا هما فيها غاطسين في مسرح الجريمة، وصلت كهرباء للباركينج متاع المكتبة. كهرباء كانت تجري بسرعة نجم نقولوا كبيرة. هبطوا من الكهرباء جورج راجل مارتا وولدهم أندرو، بعد ما علموهم زملاء مارتا بالخبر المحزن جاء وسقيهم أعلى من روسه. الحقيقة أول حاجة لاحظوها المحققين الفرق في ردة الفعل بين البو والوليد. أندرو كان منهار، طاح في القاعة وهو يبكي ويسيح على أمه، عكس جورج اللي كان هادي جدا بل وربما بارد. ردة فعل غريبة بالنسبة لشخص ما زال كيف سمع بخبر مقتل مرته. هنا بدأت شرارة الشك، وانطلقوا المحققين في السماعات وكسالوا جورج وولده على وين كان وقت الجريمة. الإجابات الحقيقة كانت متطابقة. جورج قال كنت في الدار سيد المحقق، بلا مرة كلمتني عرفتي وبقيت نحكي معاها على الخدمة حتى التسعة متاع الليل. أندرو أكد نفس الكلام، قال لي هو روح للدار مع 8:30 تقريبا يلقى أبوه في الدار ويلقاه يحكي في التليفون وغاطس في الخدمة. يعني من ناحية التوقيت الاثنين عندهم حجة غياب قوية. بسؤالهم على طبيعة العلاقة في الكوبل، البو ولده لهنا بش يجاوبوا أجوبة مختلفة نوعا ما. جورج وصف علاقته بمارتا بالممتازة، قال كنا فرحانين ما بينتناش مشاكل وما نعرف حتى حد ينجم يؤذيها. لكن أندرو كيف توجه له نفس السؤال، قال لي العلاقة بين بوه وامه ما كانتش مثالية، بالعكس أكد أن بوه كان يخون في أمه وخيانته لها تقريبا قال دمرت علاقة الكوبل. في اللحظة هذه التحقيق دخل في اتجاه جديد تماما. بعد مواجهته بكلام ولده حاول جورج يراوغ في الأجوبة، لكن في الأخر قرر يحكي للمحققين التفاصيل. عامين التالي سيد المحقق سافر جورج لفلوريدا في خدمة وقتها باش يتعرف على امرأة اسمها دونا ترابلان.

برغم كل شيء رفضت الطلاق. بالنسبة لها العرس ما كانش مجرد عقد، بل كان عهد، ميثاق ديني مقدس. وهي امرأة متدينة وكانت مقتنعة أن المشاكل تتصلح وأن العائلة تستحق فرصة ثانية، خاصة قلت لك أن معتقداتها الدينية ترفض فكرة الطلاق. جورج مش يأكد للمحقين أنه عرف قيمة عائلته وأنه اقطع علاقته بدون. وفي أفريل 1999 رجع نهائيا لعائلته وحاول يصلح التدهور اللي عرفته هذه العلاقة. بعد سماع جورج وأندرو وصلت للمركز إيميلي بنت مارثا اللي باش تزود المحقين بمعلومات في غاية الأهمية. إيميلي باش تأكد للمحقين حجة غيابها وباش تقول لهم صحيح بابا كان في الدار يحكي في التليفون مع عرفته. لكن المفاجأة كانت كيف عرفوا المحقين اللي عرفت جورج في الخدمة هي دونا عشيقته. المحقين كانوا متفاجئين باللي سمعوه، في نفس الوقت كان عندهم أكثر من سؤال يدور في بالهم، شكونها دونا هذه بالضبط؟ وعليش راجل كيما جورج بعد أكثر من 20 سنة زواج خاطر بكل شيء على خاطرها؟ دونا اللي نحكيو عليها كانت سابقا ممرضة، مع الوقت أسست شركة رعاية صحية منزلية، شركة ناجحة. وبعد ما تعرفت على جورج وبدأت معاه علاقة محرمة اقترحت عليه يجي يخدم معاها. وفعلا جورج خرج من خدمته القديمة وبدأ يخدم كمسؤول على الشؤون المالية في الشركة متاعها. إيميلي أكدت للمحقين اللي بوها رجع لأمها في أفريل، لكن 3 شهور قبل الجريمة تحديدا في شهر جويلية 99 جورج استدعى مارثا الفندق قريب. المسكينة كانت فرحانة، في بالها رجلها عمل لها مفاجأة وباش يتقابلوا راس راس. لكن صدمة حياتها كانت كيف دخلت للبيت وتلقى دونا عشيقة رجلها تستنى فيها مع رجلها. ها اش قالك في المشهد؟ جميل. طلبوا منها الاثنين تقعد عندهم يحكيوا معاها في موضوع مهم. وبدأ جورج يحكي وقال هو بعد ما قرر يرجع لها كلمته دونا في التليفون وعلمته أنه تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان، وأنه الأطباء أعطاوها أشهر قليلة فقط باش تعيشهم، وقتلوا زاد أنها حامل بولده. جورج وقتها انهار نفسيا وحس بالذنب وحس اللي هو باش يسيب امراه حبلة وزيد تحتضر في اشهرها الاخيره يسيبها وحدها. وقتها رجع يتواصل معاها وقرر ما يتخلاش عليها حتى ليلي ربي يهز امانته. كملت دونا حديثها وقالت لمارتا اللي اياماتها راهي معدوده، قلت لها نطلب منك بكل ود، اي تفضل، قلت لها طلق جورج وخليه يعيش معايا الأشهر اللي بقات لي في حياتي، وبعد ما يموت أرجعوا وعرسوا ببعضكم، وزيدها وبش نخلي لكم ولدي صغير ربيوه أنتم. مارتا كانت تسمع ودموعها هابتة وما قالت حتى كلمة، وخرجت من البيت وخليتهم. ومباشرة كلمت بنتها إيميلي وحكت لها اللي صار، وإيميلي هي اللي باش تقول هذا الكل للمحقين. إيميلي زادة قالت فما جملة واحدة بقات محفورة في ذاكرتي في المكالمة سيد المحقق، هي شنو إن شاء الله خير؟ قالت دونا طلبت من جورج يخرج من البيت للحظة وبقات وحدها مع أمي. وقتها قربت منها وقلت لها الموضوع هذا مش بشيوفة إلا ما تموت وحدة فينا. الجملة هذه اعتبروها المحقين تهديد واضح وصريح لمارتا. لكن رغم هذا اكتشفوا لوقت وقوع الجريمة دونا كانت في فلوريدا على بعد أكثر

من 2000 كيلومتر من مسرح الجريمة، وزيد سجلات الهاتف أثبتت أنها كانت تحكي فعلا مع جورج في نفس اللحظات اللي تقريبا صارت فيهم الجريمة. يعني عندها حجة غياب قوية برشا هي وجورج. في نفس الوقت تقريبا كان فريق آخر من المحققين يخدم على تسجيلات كاميرات المراقبة اللي تطل على باركينج المكتبة العمومية. تسجيل الكاميرا ظهر مارتا خارجة من باب المكتبة، وكيفاش توجهت الكرهبتها طلعت في الكرهبة وبدأت تتحرك خارجة من بلاصتها، لكن بعد ثواني فقط وقفت رجعت لنفس البلاصة. على الأغلب مارتا وقتها اكتشفت أن واحدة من عجالي الكرهبة فيها مشكلة، هبطت من الكرهبة وبدأت تتفقد في العجالي في العجلة الخلفية. في اللحظة هذه بالذات دخلت كرهبة أخرى وقفت مباشرة وراء كرهبة مارتا، طريقة خليتها محاصرة تقريبا. مارتا في الأول ما انتبهتش الخطر، بالعكس يظهر من التسجيل أنها مشي في بالها اللي الشخص هذا اللي في الكرهبة وقف وناوي يعاونها، لكن فجأة وقفت شوية وبعد بدأت ترجع بخطوات التالي كأنها خايفة من اللي تشوف فيه، وفي لحظة طاحت في القاع. لسوء حظ المحققين جودة الكاميرا كانت مش ولا بد، والصورة ما كانتش واضحة لا لملامح الشخص اللي أطلق النار، لا أرقام اللوحة المنجمية متاع السيارة، لا شيء. لكن بعد ساعات من التحليل خبراء الفيديو لاحظوا حاجة غريبة. الشخص اللي أطلق النار ما كانش وحده في الكرهبة، كانوا معاه زوز من الناس، فما شكون يسوق والآخر في الكرسي الخلفي للسيارة. المعلومة الوحيدة اللي نجموا يعرفوها المحققين هي نوع الكرهبة، شيفرولي ماليبو، وفي عندها الضوء الخلفي متاحة مكسر. المحققين باش ينشروا أوصاف الكرهبة في الأخبار، في الصحف، في الإذاعات، لكن تتعدى الأيام وما فما حتى اتصال ولا أي شاهد شاف حاجة ولا أي معلومة جديدة، حتى اللي وصلنا للأسبوع الخامس. وقتها يجي تليفون للشرطة، المتصل اسمه برايان ميلر في التليفون باش يأكد للمحققين أنه عنده معلومات مهمة يحب يقدمهم بخصوص الجريمة اللي تحكي عليها في المنطقة. برايان قال ما نعرفش سيد المحقق المعلومة تنجم تعاونكم ولا لا، أما فما راجل وامرأة في فترة طلبوا مني نعاونهم باش يلقاو قاتل مأجور. الامرأة قالت تكون حبيبتي السابقة سيبيل بادجت، والراجل اسمه كان مانيش غالط باتريك ألكساندر. براين قال استغربت طلب سيبيل مني بعد انقطاع طويل في علاقتنا، فجأة كلمتني في التليفون وشنو تحب عاد فيش باش نعاونها، شوفوا لها شكون يقتل لها شكون، يا ولا حال وحوال. قال في الأول كنت نستخيلها تفادلك أصلا وعلقت عليها التليفون، لكن بعد ما شفت خبر مقتل مارثا وبعد ما شفت التفاصيل حسيت لي الموضوع فيه ما هوش يتفادليك وربما سيبيل عندها دخل فيه. هنا الشرطة تحركت فورا وبدأوا يفركسوا على سيبيل وباتريك. الزوز كانوا يعيشوا فرد دار، حدد إذا موقع الدار وتوجهوا لهم المحققين، وغادي بدأت المفاجآت. قدام دار الكوبل كانت فما كرهبة من نوع شيفرولي ماليبو، نفس النوع اللي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وكيف ثبتوا أكثر فيها القاوا الضوء الخلفي متاعها مكسر. ماني نسيت ما قلت لكش، لسيبيل اتضح أنها ممرضة وتخدم في الشركة متاع شكون؟ صحيح، ممرضة تخدم في الشركة متاع دونا. المهم تم إلقاء القبض على سيبيل وانطلق التحقيق معها. في أول التحقيق سيبيل أصرت أنه ما عندها حتى دخل في الجريمة اللي صارت، يا أصلا قلت لها ما نعرف إيش هذه يا مارتا، لكن المحققين واجهوها بالأدلة اللي عندهم، وقتها لن تطيل كثيرا قبل أن تعترف.
الحكاية سيد محقق قالت بديت أشهر التالي وقت اللي دونا عرفتها بديت تحكي لها على مارتا وكانت تقول لها اللي هي العقبة الوحيدة بينها وبين الراجل اللي تحبه. قالت سيبيل في الأول كانت مجرد شكاكة تفضفضة، من بعد تحولت لهوس ثم لتخطيط. سيبيل قالت كيف طلبت مني نعاونها عرفتي، قالت لي نحبك تعاوني باش نتخلص من مارتا. قالت الحقيقة أنا رفضت. دونا ولات وقتها تهدد فيها بخدمتها وتهدد فيها بسمعتها وحتى بأولادها. كيفاش ترى؟ قالت سيبيل دونا تعرف اللي أنا مدمنة ونستهلك. هددتها باش تعلم عليها الشرطة وتقول اللي هي وحبيبها مهملين الصغار وهكاكا يتفكوا الصغار منها وتتحرم منهم. وهكا تحت الضغط والخوف دخلت سيبيل في المؤامرة والتخطيط، ودخلت معها حبيبها باتريك. سيبيل قالت أنا وباتريك ما عنا حتى فكرة على عالم الإجرام والقتل، هذيك علاش قررنا نستعين بشخص خبرة. وهنا يدخل شخص جديد في المؤامرة، كيفين أوليت. هذا قاتل مأجور تيورا جاج، وافق على تنفيذ الجريمة قبل الفلوس طبعا، ودايور هو اللي باش يطلق النار. سيبيل باش تأكد للمحققين أنه هي كيفين وباتريك المنفذين، لكن في الواقع الرأس المدبر والمخطط هي دون. أعطتهم تصويرة مارتا، وراتهم كرهبتها وين مستانسة تخليها، حكيت لهم على وقت خدمتها وكل التفاصيل اللازمة، وهما نفذوا المخطط بالحرف. توجهوا لميشيغان من فلوريدا، مشاو مباشرة للمكتبة العمومية، نقبوا عجلة الكهرباء متاع مارتا، بقاو يراقبوا من بعيد، استناوها تخرج من الخدمة وتمشي للكهرباء. أول ما شافوها توجهوا لها مباشرة، أطلقوا النار عليها وهبط كيفين بعد وهز غلافات الرصاص وهرب. والله سيد المحقق قالت أنا وباتريك عملنا هذا الكل خاطر خايفين من تهديدات دونا، كنا خايفين لا يفكولنا صغار بعد ما تشكي بينا. المحققين بعد سماعهم لاعترافات سيبيل كان لازمهم يتأكدوا من كلامها بخصوص الاتهامات المباشرة لدونا. دونا صحيح عندها مشاكل مع مارتا، لكن شنو مصلحتها من مقتل زوجة عشيقها؟ يا أخي المرأة مريضة بالسرطان والأطباء أكدوا لها أنها في المراحل الأخيرة، حتى أنها طلبت من مارتا تربي لها الصغير كي هي تموت، علاش مالها قررت تتخلص منها؟ المحققين توجهوا لفلوريدا لاستجواب دونا، وأول ما واجهوها باعترافات سيبيل ظهرت علامات الاستغراب والصدمة على وجهها، وأنكرت تماماً أي علاقة لها بالجريمة، بل وأكدت للمحققين أن سيبيل هذه تتبلى علي وتحب تنتقم مني على خطرني طردتها من خدمة بعد ما عرفت اللي هي متعاطية للمخدرات، بل ومرات تستهلك فوق الخدمة. لكن خلال استجواب دونا بتصير صدفة غريبة شوي. المحققين وهما يوجهوا في أسئلتهم الدونة وهي قاعدة في الصالة متاع دارها، فجأة دخلت قطوستها، والقطوسة نجزت فوق كرشها، قعدت على كرشها. حب نقول لك اللي احنا توا مفروض دونة حبلة في الشهر السابع. المحققين باش يلاحظوا لي دونة لا بعدت القطوسة لا تفجعت منها، لكن أول ما القطوسة قامت من كرشها المحققين لاحظوا علامات في كرش دونا. القطوسة خلات آثار سقيها محفورة في كرش دونا. فهمت شنو معناها ولا؟ يعني واضح وضوح الشمس أنه الكرش اللي عملتها دونا مزيفة حتى مخدة، والمخدة عرفتها كانت تخلي التراس. المحققين طلبوا من دونا تتوجه معاهم للمركز لاستكمال التحقيق، وباش تتم المكافحة بينها وبين باتريك وسيبي. هنا قامت مفجوعة وخايفة، وفجأة طاح جزء من الحوايج اللي في كرشها. اتضح أنه دونا كذبت
في موضوع الحمل ما هيش حبله، حتى تعرف كما بشي تضح أنها تكذب في موضوع مرضها بالسرطان، لم تكن يوما مصابة بالسرطان. فهمونا المحقين اللي دونا كانت تتلاعب بالجميع وحتى بجورج. بعد ما قرر جورج يرجع لمرته في شهر أفريل، دونا فهمت أنه فعلا ناوي قص علاقته بها. في الأول اخترعت موضوع الحمل، ثم زادته السرطان، لكن اكتشفت أنه حتى الكذبات هذه ما هيش موصلتها للي تحب. وجورج مش بش يطلق مرته، قررت هنا تتصرف بطريقة أخرى وتتخلص هي من مارتا للأبد. خلال تفتيش دار دونا تم العثور على كمية أدلة رهيبة بين دونك الحاجات اللي تم حجزها، تبين المجهود الكبير اللي قامت به المجرمة للتخطيط للجريمة. القاو خرايط للمكتبة، القاو تصاور متاع مارثا في كل مكان في دارها. أكثر من هكا، المخطط بكله كان مكتوب في مذكرات دونا بخط يدها. بعد اعترافات دونا تم إلقاء القبض على باتريك وكيفين، اللي أقوالهم تكون متطابقة مع أقوال سيبيل، وأن العقل المدبر الحقيقة هي دونا. بالتالي فعلا جورج ما كان عنده حتى علم بالجريمة. توجهت لدونا وسيبيل وكيفين تهم القتل العمد من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة، وتم الحكم عليهم الثلاثة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. أما باتريك فتم الحكم عليه بالسجن لمدة 40 سنة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من مضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان. المحقق بلوس. محقق.

0: الوردي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
6: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
7: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: أريدو طور عالمك.
9: جوهرة
10: Jouer à sport
11: avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
12: برعاية
13: تحب تحكي
12: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو طور عالمك.
10: جوهر سبور
14: ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس اللي كنا معنا في جوهرة سبور. بداية مونديال 2026.

0: شعر FMTV.
1: التشويق متواصل في مونديال 2026. اليوم الفجر المنتخب البلجيكي تأهل للدور الربع النهائي بعد فوز على المنتخب الأمريكي 4-0. مقابلة لعبت في مدينة سياتل الأمريكية بحضور 66,925 متفرج. سجل ديكاتلير دوبلي لمنتخب بلجيكيا. لعب أتلانتا دوبلي بتاعه دقيقة 9:33. ثم سجل فاناكين لعب كلوب بروج سجل الثالثة 57. ولوكاكو لعب نابولي كان سجل هدف الرابع في دقيقة 90+3. بينما هدف أمريكا الوحيد كان سجله تيلمان لعب باير ليفركوزن في دقيقة 31. ذكر البارح إسبانيا كانت ربحت المنتخب البرتغال هدف مقابل صفر. هدف ميرينو لعب أرسنال في دقيقة 90+1. والهدف هذا اللي كان مفاجئ خاصة بعد التقارب في المستوى سواء في الشوط الأول وإلا في الشوط الثاني. وهكا إسبانيا تكون في الدور الربع النهائي. المقابلات اللي تعرفنا عليهم رسميا في الدور الربع النهائي، البداية بتكون بعد غدوة انطلاقا من 9 متاع الليل، قمة بين فرنسا المغرب، لقاء الأصدقاء بين مبابي وأشرف حكيمي. نذكروا حتى مبابي كان تحول المغرب لمشاهدة مقابلة كأس أمم إفريقيا ومساندة أشرف حكيمي، دونك باش يلعبوا ضد بعضهم. الجمعة المقابلة الثانية في الدور الربع النهائي باش تكون قمة كبيرة برشا انطلاقا من 8 متاع الليل، إسبانيا تلعب ضد بلجيكيا. نهار السبت 10 جويلية انطلاقا من 10 متاع الليل، النرويج بقيادة هالاند اللي في فورمة كبيرة تلعب ضد انجلترا، خاصة بتواجد هاري كين وجود بيلينغهام اللي قدموا في ماتشات كبيرة في انتظار التعرف على الربع النهائي الأخير. باش يتلعب أولى ساعات فجر لحد المقبل انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح. اليوم الأنظار الكل بستتجاهل قمة الأرجنتين مصر اللي تتلعب بعد شوية، تحديدا بعد 3 سوايع، الخمسة متاع العشية بوقت تونس في مدينة أتلانتا الأمريكية. وخاصة اللقاء باش يكون فيه زوز نجوم، ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين ومحمد صلاح مع المنتخب المصري. نذكر تاريخيا عمرهم تقابلوا زوز منتخبات في كأس العالم، مرة واحدة تقابلوا كانت مقابلة ودية، الأرجنتين ربحت زوز بلاش عام 2008. بعد المقابلة هذه أيضا مقابلة الأخيرة في الدور الثمن النهائي انطلاقا من 9 متاع الليل، سويسرا كولومبيا. اللي باش يربح من الأرجنتين مصر باش يلعب ضد اللي باش يربح من سويسرا كولومبيا في الدور ربع النهائي. حديثنا على المونديال بالحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا ليسخر من الفيفا بعد الفوز على أمريكا، كتبوا ألغوا هذا القرار، يعني قرار الفوز هذا جاء بعد ما تم إلغاء الورقة الحمراء للاعب المنتخب الأمريكي بولوغين وكان شارك في المقابلة ذي، دونك سخرية من منتخب بلجيكا على الفيفا. نذكر زاد حكينا عن المقابلة هذه، لوكاكو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل كبديل في 3 مقابلات من نسخة واحدة مع منتخب بلجيكيا. وأمريكا اللي كانت طرف اليوم في المقابلة ضد المنتخب البلجيكي ودعت المونديال، وهكا رسميا الدول المستضيفة للمونديال كلها تودع في الدور 16 اليوم، أمريكا كندا والمكسيك.

0: نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على الليتوال. نذكر البارح تم تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق بصفة استثنائية ووقتية إلى أن تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجل. دونك الهيئة هذه يترأسها الدكتور كريم العكروت، الدكتور محمد لدي في خطة نائب رئيس، بقية الأعضاء السيدة محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية ومروان فيفحة. هذا جاء بعد تعذر إجراء انتخابات رغم الدعوة في إلى ذلك في مناسبتين، الأولى كانت 30 مايو والثانية 19 جوان. تمسك الهيئة المديرة المستقيلة بقرارها. الصفاقس يتعاقد اليوم مع متوسط الميدان غيث الصغير لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإفريقي، في انتظار رفع عقوبة المنع من الانتداب بالنسبة للCSS وتأهيل المنتدبين. بالنسبة لغيث الصغير نذكر 31 سنة، ولد نادي حمام لمف، لعب في الوشم السعودي اتحاد تطاوين ثم انتقل للنادي الإفريقي في جويلية 2023. حسب آخر الأخبار، معتز الزدام صحح في النادي الإفريقي لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. على فريق مستقبل جابس، الكتابة العامة أكدت ورود مراسلة من رئيس النادي على أديم بوشاع يعلن فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الفريق. وفقا لأحكام النظام الداخلي متاع فريق مستقبل جابس، تتولى بقية أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تسيير شؤون النادي بصفة متاع هيئة تسييرية إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية. فريق اللاتفي، فريق اللاعب التونسي راقي العواني يلعب اليوم ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة الشامبيونز ليج الأوروبية ضد فريق أرارات الأرميني. مقابلة تلعب انطلاقا من الخمسة متاع العشية. دونك راقي العواني مع فريق اللاتفي، ريغا يلعب زادة مقابلة الروتور اللي باش تكون في بلادو دونك في لاتفيا اللي هي فريق ريغا نهار 14 جويلية. منذ لحظات صالح المجري يعلن استقالته من الجامعة التونسية لكرة السلة. في ستوري هبطها على الانستغرام متاعه يقول: لأسباب صحية وشخصية قررت تقديم استقالتي من جميع مهامي داخل الجامعة التونسية لكرة السلة. توجه بخالص الشكر والتقدير لكل من منحني ثقته ولكل من تشرفت بالعمل معه خلال هذه الفترة. أسأل الله التوفيق والنجاح للجامعة التونسية لكرة السلة ولكل مكونات كرة السلة التونسية، شكرا من القلب. دونك رسميا صالح المجري يقدم استقالته من جميع مهامه في جامعة الباسكت. هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport جوهرة
1: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كومبيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. هيك شو

0: الساعتين للأربعة في الويكان
1: من ما بيساعتين للأربعة
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة
2: موج وزيد موج وتبحبح وزيد تبحبح. هذه باراسول الساعتين و 12 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من توا حتى للاربعة، سويعتين من زمان تفرشيك الجو تفرشيك القيلولة هكا وتنعويشة معكم انتم. الميتيو بلاج وتبحبحة التوقعات الجوية في الشواطئ، انها كوكتيل صيفي مع تيوا برتنزر، نقطة قانونية مع الدكتور عبد المنعم عبود، والبونيمور مع الدكتورة هدى صغير. اهلا وسهلا بالجميع، فريق كامل يرحب بكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيهان الحومه في الاخراج، وعبد الحميد بلعجوزه في الديجيتال. نبدا مع الموسيقى توت سويت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99، اس ام اس على 85 99. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيعت ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيعت تونسنا على 31 31 1900. مع بيعت تونسنا ديما قريب لتونس.
3: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: Allô, ça va?
5: هاني ريكش جوي بي.
4: يا سخانة.
5: إي شريت كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر، ألترا تروبيكال، إيكونوميك، سيلونسيو، وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: إي على الكومبريسور.
5: ليه؟ على الكليماتيزور الكل.
4: على كل شيء؟
5: إي موتور، سبليت، وحتى التليكوموند زادة.
4: آه، توا فهمت عليه جوك بي.
5: الأول مرة في تونس، 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
3: ماكسويل، فور بيتر لايف.
6: يلا جو يلا جو، سيف السنة حافل حكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
8: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: ساعتين و30 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحية ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. لقيت هذايا وقيتكم مع الكوكتيل الصيفي تنعويشة وتفرشيكة، هكا باش تكون مع تيوا بارتاندر باش نحكيو على موكتيل اليوم. تيوا أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
0: اليوم وين تيوا؟
1: اليوم في جندوبة، إن شاء الله نحضروا في حاجة جديدة.
0: هاي ان شاء الله ربي يسهل اخويا، ان شاء الله ربي يجيب القسم.
1: امين ان شاء الله.
0: الموكتيل اليوم بوب مارلي موكتيل، هك
1: اليوم عندنا بوب مارلي موكتيل ولا راستا موكتيل؟
0: هاي راستا موكتيل فوالا.
1: اوكي عندنا
0: يهزنا لك لي كولور هذوكم تاع الراستا ولا الكولور اللي نعرفوهم جامايكان، هكا شويه معناها الجو اللي عندنا تو.
1: جامايكان كوكتيل ولا تروبيكال كوكتيل
0: بالضبط. يلا شنو نحضروا
1: اليوم؟ باش نحضروا يا اما سيرو سوليز والا جرنادين، لكل واحد شنو عنده. وباش ناخذوا معهم جو اناناس،
0: اي
1: جو سيترون فري دو سيال 2 سنتيلتر سيترون فري،
0: اي
1: 10 سنتيلتر تاع جو اناناس تقول لاسون،
0: اي
1: دو سيال تاع الفرامبواز والا جرنادين. وباش ناخذوا معهم الفير ابولونتي كما العاده، كل واحد كيفاش يحب، يحب مونت والا كيوي والا بومبا.
0: باهي من اللي يقول اللي تحكي عليهم منوعين فاريي المره هذه، ما باش نلقاو بليزيور غو.
1: نعم، حاجه ديستيني ا دوميسيل، العبود اللي في الدار، الناس اللي في الدار مش لازم ياخذوا، ما تبقاش حاجه ما عندوش ولا بار اوبليغاسيون هذيك.
0: باهي، اما كيفاش يقعدوا كل لي كولور مرتبين هكا فوق بعضهم، معناك الاحمر والاصفر والاخضر؟
1: مش نفسروها في لوطون.
0: اي
1: من الاول مش ناخذوا كاس تاعنا، مش ناخذوا الدوسيير تاع جرنادين ولا فرامبواز ولا سيريز، مش حطوهم في كاس من غير ما نعمل لهم حتى شيء، مش حطوا معاهم الكلاسون. من بعد باش ناخذوا شيكار ولا دابوزه، نحطوا فيها من العشرة سيال تاع الاناناس ومعهم دو سيال تاع سيترون فري، نخضوهم بالكدا نشيكيو يعني الكلاسون، ومن بعد نصبوهم مع الكلاسون في الظهر تاع الكبير تاع المغرفه. باش تبقى المغرفه تمس الكاس، يهبط بشويه بشويه، مش ما تكسرش كله لحم.
0: باهي.
1: هذه التكنيك نتاع نسموها احنا لايرد كوكتيل ولا كوكتيل اي تاج.
0: باهي.
1: من بعد نوصلوا للنيفو نتاعنا الاخراني، نعاودوا ناخذوا الكيوي ولا البومبي، نحطوهم في دبوسه ولا شيكار. باهي. نزيدوا عليهم كعبات كلاسون باش يتحلوا يخف البوا نتاعهم.
0: اي.
1: نضربوهم بالكدا، من بعد نصبوهم الفوق. ونحطها بالكل عاده الظهر تاع المغرفه.
0: اي.
1: ونخدموا عليهم نعملوا ديجراداسيون الاخرانيه اللي هي الخضراء، يعني ولا عندنا كولور احمر، كولور اصفر، بعد كولور
0: الاخضر.
1: الجارنيتور نجموا ناخذوا سلايس اناناس، نجموا ناخذوا سلايس سيترون مادام عندنا سيترون، سلايس كيوي، كل واحد شنو يحب، دي بريفيرونس يبدا مع الكلاسون، نحطوا الكعبه تاع السوريز اللي هو تو مازال موجود.
0: باهي باهي، والكلاسون مش مشكل معناها، ما يقلقش الوحيد اللي حاطينه معناها
1: الكلاسون بور الوضع، يعني مش البرد والكوكتيل، لازمنا الكلاسون. هو الموكتيل تاعنا اليوم يعني الميثود تاعو اسمه بيلدينغ، يعني نحن نبنيو في الديتاش.
0: باهي،
1: مش باش نشيكيو الكل، مش حتى الكولور ديغرادي.
0: باهي، في عود الماء، في عود الماء نجموش نحطوا مثلا هكا جازوز او غازيفي؟
1: ما
0: فماش ماء. ما فماش ماء، صحيح. باهي هكا هو،
1: يشربوا الصحة
0: بالشفاء. يعطيك الصحة تيوا، ميرسي بوكو، نشكرك برشا زاده. نتلاقاو معك غدوه، هذا جونا مع بوب مارلي موكتيل، اما باش نسمعوا بوب مارلي في الموزيكا سمايل جامايكا. يلا ليتس جو.

0: météo des plages.
1: التوقعات الجوية بالنسبة لشواطئنا التونسية إذا قاعد تبرمج في تبح بها في غطسة مزيانة أكيد تاخذ فكرة على درجة حرارة الشواطئ. باش نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي وبوجعفر 28 درجة، سقانس 29 درجة أسخن شوية، مهدية رجيش الشيبة 28.

درجة. وبالنسبة للشواطئ الشمال الغربي راس أنجلة سيدي سالم والرمال 26 درجة، يظل يبرد بلاصة أبار زادة في الكابون، تنعطيكم تفاصيل بعد شوية. سيدي علي المكي 29 درجة، ونمشي للشواطئ خليج تونس، رواد سخونة 31 درجة، قمرت المرسى قرطاج سيدي بوسعيد 32 درجة، نفس الدرجة زادة بالنسبة لبرج السدرية وسليمان، وخليج الحمامات باردة نعويشة بالنسبة للهوارية وحمام الغزاز 26 درجة، قليبيا 27 درجة، قرب سخونة 35 درجة، الحمامات 33 درجة، خليج جابس الشفار وجابس وجرجيس 28 درجة، وجربة 27 درجة. صح عليكم الناس كل اللي قاعدين هكا تعملوا في غطسة ولا مبرمجين الغطسة في بحوراتنا المزيانة، نمشيو مع تعال توت سويت ونرجعو لكم ديما في فرسول على جمريف.

0: نرجع من جديد ديما في باراسول لقيت هذا لقيت نقطة قانونية مع دكتور عبد المنعم عبود. كل مرة هكا ناخذ موضوع ونحكيه فيه شوية سينو اليوم باش نحكيه على العقوبات القانونية من إلقاء الفضلات على الملك العمومي وحتى الخاص. سعداء جدا باستقباله دكتور في القانون عبد المنعم عبود. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي ومرحبا بكافة السادة المستمعين إذاعة جوهرة إف إم.
0: موضوعنا اليوم يظهر لي موضوع مهم ومثير للجدل.
1: مهم وفي الحقيقة ما ترتبش عليه فقط عقوبات جزائية بل حتى عقوبات إدارية، لأنه تعرف إذا كان يبدأ محل مخل بالصحة ولا مكذب.
2: مخاطبكم مشغول بمكالمة أخرى، الرجاء الانتظار قليلا.
0: نعود ونتصلوا بالدكتور عبد المنعم عبود ونشوفوا بالضبط معناها شنية العقوبات اللي يتكلم عليها. الحقيقة احنا مع الأسف يعني شفنا بعض الظواهر، فمشكونك اللي يلوح الفضلات أو ساخ يكون في البحر ويخرج ويخلي رسخ هكا على حافة الكياس، ولا زادة بيبس بلاستيك وبرشة معناها الظاهرة هذية تتفاقم في فصل الصيف والريحة زادة ما نحكيوش هذاك كل باش نعرفه تفاصيله، وخاصة مع الصيف والنموذج زادة بعد هذا كل باش نحكيو فيه، والجانب القانوني في الموضوع هذا باش نعرفوا تفاصيله، خاطر باهي على الاقل كي نتكلموا على النقطه هذه وفي اول الصيف في اول السيزون، خاصه مع جماليه البلاد معناها سواء انت كنت مثلا في سوسه ولا في مستير ولا في المهديه، وخاصه كل المناطق الساحليه خلينا نقول، وهنا الوجهة تاع بلادنا وجهة سياحية، برشا من الناس يجيوا لتونس توريست، ولا يعني نقولوا احنا من الأجانب حتى من أشقائنا ومن خارج تونس، ويصوروا زادة ويهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا زادة حتى هذا موضوع آخر كالتصوير على مواقع والتهبيط على مواقع التواصل الاجتماعي. خلنا نرجع الموضوع الأوساخ معك دكتور عبد المنعم عبود. تفضل.
1: قلنا قبليك سي غازي أن المسألة هي من متعلقات يعني وصلاحيات الضبط الإداري بالنسبة لرئيس البلدية ولا الكاتب العام المكلف بتسيير الشؤون الاعتيادية للبلديات حاليا مقارس منذ حل النيابات الخصوصية ولا فما كاتب عام، اللي هو ينجم هذا كيف يتخذ قرار بغلق بعض المحلات إذا كانت تكون مخلة بالصحة ولا مكدرة للراحة. هذه خطر تعرف أنت عندهم إمكانية أنهم يغلقوا كل المحلات اللي يضمن نشاطهم إخلال بالنظام العام، وتعرف تركيبة النظام العام فيها الراحة العامة والسكينة العامة وأيضا معناها كل ما يتعلق بالصحة العامة. فالإنسان كي يحط مجموعة من الأوساخ قدام المحل متاعه ما يعنيهش أن المحل معناها الأوساخ هذيك قد تتسرب منها يعني أمراض بالنسبة للمستهلكين وتاع الخدمات متاعه، يمكن في بعض الأحيان أنه يعني المسؤول على الجماعات المحلية الجماعة المحلية أنه يتخذ قرار بغلق المحل، هو قابل للطعن فيه قدام المحكمة الإدارية من المحكمة الإدارية من أجل تجاوز السلطة إذا كان فما خلالات شكلية، لكن إداريا فما إمكانية أن تغلق المحل.
0: أي.
1: وبالنسبة للأوساخ أو إلقاء الفضلات يعني فما خطايا إدارية بلدية.
0: أي.
1: يعني إنسان كيجي يلوح الأوساخ في البارتو فما خطايا بلدية، ولكن فما زادة كيف خطايا جزائية، يعني هنا نحكي على المجال الجزائي. بالنسبة لبعض إلقاء الفضلات أو الأوساخ على جدران الخواص، فإذا إنسان يلقى ما يعمل يلوح مناش طرف بشنو ولا حاجة هكا، يلوح مادة سائلة على جدار معين أبيض مدهون جديد كذا يلوح ويوسخه، النجم يكون عن حسن نجم يكون عن سوء نية، فهذا في الحقيقة يكون مدعاة لتتبع جزائي من أجل يعني ارتكاب جريمة هي من صنف المخالفات اللي فيها عقوبة جزائية بخصوص شنين 4800 جنيه. هذا إذا كان يكون المسألة تتعلق ب يعني ملك خاص
0: بخلاف 4800 اختيه. شنو هي العقوبة؟
1: 15 يوم
0: سجنية معنى
1: إذا كان يلقي الفضلات مثلا على جدران الأجوار، مثلا يجي لوحلك حاجة هكا يمسخ لك حتى الجرافيتي ريتهم هذوكم هذاك يدخل زادة كيف في نطاق العقوبة نطاق العقاب.
0: لكن الجرافيتي اللي يكتب على حيوت ولا يزين على حيوت،
1: يكتب على حيوت يكتب دبليو في يكتب الاسم نتاع الفريق المفضل نتاعو
0: مثلا ولا جمعيته ولا
1: اي معناه هذاك الكل يعتبر من قبيل القاء الاوساخ. وعندك زاد الانسان كالرواس نتاع الكلاب والاوساخ نتاع الحيوانات وكل هذيك زاد حتى ولو تكون متعلقه بالملك العمومي فانها تعتبر ايضا مخالفه ومعاقب عليها بالفصل على ما اظن 320 من المجله الجزائيه. فالقاء الفضلات ومن الفضلات نتاع التوابع الشخص اللي هم الحيوانات فهو بطبيعته يعتبر جريمه الاعتداء على الملك العمومي اللي هي من صنف المخالفات ذاته.
0: باهي واضح واضح.
1: دونك اذا كان باش يتسبب زاد كيف كيف مثلا تغيير مواقع الحاويات
0: مثلا ناي
1: ما يجيب تحط انت قدام باب بلاص شنو يتصل هذا ما اضرار بالمتساكنين واذا كان فما ناس تخدم على روحها طب ولا محامين ولا مهندسين وهذا يهرب الفيونات ولا هذا يسبب فيه ضرر وهذا فضلا على المنظر اللي ماهوش ليه وهذا فضلا على ان الانسان وقت يقوم بالمجموعه هذه من الاشياء ينجم ببساطه يسبب في مضره غيره.
0: اي
1: فتتبعات لهنا تنجم تمشي حتى لماده الجناح واليوم في قنيه اخر ما عندناش في قنيه تاع المخالفات.
0: واضح واضح
1: يعني ما يزيدش مخالفه التراتيب البلديه ما يزيدش معناها تكديس الاوساخ والاضرار بالاملاك الخاصه ما يزيدش حتى الاضرار بالمملك العام اذا كان هو حتى الاضرار بالاشخاص اذا كان باش ترتب عليها امراض خاطر يحط لك هو قدامك مجموعه من القاذورات حاشيه وحوش السد المجتمعين بطبيعه الحال هذه تنجم تتسرب منها امراض. الشخص يكون مسؤول مسؤولية شخصية
0: يعني مسؤولية مدنية نحكي هنا مسؤولية شخصية يعني هو يتحمل مسؤوليته هكا ولا
1: يجب تشكي به مدنيا وطلب التعويضات إذا كان إنسان ضرب بلا تراقيها فيروس من مجموعة من القاذورات تلقاها شخص معين وهي ماهوش مكان هذيك مكان الحاوية جاب بدلها هو غادي كي لا تراقيها فيروس كالكوبار ينجم يشكي به ويطلب التعويض إذا أثبت أنه لكن التغيير هذاك هو السبب المباشر في الأمراض نتاعو. فما امراض هي مرتبطه بقله النظافه وبال يعني بمكان مخل بالصحه وتلقاها انجست انودان عنده حتى يعني معنى في نظر العديدين لكن هو نتيجته نتيجه ربما تمشي الى حد المسؤوليه المدنيه واذا كان اقتضاء الضروره فالتجميه بالعموميه تتحرك وتتبعه من اجل يعني مجموعه من الاشياء اللي هي في الحقيقه نرى الناس يراوها بسيطه لكن تترتب عليها ايقاع أو بالأحرى مباشرة تبعات جزائية.
0: قوس نحلوه أستاذ قبل ما نكملوا معاك يكون المسؤول مؤسسة عمومية هنا مثلا وقت اللي مجموعة من المواطنين يتشكيوا من بلاصة ما نعرفش مصب بتاع مياه واد مهمل ينجموا يشكيوا بمؤسسة عمومية ولا يعملوا عريضة
1: ينجموا يطلبوا من الرئيس المدير يعني رئيس الجامعة المحلية المسؤول عن الجامعة المحلية اللي هو الكاتب العام تاع البلدية.
0: أي
1: وإلا يطلبوا من لوناس إذا كان لوناس ديون التطهير هو المتسبب ينجموا يطلبوا منه طلب مباشر عن طريق عريضة يحروها ويطلبوا منهم التراجع على موقفهم والتغيير إذا كان يقعد خاصة قدام رئيس البلدية المطلب هذا لمدة معينة لم يتم خلاله الجواب من طرف يعني الجهة المتوجه إليها بالخطاب فإنه لهنا يمكن الطعن في هذا القرار قرار برفض ظني. إذا كان ما يجاوبش يعتبر رفض ظني، رفض المطلب نتاعهم مثلا في تغيير المصب هذاك.
0: واضح، نسكروا القوس ونشكرك برشا زاد أختي خاطر باش نزيدوا نتلاقاو معاك في المواعيد الجاية أكيد.
1: هذا يكون قابل للطعن فيه قدام المحكمة الإدارية، قرار رفض هذا، المحكمة الإدارية تنجم تلزم الجهة هذيك يعني في اتجاه أو تمشي استعجاليا زاد، لازم تمشي القضاء الاستعجالي كما صار في برشا بلدان كيما في جابس.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ عبد المنعم أبو، تحية كبيرة لك. موعدنا مع موجز أخبار ما ثلاثة مع بسمة سعيدية ونرجع لكم في الساعة الثانية ديما في باراسول على جوهر اف ام.
3: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
4: برعاية
5: تحب ما أحسن تعدى المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: هذا الموجز الإخباري ينطلق اليوم 7 جويلية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لسمس للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة أوضحت في بلاغها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: كتابة كلمة أور ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا. حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم الأربعاء 8 جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم يؤكد اليوم أن مشروع مخطط التنمية الخاص بالإقليم الثالث ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين ينبغي أن يعكس خصوصيات الأقاليم وأولوياتها وأن يترجم إمكانياتها إلى مشاريع تنموية قابلة للإنجاز بما يكرس التنمية العادلة والمتوازنة ويختم المصلحة الوطنية. كما أوضح رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 على مستوى الإقليم الثالث أن هذا الإقليم يتميز بتنوع مقوماته الاقتصادية والبشرية والطبيعية بما يؤهله لأن يكون من أبرز الأقاليم المساهمة في دفع التنمية الوطنية. من جهته أكد رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم محمد الكو أن الإقليم الثالث يجسد الفجوة التنموية في تونس بالنظر إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وصعوبات الولوج إلى المرافق العمومية بالمناطق الداخلية. الكو قال في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء إن معالجة هذه الفجوة من شأنها أن تمكن تونس من تجاوز العديد من الصعوبات التنموية والاقتصادية داعيا إلى إعطاء الأولوية لفك العزلة عن الإقليم الثالث وتعزيز البنية التحتية بما يحول هذه المناطق إلى فضاءات جاذبة للاستثمار. دوليا ذكر مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن فرنسا وسوريا بدأتا عملية لإعادة 51 مليون أورو أي قرابة 58 مليون دولار إلى سوريا كانت قد تمت مصادرتها من الراحل رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. موجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. موجة مع الموجة.

0: معناها بعد الرعب اللي في ثريلر معناها مايكل جاكسون الكينج اوف بوب معناها في باراسول تصويت تو خلينا نمشيو نبدلوا جو شويه وعندنا صائح الصيفيه والبونيمار ديما في باراسول على جوهر اف ام سعداء جدا باستقبال الدكتوره في الصحه النفسيه مختصه في التنويم الايحائي زاده ميتر براتيسيان راهو نستقبلها بكل حب بكل سعاده وبكل بونيمور زاده الدكتوره هدى الصغير اهلا وسهلا دكتوره مرحبا
1: مرحبا يا غازي ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل
0: ولا ميتر مرحبا بيك قولك انت
1: ميتر اون هيبنوز
0: اهلا وسهلا شنو احوالك سافا
1: سافا تري بيان وانت شنحوالك
0: الحمد لله الحمد لله اليوم اخترنا باش نحكيو شويه على كيفاش نجمو نتقبلوا النتائج السلبيه نعرفوا انه الفتره هذه كلها فتره نتائج سواء بعد نتائج البكالوريا سواء بعد النتائج بتاع الامتحانات الجامعيه امتحانات صغيرات زادوا تلامذه بالنسبه للسيزيام والنوفيام لا قدر الله كانت فما نتائج سلبيه فما برشا اللي نقولوا احنا تمنوا انه صغارهم ينجحوا انهم هما ينجحوا لكن ما جاش الريزلتا بوزيتيف باش يعدي عطله مرتاحه باش يعدي عطله يتفرهد فيها شويه ويرجع يخدم من بعد في اول العام هذاك علاش اخترنا تيم هذا بالذات دكتوره هدى كيفاش نجموا نعملوها الحكايه هذه وننساو الريزلتا نيجاتيف
1: العطلة هي أكثرية الوقت العبد يبدأ يمني في روحه هاو باش يجي صيف ونرتاحه وتبدأ في إيداليز تبدأ يحطوا فيه برشا حاجات ويتخيلوه معناتها بطريقة معينة يرسموا العبيد العطلة المثالية اللي باش تخليهم يرتاحوا وقت يجي حاجة كيما هكا العبد شامل هي فما حاجات نجمو نتحكمو فيها وحاجات يزم العبد يقبلها كما هي وسورتو المخ تاعنا فيه لبيي دو نيجاتيفيتي سيتادير كو مخنا مبرمج باش يقعد يتفكر الحاجة السلبية على خاطر قبل كان يعيش العبد في الغابة يزم يتفكر اللي فما حاجة سلبية نجم تصير له كان ما يردش باله ومخنا ما عملش ايفوليسيون كبيرة من الوقت هذاك دونك نعطيو برشا أهمية للحاجة السلبية عبد ينجم يجيو 10 حاجات باهين باش يقعد نهار كامل هو يخمفك الحاجة الخايبة
0: اي
1: مخنا يكره لي دوسي اللي ما وفيوش هذا اللي في زي جارنيك اش معناه عبد اللي ما نجحش باش يقعد ديما يخمم وقتاش باش نوصل للنتيجه اللي حاجتي بها وقتاش باش نوصل
0: للنجاح نحسنوا نوعيه الصوت تقرب للتليفون دكتوره هدى خلي صوتك يكون اوضح منك
1: قلت مخنا يديتست لي دوسي ناشوفي
0: اي
1: يديتست وقت اللي حاجه تقعد هكاك اون سسبون وما فاتش دونك عبد اللي ما نجحش باش يقعد نهار كامل هو يخمم فيها ولي اللي صغير وما نجحش زاده كيف كيف باش يقول لك كيفاش وتوا العام الجاي اكسيتيرا لاكسبتاسيون راهو ماهوش مسلم ونهبط يديا اكسبتي معناها كلك سوا الوضعية ما هيش نحبها ولا ما نحبش جوز نقبل الوضع كما هو اليوم هكا غدو ينجم يكون حاجة أخرى نجمو نتصرفو كان في الحاجات اللي هي مربوطين بينا نحنا اللي انت ترفض تقبل الواقع باش تقعد تعب روحك وباش تقعد تجرب تلقى حلول أخرى وكان وكان وكان وهذه هي معناتها البياج اللي العبد يبني سيناريوهات اللي ما تمشيش معاه وتوصل معناتها المرحلة وين مخك يقعد يقارن ما بين الخيال الحاجة اللي انت تصورتها والواقع وقد ما الليكار يبدأ كبير قد ما باش تتقلق دونك كيفاش باش تفكر الشابيتر وكيفاش باش تنجم توصل معناتها تعدي عطلة اللي هي باش تخليك ترتاح بالحق
0: بالضبط
1: تاخذ ورقة وستيلو
0: أي.
1: مخنا إلى دور لي كونكلوزيون يموت على الفصال معناتها باش نفصل الحكاية هذه هاي شنو الحاجة اللي باش تصير وقت اللي باش نرجع من العطلة كيفاش باش نجم نقدم في البقعة اللي أنا فيها في الوقت الحاضر وشنو اللي نجم نوفره لروحي توا مش شنو اللي كنت نجم نوفره ما وفرتوش
0: باهي
1: Le but, c'est que le habit yilwi ou yihut l'intention ou l'objectif pour le boka il y a fait qui fait que nous avons un وقت مزيانين. ما غير ما نقعد نستنى يجي كل نهار يكون مثالي. ناخذ الوقت باش وقت تصير حاجة إيجابية نسجلها. نسجل الحاجة اللي نشوفها, نسجل الحاجة اللي نحسها, نسجل الحاجة اللي نسمعها, الحاجة اللي نذوقها زيادة, ونقبل المشاعر بتاعي ما غير ما نقعد نحاربهم وما غير ما نقعد في جهاد معاهم. هو الموسيون تقعد 7 سكوند. الحاجة اللي توجعنا الديسيبسيون اللي تصير وقت العبد ما يوصلش ينجح هي تصير في المدة هذيك في الفترة هذيك. اعمل اللي عليك باش ما تقعدش تحكي روحك الحكاية اللي هي باش تزيد تقلقك وتزيد تثقل عليك. وهي العطلة الصيفية باش تكون على التصويرة اللي انت باش تصورها وكيفاش باش تشوفها هي باش تكون الحاجة اللي تقولها لمخك باش تولي. والسعادة ما هيش ما عنديش مشاكل كل شيء عايش في جنة. السعادة اللي هي نعرف كيفاش نبدل النظرة بتاعي على الشيء اللي تصير ونعمل اللي عليا باش نعطي روحي البقعة النفسية اللي
0: باش نجم نتنفس فيها ونرتاح. خلينا نكمل بسؤال اخير معك دكتوره هدى فيما يخص لونتوراج هنا ولا العلاقات اللي تنجم ترجعك لك النتائج السلبيه. مثلا ما عرفش انا شكون هكا ريف استمعه يقعد يكلم فيك, مثلا هو نجح انت ما نجحتش, شكون في العائله ايش عملت السنه في الباك استنيناها اي كذا. هذا كل يظهر لي زاد عنده دور, يظهر لي يفو ايفيتي هذوما لي غولاسيون هذوما تو.
1: De toute façon, je trouve que l'abbé dîme en ta taliq. Dîme à Abdou Mbaka حتى كي تنجح باش يسهلوا الصغير يسهلوا قديش المعدل وش بيك هكا
0: قديش السكور والتوجيه على جماعة البكالوريا
1: وين باش تمشي وجهوك بعيد على خاطر الطوق بتاعك خايب. العباد ديما باش تقعد تعلق. اعمل اللي عليك باش تربي روحك وتسد وذنيك العباد هذيك الكل, وكان لازم تحط لهم الحدود تقول لهم تربي توا سي بون ما حشتيش باش نحكي فيه الموضوع خاطر فينا ما هو موضوع يخصك انت ما يخصش العباد اللي دايرك.
0: احنا نخليو موضوع الحدود موضوع وحده هذاك تو نرجعوا له احنا في رونديفو جايين. ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور.
1: عندك بليزير. إلى اللقاء.
0: أسف الصحة النفسية. إلى اللقاء. مشيو مع الموسيقى ديما في باراسول على جوهر اف ام. خليكم معنا.

مانو تشاو مي بي بياتشي. وصلنا لما 3:47 دقيقة وقايدكم توا مع سامر ميكس. 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو سامر ميني ميكس هيت صيفي هيت 2026 في جو الهاوس. كنكملوا الرونديفو معكم اليوم في باراسول. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم الصحة. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، عبد الحميد بلاجوزا في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا في الامان. باي باي. 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو.

0: جو صيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوكفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: ضيف بودكاست صحيح مع علي الخلولي اللاعب الدولي السابق جمال الديديمان دون خطوط حمراء أسرار كواليس وحقائق تكشف لأول مرة.
5: راهو مش الناس الكل تجم تسير الجامعة، يلزم ناس عندهم برمجة وعندهم عقلية نظيفة.
6: شنو توجه ميساج للمكتب الجامعي هذا؟
5: أنا مون أفي يستقيل وراهو مش باش نجيبوا أشخاص كيفهم.
6: هل جمال الدين الإمام متصالح مع روحه ولا؟
5: تلزم تكون 80%. الحاجة اللي خلتني أنا ما نجحتش في بلجيكا ولا في أوروبا خاطر كنت مدلل شوية مع عائلتي. أنت توا ملاعبي يخرج من أكاديمي من جمعية يمشي يبقى مرسيدس ولا بيام تستنى فيه
6: والقفة
5: شوفور ساك ويعطيوه القوتيم تاعو ومنه ترشنو ويسكر عليه وتعمل له هكا تلف نص لف مش هكا كورة. اليوم الكورة يزم تاع فلين وفلين تتنحى دي في تونس، يزم تحاول تبني من جديد.
4: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
7: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمقر منظمة العرف بالعاصمة عقدت اليوم ندوة صحفية للغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تبعها مفد الأخبار مهر صغير، وتحدث إلى سليم عمار نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية.
9: اليوم وصلنا المرحلة حقيقة اللي هي صعيبة برشا. الوضعية كون الشركات واللي تعاجزة باش نجم تجيب تزود، معناها هي تتزود من عند مزودين متاعها باش نجم تزود هي في حد ذاتها المستشفيات. عنا خلاص يعني ممكن حتى يرجع لأربع أو خمسة سنوات. اليوم المطلوب متاعنا كونه تعرف كون المؤسسات هذه وقت اللي يولي ما عادش عندها هي في حد ذاتها بضاعة باش نجم تزود بها المستشفيات، فباش ندخلوا في مرحلة ما تسمى بمرحلة القوة القاهرة. كون الشخص هذا ما عادش قادر، مش ما يحبش يعطيك السلعة، هو راه مش قادر باش يزودك. ولذا حاولنا نلفتوا الانتباه كونه من هنا الى يوم 31 أوت 2026 اذا كان ما يكونش فيه يعني تجاوب من السلطات المعنيه باش نجموا نلقاو حلول مع بعضنا ويقع خلاص كل ما هو متخلد بالذمه لحل الاجل نتاعو، فراهو في حدود 31 اوت باش ندخلوا في حاله القوه القاهره. احنا نجموا نحسبوا برقم المعاملات، اذا كانت تلقى شركه عندها تقريبا رقم معاملات ولا رقم معاملات ونص تسالوا للمؤسسات الاستشفائيه، فهذا مع يعني السيكتور بانكير اللي هو زاد في حد ذاته وعنده دي ليميت ما ينجمش يمولك اكثر من 365 ولا 270 يوم، فهنا يقع الديفيسيت يعني وما عادش نقدروا باش نجموا نواجهوا. وكما قلنا هي النسبه يعني حتى كان فما خلاص اللي هو ضئيل جدا بالنسبه لرقم المعاملات، فهذا ما يغير شيء لانه الاشكال الكبير هو كونك انت المزود نتاعك اللي هو خاصه نحن تقريبا 80-90% من المعدات نستوردوا فيها، فالمزود اذا كان انت ما تخلصوش راه ما يزيدش يعطيك سلعه. الشركات احنا نقولوا تقريبا في حدود 600-650 تقريب شركة في بالنسبة للقطاع.
8: أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في بلاغ لها باعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لملاحظة وتغطية الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية تونس على أن تنتهي يوم 12 من جويلية، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد بتاريخ 19 من جويلية الحالي. ودعت الهيئة الراغبين في الترشح للحصول على الاعتماد ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة بموقع الويب الخاص بالهيئة لتقديم ترشحاتهم إما مباشرة لدى خلية الاعتماد بمقرها المركزي الكائن بنهج جزيرة سردانيا عدد 5 حدائق البحيرة 1053 تونس، أو بمقر الإدارة الجهوية بتونس الكائن 76 شارع باب بنات تونس قبالة ضريح شهيد

0: جائحة حشاد 1020 تونس، وذلك من الاثنين إلى الجمعة حسب التوقيت الإداري المعمول به. دولياً، فرضت محكمة الاستئناف في باريس عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ب45 شهراً من عدم الأهلية، منها 15 شهراً مع النفاذ في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. كما قضت المحكمة كذلك بحبسها عاماً مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة الانتخابية والترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2027. أودت عواصف شديدة وأمطار غزيرة في أنحاء مختلفة من الصين بحياة 15 شخصاً، فيما لا يزال 9 آخرون في عدد المفقودين وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام رسمية صينية. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اس موبايلا مع سالم هني على جوهرة اف ام. بايلا
1: ثمانية دقائق على جوهرة اف ام. مساء النور، مساء الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من بايلا، يبدا توا يتواصل معكم ان شاء الله حتى للسبعة متاع العشية. اخبار، متابعات ثقافية، شؤون تم العباد، خصوصا في الفصل هذية، في الفترة هذية اكيد عندنا برشا ما نحكيه، وكل ما فما جديد بيان سيغ وفما اخبار تهمكم مستمعينا ما نبخلوش عليكم بالخبر من المصدر ومن والمادة تكون أساسية أكيد في بايلة تصيلة ثلاثة سوية من زمان. ليكيب الكل تسلم عليكم اليوم، يرافقنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أهلا وسهلا. منير إسماعيل في الإخراج التقني، مرحبا بك سي منير. وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البداية تكون بطبيعة بالموسيقى، بشنو اخترنا لكم اليوم في البيليست متاعنا؟ أكيد إيقاعات متنوعة بين الشرقي الغربي، نذكروا شوية لزاني 60-70 زادة 90 موجودين، الهيب هوب والدانس والأوريونتال كلهم باش تسمعوهم معنا اليوم تصيلة تسويع من زمان. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. رونديفو متجدد بتاريخ 7 جويلية 2026، دونك أكيد عندكم محتوى متجدد يستنى فيكم. Let's go. بايلا

على جوهر اف ام. وصلتنا للأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة. توت سويت نحكي له أخبار ثقافية على جوهر اف ام, والبداية بشكون من مدينة سوسة على نحكي على واحد من أبرز المهرجانات اللي تنطلق في 12 وتتواصل حتى ل 26 جويلية 2026. بايلا بايلا تحتفي بالدورة 63 لمهرجان أوسو اللي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة. كما قلت لكم من 12 حتى 26 جويلية 2026 تظاهرة ثقافية سياحية شعارها كما حكينا ليه البارح اللي هو أوسو فن وتراث, في إطار المحافظة على واحد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس اللي يجمع بين الأبعاد الثقافية التراثية والسياحية ويستقطب سنويا آلاف الزوار من داخل البلاد ومن خارجها. هدف المهرجان الأساسي هو تثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة والمحافظة على استمرارية التظاهرة العريقة هذه. كما قلنا سنين وصلوا للدورة 63 وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ودعم زد الصناعة الثقافية والإبداعية وإتاحة الفضاء للتبادل الثقافي. نلقاو في برنامج الدورة سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية. الافتتاح بيكون نهار الأحد 12 جويلية بشط أبو جعفر بتنظيم يوم الألعاب الشاطئية اللي كنا حكينا عليه ديجا من البارح في بايلا, وينتظم الكرنفال الاستعراضي نهار 24 جويلية اللي هو لو غران رونديفو اللي الناس الكل تستناه. دونك باش يكون نهار 24 جويلية بمشاركة عربات فنية وفرق موسيقية وفلكلورية إلى جانب عروض تنشيطية جوب الشوارع الرئيسية للمدينة كيف ما تعودتوا ديما. دونك الشوارع الرئيسية الكل يتعدى منها الكرنفال وسهرات فنية وعروض شاطئية واحتفالات بمناسبة عيد الجمهورية اللي باش يكون 25 جويلية كيف كل عام. دونك الهيئة المنظمة أكدت أن الدورة الحالية تراهن على الارتقاء بجودة العروض وإبراز الهوية الثقافية لجهة سوسة مع الحرص خصوصا على إشراك الفنانين والحرفيين المحليين في تصميم وإنجاز العربات واللوحات الاستعراضية اللي عندهم دور كبير جدا في إرسال وإلا إيداع رسالة على أمل أنها تكون مضمونة الوصول بيانسيوغ لكل المتفرجين في الكرنفال هذية, وذية اللي يعطي خصوصية للمهرجان ويعزز مكانته لحقيقة كواحد من أبرز المواعيد الصيفية في تونس. مهرجان أوسو ما ننسيوش هو من أقدم الكرنفالات في إفريقيا والعالم العربي, جذوره ترجع للعهد الفينيقي, يتنظم سنويا في شهر جويلية تزامنا مع الاحتفالات بعيد الجمهورية ويواصل دوره في ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المواعيد الثقافية والسياحية في البلاد. ملا ما تنسيوش من 12 ل 26 جويلية سوسة تحتفي بالتراث, سوسة تعيش على وقع الدورة 63 من مهرجان أوسو تحت شعار أوسو فن وتراث. على جوهر اف ام تي في موش معنا.

الأربعة واثنين واربعين دقيقة على جوهرة فيم. للناس اللي تفركس على البون بلان اللي سهريتها لليوم ونقول لكم على شلي تكونوا متواجدين في فضاء جميل وجميل جدا يجمع بين المعلم الأثري والتاريخي اللي عنده خصوصية الحقيقة معمارية جميلة وفريدة جدا، وخصوصا كي يكون فما عرض موسيقي بالمناسبة هذية. نحكي لكم على حديقة قصر العبدلية بالمرسى اللي شخصيا كان لي الشرف الحقيقة وحضرت فيها مرتين في زوز عروض فنية الحقيقة حاجة ياسر مزيانة، والفضاء ياسر مزيان ويعطي طابع خاص جدا للسبكتاكل اللي انت باش تكون موجود فيه. وهذا في اطار بطبيعه ليالي العبدلية اللي انطلقت من نهار 3 جويليا باش تواصل حتى 9 جويليا 2026. ليالي العبدلية من اجمل التظاهرات وعام سنة تعيش على وقع الدوره العاشره. دونك برنامج ثقافي متنوع تم اقتراحه من خلال الدوره العاشره من ليالي العبدلية اللي كما قلت لكم بدات نهار الجمعه وتختتم نهار 9 جويليا 2026. برنامج متنوع يجمع بين العروض الموسيقية الطربية، المسرح العرائسي الموجه للأطفال، الأنماط الموسيقية الحديثة، وهذا اللي يخليه يعتبر متنفس ثقافي متميز لمتساكني الضاحية الشمالية وزوارها مع انطلاق الموسم الصيفي. دونك باش نعطيكم مجموعة من التواريخ في علاقة بالسهريات اللي تنجموا تتبعوهم. دونك خليني نحكي على سهرية غدوة الأربعاء 8 جويليا 2026 باش تكون مع الفنانة نور قمر، وهي من الفنانات اللي تعود بها الجمهور في أداء عدد من الأغاني الطربية اللي طبعت ذاكرة الجمهور التونسي والعربي. للأطفال نصيب من برمجة العبدلية وين عندهم سهرية خاصة من خلال يوم عرائسي للأطفال، وهذا ينهار لحد 5 جويليا. دونك بلوتو نهار لحد جاي، هذا اللي جاي مش 5 جويليا، هو عرض مسرحي للعرائس ينطلق في توقيت استثنائي في 7:30 متاع العشية، على خاطر العروض الأخرى الموسيقية الموجهة للكبار كما نقولوا باش ينطلق في 10 متاع الليل. 6 جويليا باش يكون العرض موسيقي تحت عنوان جاز فواياج كويتنات للفنان أحمد أعجيبي، ويوزل الستار على الدورة هذية. نهار الخميس بالعرض الموسيقي التانغو العربو العربي للفنان محمد علي كمون. دونك كما قلت لكم السهرات الفنيه الكل بالنسبه لليالي العبدليه تبدا في 10 متاع الليل بحديقه قصر العبدليه بالمرسى اللي كما قلت لكم هو معلم اثري وتاريخي عريق عنده خصوصيه معماريه جماليه جدا كبيره جدا بلوتو، وخصوصا كي تكون العروض فنيه وموسيقيه. وتصوروا انتم اجواء طربيه مع نور قمر غدوه في قصر العبدليه، والا نهار 9 جويليا مع التانغو العربي مع محمد علي كمون. تصور الاجواء باش تكون رائعه جدا. دونك تبعة طيبة للناس اللي تحب النوع هذية من السهرات اللي سهرات تكون راقية الحقيقة، وأكيد الجمهور بيش يكون على موعد مع ألوان موسيقية مختلفة طيلة التظاهرة هذية اللي تتواصل حتى 9 جويليا 2026. دونك حكينا على الدورة العاشرة من ليالي العبدلية.

Yeah.

0: سيتي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة المنستير.
0: جوهرة
2: بيزنس نيوز.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ قيمتها 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سجلت سنة 2024. الزيادة المسجلة في هذه النفقات إلى جانب تكاليف الحج والعمرة كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى مستوى 2.993 مليار دينار خلال سنة 2025 مقابل 2.779 مليار دينار في السنة السابقة. أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بتوفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي وفقا لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك مؤخرا. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البنك المركزي التونسي لضمان الاستقرار المالي من خلال تحسين آليات متابعة المخاطر الاحترازية الكلية والجزئية. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة اقتصادية إلى منطقة أوفيرني رونالب بفرنسا لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاعات الإلكترونيك والميكاترونيك والرقمنة الموجهة للصناعة، وذلك في الفترة الممتدة بين 16 و 18 من سبتمبر القادم. وتهدف هذه البعثة إلى تمكين المشاركين في التعرف على أو من التعرف على فرص أعمال جديدة ومتابعة أحدث التطورات التكنولوجية وإيجاد حلول لتطوير الإنتاج والرقمنة وتحسين الأداء التشغيلي وتوسيع شبكة العلاقات المهنية مع الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والدوليين. دولياً ارتفعت أسعار النفط هذا اليوم بعد أنباء عن تعرض سفينتين لأضرار قرب مضيق هرمز، ما أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى السوق وسط مخاوف أيضاً من اضطراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وبالتفاصيل، صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 72 دولاراً فاصل 78 سنتاً للبرميل، في حين ارتفع أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 69 دولاراً فاصل 31 سنتا للبرميل، أي بزيادة قدرت ب1.11%. أعلنت شركة المختبرات الصيدلية غالينيكا إحدى أبرز شركات الأدوية المغربية عن تصدير أول شحنة من منتجاتها إلى السوق الروسية بالتعاون مع شركة آسيا فارما جروب. إلى اللقاء.
2: بيزنس نيوز.
4: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السيف
5: جوهرة اف ام. تندانس تندانس
6: برعاية
7: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
8: بوريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في توندونس. اليوم نحكيوا على أبل اللي قاعدة تواصل الاستعدادات متاعها لدخول سوق التليفونات القابلة للطي، وكشف التقارير الجديدة لكون الشركة رفعت مستهدف انتاج اول تليفون قابل للطي الى نحو 10 مليون يونيتي، والخطوة هذه تعكس الثقة الكبيرة في قدرة لاباري هذا على المنافسة رغم سومو المتوقع اللي نجم يخليه من اغلى تليفونات الايفون على الاطلاق. الخبر هذايا خرجته صحيفة النيكي ايجيا واللي تقول فيه اللي كانوا ابل طلبت من الموردين متاحها الاستعداد لانتاج نحو 10 مليون يونيتي من تليفونها القابل للطي واللي معروف في التسريبات باسم الايفون الترا، والزيادة تنجم توصل ل 30% مقارنة بالتقديرات السابقة واللي تراوحت ما بين 7 و 8 مليون اباري. توقعت الصحيفة زادة اللي كانوا باش تطلب ابل من الموردين متاحها انتاج نحو 85 مليون تليفون ايفون خلال النص الثاني من 2026، الشيء اللي بيشرفع اجمالي انتاج تليفونات الايفون للسنة لنحو 220 مليون يونيتي. ورغم خطط الانتاج الكبيرة السوم يولي ابرز التحديات قدام التليفون الجديد، وين التسريبات تقول اللي كونه سومه باش يبدا من 2500 دولار ونجم يوصل ل 3000 دولار، يعني حسب التقريب 9 ملايين و900 دينار تونسية، الشيء اللي خليه أغلى برشة من تليفونات الآيفون 18 برو ماكس ومعظم الهواتف القابلة للطي المنافسة. زعم العشرة ملايين يونيتي من تليفون الأبل القابل للطي باش تلقى الرواج متاحها حول العالم وإلا لا؟ زعم فما شكون عشرة ملايين شخص في العالم قادرين باش يدفعوا 3000 دولار ولا 2500 دولار في تليفون هذا النجم نعرفوه من هنا الآخر سنة 2026. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
5: جوهرة اف ام توندونس
10: توندونس
11: بايلا
12: بايلا

0: رجعنا لكم في باقي الخمسة واربعتاش دقيقة على موجتنا. الغونديفو مازال متواصل حتى لسبعة متاع العشية. بعد شوية باش نهزكم لأجواء النقاط الخارجية اللي مش أمنها زميلنا ومرسلنا إني سكنيني وأكثر تفاصيل إن شاء الله تلقاوها معنا بعد شوية في بايلة. سينون توقيت هذايا حبيت نذكركم زيدا اللي فما فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي بيت برقة اللي مازلنا نعيشه على وقع الفستيفال هذايا. كيف كيف الفترة هذايا مازلنا نعيشه على وقع الأيام الثقافية الصيفية بالبير الأحمر اللي تتواصل حتى ال 15 جويلية في تطاوين. وأكيد باش نقدم لكم كل التفاصيل على التظاهرات الثقافية هذايا. خليكم معنا المشوار مازال متواصل مع عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, منير إسماعيل في الإخراج التقني, وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالبلاي ليست متاعنا وكل أخبارنا اللي تلقاوها تصل ثلاثة سوايع من زمان في بايلة.
1: بايلة.

0: حياتي.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه المنستير.
0: جوهرة
2: بوبليسيتي على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة. موجة مع موجة.

2000 صفحة من عند مرتضى الفتيتي. وصلنا للخمسة وسبعة وعشرين دقيقة على جوهرة فما. بايلا بايلا بكم لأجواء المسارح وأجواء المهرجانات مرة أخرى في بايلا. نمشي بكم لوجهة جميلة جدا وهي تبرقة, وكي نقولوا تبرقة نقولوا فيستيفال الجاز في تبرقة الذي يعود في الدورة 20 عام سنة. وكنا قدمنا لكم البرمجة مفصلة من خلال إحدى المداخلات اللي صارت في برنامجكم بايلا, دونك من الاثنين حتى للخميس, من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية. حبيت نذكركم في ملاحظة صغيرة جدا لكل المتابعين والمهتمين بالألوان الموسيقية هذه اللي هي نخبوية نوعا ما. دونك فيستيفال الجاز في تبرقة عام سنة, ماهوش في البازيليك كيف ما تعودتوا بيه 19 سنة اللي تعديه. دونك باش يصير في المسرح البحري بتبرقة, وهو فضاء يدشن لأول مرة من خلال فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز في تبرقة. وخليني نذكركم بالعروض الرسمية اللي تستنى فيكم الليلة. باغ اكزومبل 3-7 جويليا عرض نحن موجودون لدي جي بريجو دارا من الولايات المتحدة الأمريكية. غدوة الأربعاء 8 جويليا 2026 العرض تحت عنوان أوكوروكو من المملكة المتحدة. ونهار الخميس 9 جويليا فيرونيكا سويفت أوكانارو من الولايات المتحدة زادة الأمريكية. دونك هذه العروض اللي ما زالت بالنسبة لفستيفال الجاز في تبرقة. سينو فما مجموعة من العروض الموازية اللي هي في إطار التنشيط اللي قاعد يصير لشوارع مدينة تبرقة. باغ اكزومبل اليوم 3-7 جويليا في الستة نتاع العشية يعني بعد نصيف ساعة من توا أكتون كواغيت لعمر الواعر من تونس. ونهار الأربعاء 8 جويليا جاستيت لأحمد العجيجي زيدا من تونس. ونهار الخميس 9 جويليا سيروكو لعزيز الزواوي من تونس. متابعة طيبة لكم الكل إذا عندكم الفرصة أنكم تكونوا متواجدين في تبرقة الفترة هذه. وكما قلت لكم راهي العروض الكل تصير رسمية, نحكي تصير في مسرح البحر, دونك مش في البازيليك كيف ما تعودنا إقبل. وهذه فكرة أخذينها مفصلة الحقيقة على برنامج الدورة 20 من جاز تبرقة اللي انطلق في 3 جويليا وصل حتى 9 جويليا 2026. متابعة طيبة لكم الكل على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.

رجعنا لكم شبايلة على جوهرة في من 5:48 على موجتنا. متابعتنا لشأن العام متواصلة، كي نقولوا جويلية نقولوا أي، ما زالت أخبار الجامعات وأخبار النتائج والإرساليات القصيرة ما زالت تستنى في العائلة التونسية اللي عندها شكون نجح في الباك من المتفوقين المرة هذه. باش نتوجه بمساجي خصوصا للمتفوقين على خاطر اليوم 3/7/2026 بداية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لزيساميس للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 اللي فرحنا بهم وفرحنا معهم برشا وبنتائجهم المتميزة جدا في بكالوريا سنة. دونك ما عليهم كان يبعثوا SMS على الرقم 85 3 أصفار 85 ألف، دونك يكتبوا OR اللي هي الابريفياسيون بتاع كلمة Orientation، بعديك فراغ، بعديك رقمهم في البكالوريا. تاريخ الإعلان على نتائج التوجيه الجامعي هذية يصير عن طريق الإرساليات القصيرة، وغدوة بحول الله 4/8 جويليا باش توصلهم النتائج بالنسبة للتلامذة المتفوقين في بكالوريا 2026 اللي تحصلوا على معادلات ممتازة وممتازة جدا. وأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باش تعمل نفس البروسيدور مع بقية الدورات في علاقة بعملية التوجيه في مراحلها الكل، يعني من هنا حتى الآخر جويليا. ولو أنه العائلات اللي عندهم زيدا شكون عدى كونترول باك أكيد يستناو في عملية التسجيل في الليزا سماس ويستناو في الإعلان على النتائج اللي من المنتظر باش يكون نهار 10 جويليا. بيان سور احنا إذا عندنا أي معلومة مؤكدة نقدمه لكم مستمعينا وما نبخلوش عليكم، وديما نقول لكم أبقى في المتابعة لمختلف برامجنا على جوهرة فام، ديما نهتموا بكل حاجة تهم العائلة التونسية الفترة هذه ونحاول نكونوا قراب منكم قدر المستطاع، وإن شاء الله موافقين بيان سور في المهمة هذه. خليكم معنا احنا لحظات ونستقبلوا زملائنا من قسم الرياضة باش يقدموا لنا جوهرة سبور اللي من خلالها آخر الأخبار والمتابعات الرياضية، اي بيان سور على رأسهم متابعات المونديال وخصوصا الماتش اللي بدأ منذ لحظات قريب باش نوصل لنهاية الشوط الأول بين الأرجنتين ومصر، وإلى حد الآن نتيجة تقدم مصر على الأرجنتين بهدف. دونك أكثر تفاصيل تلقاها بعد 10 دقائق من توا في جوهرة سبور. وأكيد المونديال بدأت تحفل وبدأت تحلى كما كانوا يقولوا لي الأولاد قبيلة، خصوصا في الترشح للأدوار للدورة الربع النهائي ومن بعديك النصف النهائي. دونك خليكم معنا، متابعتنا ما زالت متواصلة ونرجعكم في بايلة في ساعتنا الثالثة بأكثر متابعات وأخبار ديما على أجواء صيف تونس صيف 2026. بايلة.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: أداء تاريخي للمنتخب المصري ضد نظيره الأرجنتيني في الشوط الأول من مقابلة الدور الثمانيائي في مونديال 2026. أداء تاريخي بكل المقاييس، تقدم هدف مقابل صفر في الشوط الأول لمنتخب الفراعنة ضد الأرجنتين. ياسر إبراهيم دقيقة 15 يباغة حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، بعد كانت كرة وتصويبة كانت من لاعب مروان عطية، يطلع ياسر إبراهيم إغالة حارس مرمى الأرجنتين. بعد جه ضربة جزاء لمنتخب الأرجنتين بعد تدخل هيثم حسن على لاعب المنتخب الأرجنتيني، وليونيل ميسي يتقدم لتصويب ضربة الجزاء هذه واللي كان ضيعها بعد تصدي مصطفى شوبير. دقيقة 21 ضربة الجزاء هذه كانت ضاعت، هي ثاني ضربة جزاء يضيعها ليونيل ميسي في المونديال الحالي بعد ضربة الجزاء اللي كان ضيعها ضد النمسا، وثاني ضربة جزاء يتصدى لها مصطفى شوبير في المونديال. تقريبا أحسن في الشوط الأول، خاصة كان تصدي لرأسية ماكاليستر وتصديات أخرى في هذا الشوط الأول كما قلت بتقدم وفاء منتخب مصر على الأرجنتين هدف مقابل صفر. تشكيلة اللي بدأ بها حسام حسن مدرب منتخب الفراعنة واللي تشكى من توقيت المقابلة، بما أنه المقابلة بدأت نص النهار بوقت أمريكا، قال مش عارفين نفطروا ولا نرقدوا ولا نلعبوا مقابلة، قال تبدل الوقت ورغم أنه اخذينا برشا وقت في أمريكا لكن التو ما استنسناش بالريتم، خاصة توقيت قال بكري برشا. بالنسبة لتشكيلة مصر، شوبير في الكاج، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ، مهند لاشين، مروان عطية، هيثم حسن، إمام عاشور وزيكو إضافة إلى محمد صلاح. بالنسبة للمنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز في الكاج، مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاغلافيكو، باريدس، ديبول، ماكاليستر، فرنانديز، ألفاريز وليونيل ميسي بقيادة سكالوني في انتظار الشوط الثاني. هل سيحافظ المنتخب المصري على هذا التقدم ويكتب التاريخ قدام منتخب الأرجنتين حامل النسخة الأخيرة، وإلا باش تكون الصحوة لمنتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي؟ نحكي على المقابلات، خاصة المقابلة اللي تعبت اليوم الفجر. منتخب بلجيكا تأهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على أمريكا 4 أهداف مقابل هدف، مقابلة تلعب

مدينة سياتل الأمريكية بحضور أكثر من 66 ألف متفرج، رباعية مقابل هدف وحيد، وبالتالي منتخب أمريكا يغادر في المقابل. المنتخب الإسباني كان البارح ربح في مقابلة كبيرة، منتخب البرتغال هدف مقابل صفر، الهدف كان سجل في 90+1، هدف ميرينو لاعب أرسنال الإنجليزي، وكان حقق تأهل ثمين جدا لمنتخب لاروخا. يعطيكم البرنامج نتاع الدور الربع النهائي، مقابلات اللي ديجا سي افيشي، مقابلات باش يكونوا في لانكار بالليدات. نبداو بعد غدوه 9 نتاع الليل، فرنسا المغرب، مواجهه قويه برشا خاصه باش تجمع الصديقين كيليان مبابي من جانب المنتخب الفرنسي واشرف حكيمي من جانب المنتخب المغربي. نهار الجمعه انطلاقا من 8 نتاع الليل، منتخب اسبانيا يلعب ضد منتخب بلجيكا، ونهار السبت 10 جويلية 10 نتاع الليل، نورفيج بقيادة هالاند اللي قدم في مونديال كبيرة برشا يلعب ضد انجلترا بقيادة خاصة الثنائي هاري كين وجود بيلينغهام اللي قاعدين يسجلوا في الاهداف وينقضوا في منتخب انجلترا في انتظار التعرف على الربع النهائي الاخير اللي باش يتلعب اولى ساعات فجر لحد المقبل ماضي ساعتين متاع الصباح، واللي باش يجمع المتأهل من القمة اللي قاعدة تلعب توا بين الارجنتين ومصر بالمتأهل من اللقاء اللي باش يتلعب بالليلة 9 متاع الليل، اخر مقابلة في الدور الثمن النهائي اللي باش يجمع منتخب سويسرا بالمنتخب الكولومبي. حساب منتخب بلجيكا الرسمي في كل مواقع التواصل الاجتماعي يسخر من الفيفا بعد الفوز على أمريكا، وكتبوا ألغوا هذا القرار، يعني ألغوا هذا الفوز خاصة بعد ما تم إلغاء الورقة الحمراء للاعب المنتخب الأمريكي بالوغين، وكان حتى ترامب هبط تدوينة على إلغاء الورقة الحمراء اللي في الحقيقة كانت مستحقة وكانت أيضا أثارت جدل كبير بعد الإلغاء متاعها. في المقابلة هذه مقابلة بلجيكا أمريكا، لوكاكو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم سجل كبديل في 3 مقابلات من نسخة واحدة مع منتخب بلاده ومنتخب بلجيكا، ورسميا الدول المستضيفة للمونديال كلها ودعت في الدور 16 اللي هما أمريكا كندا والمكسيك. بيان رسمي صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه التصريحات العنصرية واللا إنسانية اللي أدلت بها نائب برلمان اللي هي سيليست أماريلا من الباراغواي في حق نجم المنتخب الفرنسي في المونديال كيليان مبابي كانت مقززة ومشينة. مبابي لقى دعم أيضا من رئيس بلاده ماكرون بعد الإهانات العنصرية اللي تلقاها من الباراغوانية سيليست أماريلا اللي أيضا حتى بلادها الباراغواي كانت تبرات من الكلام اللي قالته والتدوينة اللي هبطتها، وحتى المدعي العام في باريس فتح تحقيق بعد ما تلقى شكوى من الاتحاد الفرنسي، وحتى تقارير صحفية الفرنسية قالت إنه العقوبة نجم توصل في الجرائم هذه إلى السجن مدة عام وغرامة ب 45 ألف يورو. لكن هي واصلت مهاجمة كيليان مبابي، قالت ننصحوا بالحذر من الباراغوايين، قال سبقوا أنه تم سجن رونالدينو اللي عنده تهمة فساد، قالت لا تستهين بي لكيليان مبابي المساج هذا، فأنا قادر على مقاضاتك في أي مكان في العالم. هذا بخصوص الجدل المتواصل بين سيليست أماريلا الباراغوانية وكيليان مبابي، ولنختم بها أخبار المونديال.

0: جولة اف ام تي في.
1: نحكي على كرتنا في تونس. النجم رياض الساحلي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن تعيين الأستاذ أسامة منصوري في خطة كاتب عام، وتقدمت بالشكر للكاتب العام السابق سيد محمد صالح سويلم عن الفترة اللي قضاها في الفريق. مذكر في الليتوال بارح تم تعيين هيئة تسييرية لإدارة شؤون الفريق بصفة استثنائية وقتية إلى أن تتم الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية في أقرب الأجال بقيادة الدكتور كريم العكروت، نائب رئيس الدكتور محمد أديب، مع السادة كل من محمد صالح تريتر، جلول بن ومروان فيفحة. هذا جاء بعد تعذر إجراء انتخابات رغم الدعوة إلى ذلك في مناسبتين، الأولى 30 ماي والثانية 19 جوان، وتمسك الهيئة المديرة المستقلة بقرارها. النادي رياض الصفاقس يتعاقد اليوم مع متوسط الميدان غيث الصغير لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإفريقي، في انتظار رفع العقوبة من المنع المرقم الانتداب بالنسبة للسي اس اس لتأهيل منتدبيها الجدد. غيث الصغير 31 سنة، ولد نادي حمام لم، لعب في الوشم السعودي اتحاد طاوين، انتقل للنادي الإفريقي في جويلية 2023. حسب آخر الأخبار في انتظار الإعلان الرسمي، معتز الزدام في النادي الإفريقي لمدة 2 مواسم. الكتابة العامة لمستقبل جابس أكدت ورود مراسلة من رئيس النادي على أديم بوشاع يعلن فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الفريق. وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية، تتولى بقية أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تسيير شؤون النادي بصفة متاع هيئة تسييرية إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية. فريق ريغا اللاتفي، فريق اللاعب التونسي رقي العواني، يلعب في اللحظات هذه ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة تشامبيونز ليج الأوروبية ضد مضيفه أرارات الأرميني. شوط أول وفعلا نتيجة التعادل 0-0، وحاليا 6 دقائق في الشوط الثاني ما زال التعادل 0-0، ورقي العواني يلعب تيتولير. على الباسكت رسميا، صالح المجري اللاعب الدولي السابق والعضو الجامعي في جامعة الباسكت استقال من جميع مهامه في الجامعة التونسية لكرة السلة، وكان هبت استوريقة لأسباب صحية وشخصية، وتوجه بالشكر لكل من منحه الثقة ولكل من تشرف بالعمل معه خلال الفترة هذه، وقال أسأل الله التوفيق والنجاح للجامعة ولجميع مكونات كرة السلة التونسية. المنتخب المصري متقدم على المنتخب الأرجنتيني 0-1، حاليا 3 دقائق لعب في الشوط الثاني وما زالت النتيجة 1-0 لمصر قدام الأرجنتين. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم اللي تقع على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت، وأيضا على الفاجة متاعنا سبور جهرة فهم. متنساوش الموعد أبارتير من 7 مع جميع بقيت ليكيب في استوديو المونديال في لندن.
0: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا بايلا مع سالم هني على جوهرة FM. موجة موجة.

صبر رباعي، ماذا لو كنت؟ وصلنا ل 26 دقيقة في بايلة على جوهرة فام. رجعنا لكم بالحديث المفصل أي على أسعار التذاكر بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي اللي فرحنا برشا بالبرمجة متاعه، واللي هي خاصة بالدورة 60 اللي باش تنطلق في الأيام القليلة القادمة. تنطلق 11 جويلية وتتواصل إن شاء الله حتى 13 أوت 2026. للناس اللي تحب تبرمج وتحب تعمل البون بلان تاعها في سهرية مع الصحاب وإلا مع العائلة، نقول لكم حضروا لي بيدجي متاعكم واشريوا وتسكركم على بكري من موقع المهرجان اللي هو www.festivalhamamatkulhaattachefibaadha.com. دونك سهرية الافتتاح باش يكونوا مع وفاة طبوبي، دونك العرض باش يكون مخصص 100% تونسي، عرض مسرحي، وسعر التذاكر هو 25 دينار. أبرز العروض 12 جويلية باش يكون العرض مع ظافر يوسف وشيراز، أسعار التذاكر هي 100 دينار. 13 جويلية 2026 ياسمين حمدان التذاكر سعر التذاكر هو 60 دينار. 14 جويلية نوستالجيكا مع مهدي الملهي، الأسعار هي 40 دينار. 15 جويلية بيبي، دونك العرض باش يكون 60 دينار بالنسبة لها هي. 17 جويلية سليم عرجون ونور، دونك العرض متاعهم بالنسبة للتذاكر باش يكون 60 دينار. يارا باش يكون موجودة في مهرجان الحمامات الدولي بتاريخ 18 جويلية، سعر التذاكر هو 100 دينار. لباس لسليم بن صفية، دونك عرض مسرحي، دونك نهار 19 جويلية ب 25 دينار. جنيوة ديفوزيون نهار 20 جويلية ب 80 دينار. هذه فكرة أولى على بعض العروض المبرمجة دونك في الأيام الأولى من الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. كما قلت لكم التذاكر أونلاين ديجا موجودين ديسبونيبل على موقع المهرجان www.festival2hamamat.com. كلها أتاشي festival2hamamat كلها أتاشي.com. وإن شاء الله تعدي سهريات مزيانة، تبقى في البيت ديما مع الفضاء الجميل جدا مسرح الحمامات. دونك متابعة طيبة ليكم الكل، وديما كتب عنا معلومة مؤكدة في علاقة بأسعار التذاكر، خاطر الحقيقة برشا مساجات قاعدين يوصلوني إنبوكس يقولوا لي كي تحكي على الفستيفال بربي سنة أعطينا فكرة على أسعار التذاكر باش نعرف روحنا على شنو قادمين. إي بان تدلوا بوركوا با، نعطيكم فكرة على أسعار التذاكر وقت اللي نكونوا متأكدين من معلوماتنا إنه هذيك هي الأسعار. دونك خليكم معنا، الأخبار والمتابعات مازالت متواصلة في بايلة على جوهرة فام حتى للسبعة متاع العشية. بايلة بايلة

0: رجعنا لكم في بايلة على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم. التوقيت 6:31 دقيقة. متابعاتنا تهزنا لأجواء النقاط الخارجية تتسويد مع مراسلنا إنيس الكناني وافتتاح فضاء دار العيلة وكل التفاصيل بشكون معك يا إنيس في المباشر. أهلا وسهلا مرحبا بك يا إنيس.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. دار عالية
0: دار
1: عالية عالية
0: عالية
1: عالية. تعرف دار هذه متاع شكون؟
0: متاع شكون؟
1: كان قول لك أنت تو باش تفرح بالقديم بالقديم.
0: قل لي بركة متاع شكون؟ إن شاء الله مبروك على ماليها.
1: أختنا وصديقتنا سامح مليون فلو.
0: يا أخي تخسيبني ما نعرفش تويني ساكا
1: هكا علاش ماش في بالي قلت ما تعرفش. أوزر بلاصة ما نحكي لكش بصراحة.
0: سلمنا عليها برشا سماح.
1: هاي تسمع فيك هي ديجا والمسيو سي كريم زاد كيف كيف بحذايا. إسباس حلو حلو حلو لدرجة بكونه ما نعرفش تصور هكم موجودين فيديوهات صديقنا عبد الحميد بالعجوز ينجم يعدي التصور نتاع الاسباس هذا. اسباس نقولوا احنا لا بريمير في سوسه تصير كي من هكا خاطر احنا مستنسين السنه بلي ميزون دو تاكا ولا
0: اي
1: هذه حاجه جديده في سيدي بوعلي ما بين سيدي بوعلي وبلاصه السطح شكرا اسمها هاو بعد مع سماح باش ناخذ الديتاي بالكدا.
0: خاطر العباد الكل تو باش يسالونا على الادريس وين هي الادريس وين هي
1: الادريس وباش نعطيوكم زاد الانفو لاين اللي حب يتصل لهنا السنه نجم تجي تعمل انت والعائله نتاعك تعمل جورني كامله من الصباح لليل. تنجم معناتها فما بيسين فما بلايص مزيانه حتى صغيرات فما اسباس ديرهم باش يلعبوا. حاجه مزيانه برشا جات هنا في سوسه في سيدي بوعلي كما قلت ما بين سيدي بوعلي طريق دار الجمعية طريق السطح المهذبة نلقاو مش ميزون دوت تابل دوت هكا ولا عسلامة سماح عسلامة شرحي سماح
2: الحمد لله
1: مبروك سماح مبروك الاسباس حلو برشا.
2: باش نقول لكم علاش اسمه دار عالية سميته دار عالية على اسم أمي أمي اسمها عالية سميتها دار عالية.
1: أي حلو
2: نعرف اللي هي كي تجي لهوني تجيك على الأخر هذيك عليها سميتها دار عالية.
1: باهي انت معك سي كريم من جنود الخفاء نقولوا احنا المسيو صح قبل كل شيء خنحطوا كل شيء في الاطار. علاش عملت لوفرتور نتاع الدار هذه اليوم لو 7/7
2: لا دات دو نوتر مارياج؟
1: سي كريم عسلامة. اليوم تحتفل بالعام قداش من الزواج؟
3: العام الاول.
1: لا لا عاود اعطيني الصحيح
3: العام الاول.
1: شنو مازلت تعرس؟
2: من عليك
3: احنا عرفنا ديجا
1: تعبتكم برشا.
3: لا الحمد لله تعبني برشا بيديخ برشا جو وبرشا حب
1: برشا حب. سماح بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا زيد قناعتهم انت بالضبط احكي لهم ساعه على الاسباس هذا دو كوا يساجي وكيفاش ينجموا يشتوا هنا وشنو ينجموا يلقاو لهنا.
2: بيه الاسباس هذايا نجم تعمل فيه برشا حاجات كما جا فيه بليزيوغ نجمو لي زانيفرسير يتعملوهولي نجم عبيد تلم العيلة الكل وما يحبوش يعوموا في بيسين معناتها مخلط دونك يجيو يتلو الاسباس يعوموا عائلات وحدهم هوني كيما ينجمو يعملوا كتب نساق عروسات دي فيونساي حملة معروفة كل حكايات هذوكم كل سوا فيجان وهذاك الكل دونك كيما ينجموا يجيو يعديو معناتها دي جروب فما دي جروب يجيونا يحبوا يفطروا لهنا نجيبوا دي تريتور يعديو نهار ويفطروا يجيونا زاد ياسر مدارس ياسر
1: جمعيات
2: دونك هذوما
1: هما. انا بصراحه حسيت الاسباس كيما قلت انت سامح هذا نتاع فيونساي نتاع كتوان صداق حاجه مزيانه برشا كيما قاعدين نشوفوا في التصاور والفيديوهات اللي قاعدين يتعداو على جوهره تي في ولا على
2: الباج فيسبوك تاع انستغرام
1: كيفاش ينجم يجيو لهنا
2: هي سيدي بوعلي باش نعطي لادريس هكا ولا
1: والله اسهل حاجه باج فيسبوك نتاعكم دار عاليه هكا ولا
2: فما باش فيسبوك وفما على انستغرام
1: حط اللين تاع الجوجل
2: اب موجود على الماب هو ديجا دونك يدخل يحط اللين يلقاه ديجا
1: واللي حب يطلب التليفون سي كريم
3: اللي حب يطلب التليفون يتصل بنا على رقم 29 69 64 77.
1: خلينا نعاودوه بربي بشوي بشكل حلو هيك
3: الرقم 29 69 64 77.
1: الكلمة الأخيرة لكم تو قبل ما نرجع مع زميلتنا السنة أكثر تفاصيل ساعة تلقوها بالصوره والصوت، تلقاهم بعد دي فيديو تلقاو تصاور على الباج فيسبوك نتاعنا اوفيسيال تاع جوهرة فيم. سامح شنو تحب تقول في الاخر من داخلك؟ كان
2: تعال نشكرك على الجوهرة اللي معايا كيما انا معاكم معايا سامحني
1: سي كريم. اي قلت لي تعبت برشا، شنو تحب تقول في الاخر؟
4: حاب نقول الحمد لله كيف ما يقولوا ناس قبل، ربي جاب وجوهنا للضوء، تكملنا في لي دولي وكيف ما قلت ان شاء الله العباد الجيل هنا تو تشوف المجهود اللي تبذل، ونصور باش تفرح وباش ترتاح سيغتو برشا خاطر بقعه كالب اوكي خير. احنا تو مشكلتنا في تونس هي ستريس، اللي يجي لهنا نتاكد باش يرتاح حل الاخر، فهمتني، بعيد على اي موفمون على اي حاجه. يجيب شي فرها دوكا.
1: انا باش نحب نذكر اللي اختنا وصديقتنا سماحه بجليل هي اللي عندها المجازان تاع مليون فلور في خزامة، وعندها في المستير زادة كيف كيف، وعندها ريتوه الورد اللي ديما يزين الاستوديو متاعنا راهو من عند أختنا سماح. على كل سنة أكثر التفاصيل كما قلنا على السباس المزيان برشا هذا دار عالية، تلقوه إن شاء الله بالصورة والصوت من خلال الفيديوهات والفوتو اللي باش يهبطوا على الباج فيسبوك نتاعنا.
0: الحقيقه انيس اني سو لو شارم كيما نقولوا نتاع الفيديو اللي قاعدين نتفرجوا فيها توا على ليكرون، يعني فضاء جميل جدا ومناسب لكل المناسبات والاوقات، يعني ما نعرفش يعني لما نتاع صحاب، لما نتاع خطبه كيما قلت انت، صداق انيفرسير زاد ينجم يكون، دونك ريزيرفاسيون بور دي فامي يحبوا مثال عائلات هكا صحاب ولا عائله موسعه يحبوا يعديوا جورني ولا يعملوا ريزيرفاسيون تاع 3 jours ولا 2 nuitées ولا حاجه. الحقيقه ياسر مزيانه ليسباس اغريابل على الاخر، لاميناجمون سماح قلها برافو نجحت فيه على الاخر، يخليك بالحق تعمل ديكونيكسيون توتال مع الروتين نتاعك، اما تعمل كونيكسيون مزيانه برشا مع الناتور ومع الميديو لاغريابل هذايا. يعطيك الصحه انيس الكناني، ان شاء الله الف مبروك لسماح ولزوجها كريم، ان شاء الله بالقسم وان شاء الله بالحق حاجات ياسر حلوه تصير في دار عليا اللي باش تكون حاضنه. اللي نقول المناسبات السعيده اللي نجموا يعيشوها التوينسه كما قالت سماح، دونك الكادر اغريابل على الاخر، دونك لي فوتو كلهم انستغرامابل كما نقولوا، حاجه ياسر مزيانه، البيسين الفونتين الغازون الزيتون الخضار لاميناجمون اللي هو زاد استحفظوا فيه على الوان اللوح الطبيعيه اللي تعطي شغم مزيان برشا. يعطيهم الصحه وان شاء الله القسم، وان شاء الله الف الف مبروك افتتاح اليوم دار عليا. تنجموا تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاعهم على الفيسبوك على الانستغرام والا الفيسبوك، دونك باش تلقاو اللين موجود في ابروبو، تلقاوه في ابروبو اللين يهزك ديريكتومون من خلال الجوجل مابس بيان سور باش تعرفوا لادريس اكزاكتومون، سينو باش تلقاو لانفو لاين زيدا في الابروبو، تنجموا تكلموا الرقم هذاك ديريكتومون باش تاخذوا كل المعطيات على دار عليا الفضاء العائلي الجديد اللي نجم يستقبل كل مناسباتكم ويحتضن كل اللقاءات اللي تنجم تكون عفويه بين الصحاب الحباب العائله، دونك اقامه طيبه ان شاء الله في دار عليا، واكيد احنا نضمن لكم السيرفيس ونضمن لكم الجوده زاده نتاع الخدمات اللي باش تلقاوها في دار عليا في موسم صيف 2026. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى في بايلا، ونرجع لكم بعد شويه.
5: موج مع الموجه

جو تيم على جوهر فامي. وصلنا لستة وخمسة وخمسين دقيقة، ختام الغونديفو اليوم من بيلا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا. ليكيب الكل تسلم عليكم، عبد الحميد بالعجوزة رافقنا في الديجيتال، منير اسماعيل في الإخراج التقني، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. البرامج متواصلة على جوهر فام. بعد شوية الموعد باش يكون مع بسمة سعيدية من خلال تحرير وتقديم النشرة الثالثة للأخبار على موجاتنا، وبعدها مباشرة يتجدد المشوار مع جمال وليكيب سبور الكل في استوديو المونديال، وأكيد حديث مطول متابعة شيقة للدقائق الأخيرة إذا نجم نقوله من المباراة الحاسمة اللي تجمع بين المنتخب المصري ومنتخب الأرجنتين. أكيد برشة تفاصيل باش تلقاوها في المتابعة هذه. قديش النتيجة توا؟ 2-2 ولا 2-2؟ قلت لكم الشوط الأول ما تاخذوش عليه يا جماعة، راي الأرجنتين باش ترجع في الشوط الثاني حاجة أخرى. دونك إلى حد الآن النتيجة 2-2، وقراءة أكيد تحليلية باش تلقاوها مع ليكيب الكل في استوديو المونديال. متابعة طيبة لكم الكل، بون سواري، باي باي. Yeah.

0: 74 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
2: جوهرة أفهم
3: Publicity.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. غدا الأربعاء في الجزائر، وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفاني على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وسوريا وفرنسا توقعان حزمة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون. في تفاصيل أخبارنا، يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة. وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية يشرفان على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الخارجية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل والتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. سيشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس يوم 12 من ديسمبر من السنة الماضية، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد هذا اليوم بقصر باردو بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم أبو دربالة إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعية إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. ويتضمن مقترح القانون 3 فصول، حيث يعرف الفصل الأول الإعلام الجمعية بأنه كل نشاط إعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث ولا يهدف إلى تحقيق الربح بل إلى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الإذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة. أما الفصل الثالث فيفيد بالخصوص بأن الإذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي تتمتع بصفة استثنائية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا تأخير وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وجاء في وثيقة شرح الأسباب التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي أن هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها 20 نائبا ترمي إلى تعزيز التعددية الإعلامية وضمان النفاذ الفعلي إلى المعلومة خاصة على المستوى المحلي والجهوي من خلال دعم الإعلام الجمعية باعتباره إعلام قرب غير ربحي يدار من قبل المجتمع المدني من أجل خدمة المصلحة العامة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن الإقليم الثالث رغم ما يواجهه من تفاوت في مستويات التنمية وتعدد للنقائص الاجتماعية والاقتصادية يتوفر على إمكانيات وفرص واعدة من شأنها دعم الاستثمار والتصدير وتعزيز مساهمته في دفع النمو الاقتصادي. عبد الحفيظ أوضح خلال جلسة استماع بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية على مستوى الإقليم الثالث أن هذا الإقليم يضم قرى ربع المؤسسات الخاصة على المستوى الوطني إلى جانب نسيج صناعي في توسع مستمر يشمل 43 منطقة صناعية. وأضاف الوزير في هذا الصدد أن الإقليم يتمتع ببنية تحتية لوجستية هامة تضم مطارين دوليين بنفيذة والمنستير وميناء تجاريا بسوسة، فضلا عن شبكة للسكك الحديدية وطرقات سيارة، وهما من شأنه أن يعزز جاذبية المنطقة للاستثمار ويدعم قدرتها التصديرية. دوليا تركيا أنقرة اليوم أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو بمنتدى للصناعات الدفاعية في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. ومن أبرز تصريحات القادة المشاركين في هذه القمة، قال ترامب إن واشنطن ستنظر في بيع تركيا مقاتلات الاف 35، وأردوغان واثق من صدور قرار إيجابي، معربا عن خيبة أمل إزاء موقف حلف شمال الأطلسي خلال الحرب الأخيرة على إيران. قال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إنه على الرغم من وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إيران، فإنهما يتفقان في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بالجمهورية الإسلامية. ختاماً، أبرمت الحكومتان السورية والفرنسية اليوم 15 اتفاق تعاون ثنائي في مجالات عدة، من بينها الطيران المدني والصحة والقطاع المصرفي والبنى التحتية للمياه والطرق، في ختام لقاء ترأسه كل من الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. شكراً وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. فاسبوك نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: استوديو المونديال، اهلا وسهلا بكم. طبعا بدينا بعض الدقائق لانه قاعدين نتناقشوا لانه في اللحظات هذه قبل ثلاثة دقائق او أربعة دقائق وفات مباراة الحدث، مباراة مصر والارجنتين بترشح المنتخب الارجنتين. طبعا نتاسفوا لانه منتخب عربي، ولكن على دموع ميسي قاعد يشاهدوا فيها، دموع ميسي وفرحته، لانه علاش؟ لانه تعرفوا
1: خرج ورجع
0: في المباراة،
1: ولا خرج
0: ضيع ضربة جزاء في بداية المباراة. فريقه طبعا ما لعبش بالباقي، ميتون كامل مصر كانت خير برشا، تمكنت من تسجيل زوز أهداف المنتخب المصري إلى حدود الدقيقة 81 2 بداية لمصر، ثم يتمكن طبعا روميرو من تذليل الفارق، والتمريرة كانت من ميسي، ثم هدف التعادل كان عن طريق ميسي، والهدف الأخير كان عن طريق إنزو طبعا فرنانديز هو اللي سجل هدف 3-2. للأسف منتخب مصري لم يتمكن من الحفاظ على النتيجة. ومرة أخرى طبعا نتذكر التصريح الشهير لرودي غارسيا مدرب بلجيكيا، اللي وقت سألوه كيفاش أزحت السنغال هي ربحتك 2-1، قال راهو عندي يعني دراسة على منتخبات الإفريقية كلهم أنهم ينجموش يكملوا المباراة كما يبدأوها. قال ذاك علاش حدود 9 دقائق من زيت ولا أقل تقريبا 6 دقائق كنت متأكد أنه بالتغييرات سأعود في المباراة. وذاك اللي صار وقتها كنت أذكره، السنغال ربح بلاش، ترجع طبعا بلجيكا 2-2، يهزوهم بدل الحصص الإضافية، ثم تمكن بلجيكا من تسجيل هدف في الثواني الأخيرة وتضمن الترشح. حاليا شاهدوا في ترشح آخر بنفس الطريقة، لكن المرة هذه اللي بطل العالم الأرجنتين. سي توفيق زابو حاضر بحضرنا، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير.
0: ملا متعة وملا تقلبات في هذه الكأس العالمية.
1: سي هشام خلنا نسلموا على الرجل.
0: أودي الناس ماهيش تستنى تو في السلام، الناس كانت تتفرج تسمعك سي توفيق. شنو العنوان نتاع اللي صار تو؟ أخذك كيفاش يرموا في ميسي. طبعا القائد نتاعهم
1: وصلوا في دقيقة 83 المنتخب الأرجنتين يوصل المطار. تقول لي أنت
0: روح وارجع.
1: أنا بقدر القادر رجعوا. فبصراحة اللي عملوه اللي صار اليوم صرتوه، وأنا في التنظيم وفي الأداء وفي الرجولية وفي تطبيق الخطة نتاعهم لحد دقيقة برسك 79، ولكن أنا كاوا يزون لاشي في الأخر. أنا نظرا لا بريسيون تاع المنتخب الارجنتيني، دخول زاد من لوتارو زاد في الهجوم، زاد
0: عنده برشا خيارات،
1: برشا
0: لوتارو زاد
1: خطوره كبيره ولات على الدفاع، ولاو بريسك كل الخط نتاع السته او سبعه لاعبين نتاع المنتخب المصري ولاو في نفس الخط. وهك علاش اللي الحارس شوبير عدى جران ماتش ضربوا ليه على الاداء نتاعو، ضربة جزاء وزاد فسخ زوز اهداف اخرين،
2: هو حتى زوز بونتو يمسوا
1: اي مالغري صار.
0: ربي سي هشام شوف، نحب نعلق برشا على الصور هذه، تعلق الجمهور الارجنتي اول مره الحقيقه، الجمهور هذايا فريد من نوعه، يعني يغزو الملعب وما عنده حتى استفيق لاخر لحظه يشجع، وشوف الانتماء نتاعهم خاصه محبتهم لميسي تربوا كلهم نمرو 10
1: وقت اللي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني، معناها فما انهيار تام في المدرجات. معناها تشوف نساء كبار جال صغار يبكي، وانا مش مصدقين اللي المنتخب الارجنتيني يخرج من المسابقه معناها بالشكل هذاك وبالاداء هذاك للدقيقه معناها قلت لك 82. فاعتقد اللي معناها رجعوا من بعيد، و كهو هذيك الكره يلزمك تعرف كيفاش تحافظ على النتيجه. المنتخب المصري قاب قوسين كاد ان يدخل التاريخ من ابوابه
0: الكبرى،
1: كان ينجم الملاعبين هذوما بيدهم معناها يكتبوا.
0: كان ثم اخطاء فنيه ولا لا؟
1: اخطاء نتاع شو نتاع التركيز.
0: علاش تراجع المنتخب المصري؟
1: جمال راه مش كيما تلعب ضد فريق من الارجنتين وراهم رابحين بلاش، وراك تغزر انت بينك وبين نفسك، تغزر للترشح قدامك، ومش تفرح الشعب المصري الكل، ومش تفرح الناس الكل، راهو بعدك هاك الستريس هذاك وهاك الضغط يرجع ليك، راهو تبدا حتى الساقين ما عادش يتجاوبوا جمال. دونك هاك علاش قبلوا اللعب، ياسر قبلوا اللعب، خاصة الدقيقة 75، صلاح ما عادش عنده الانرجي مش يكمل يشد الكرة ويعاون شوية. كنت نتمنى صلاح
2: اليوم. سي توفيق سامحني، مرحبا بك سي جمال والسادة المستمعين والسادة المشاهدين. أكيد ملا هيثم أحسن،
1: لا هذا كان مش نرجعوا له عاد هو هيثم بركة.
2: لا هيثم
1: اي نعرف ما خسر
2: عمل اللي حب أي. باللي ديفونسور
1: شفت
2: في الاتاك
1: أي.
2: رابيديتي تكنيك باس ديسيزيف كل شيء عملوا
1: فيكساسيون كيفاش ينفيكس الادفيرسير
2: وفيقه كبيره في نفسه
1: كل ماتش يلعب ضد الارجنتين
2: يلعب
1: ضد فريق عادي في البطوله فالثقه هذيك اللي تحولت وقت اللي تشوف زميلك معناها الباس معناها يشق فيهم كما تشق في الزبده وتعدى وعمل اللي حب هو والهدف الممتاز اللي تسجل والهدف اللي تمنيته تتحسب اللي مالو رسمه
2: هما كيف كيف راهو الثاني
1: والثالث هما كوبي كولي
0: تحرقنيش
1: في الفيديو
0: لدى الحكم فرنسوا
1: نحكي على فاسون فك الكرة اي فك الكرة في وسط الميدان لمسة اثنين ثلاثة لقوا روحهم وجه لوجه وشكون اللي يجي من الخلف هو نفس اللاعب اللي معناها ولا واحد كان يتصور مش يلعب كاس عالم تو نحكيو على القصة نتاعو فخلاصة القول اللي المنتخب المصري يبان با دي ميريتي على 90 او 97 دقيقة بادر سجل الاول سجل الثاني كنا نتمناه واحنا ك المنتخب المصري يكمل يواصل بكل الروح هذيك ولكن اخطاء موجوده في كره القدم والضغط اللي صار عليهم في اخر المباراه من منتخب بطل العالم ملاعبيه زاد كيف اللي انا مش مصدقين كيفاش مشي يغادروا كاس العالم في دقيقه سبع دقائق على نهايه المباراه فاظن اللي برافو للمساره بصراحه والمنتخب الارجنتيني برهن اللي في اللي مومون صعاب ذهنيا نيسون فور
0: هاك علاش انت هذه عقليه فوز نتاع
1: اللقب
0: لانه المقابلات هذوما راه تعطيك انتباه للفريق هذا متمسك وينجم يفوز باللقب خلينا
1: شكون نمشي على الارجنتين
0: الارجنتين
1: اذا كان خلاهم ترامب نرجعوا لموضوع ترامب
0: شوف خلينا
1: ما هو ترامب في بالك القصه نتاع ترامب والبطاقه الصفراء والحمراء والكل
0: اي عاد مخرجها
1: اي
0: مش رجعنا امريكا في اللعبه
1: توا لا مش امريكا مش تنقل لك شو فما بعد
0: هو لوكاكو البارح اهدى له الرقصه نتاعو طبعا نرجع اي سي شيم فرانسوا ليكسي فرانسوا ليكسي الحكم الفرنسي كانت فما تخوفات من المنتخب الارجنتيني من الحكم هذا يعتبروه كان سابقا برهم
2: جي نقول لك اول حاجه جمال الحكم هذا اول كاس عالم هو يعملها فهمتني معناها هو يجي في مرتبه ثانيه في فرنسا بعد توربان توربان هو البورت درابو نتاع التحكيم الفرنسي توا قاعد يعمل في المقابلات الكبرى كل نشوفوه معناها حتى في كاس العالم هذا نجم يكون اذا كان فرنسا ما تكونش في نهائي كاس عالم ممكن توربان يعمل هو نهائي كاس عالم معناها عادي جدا
1: صحيح.
2: نظرا للمقابلات الكبيره اللي عم فيها في اوروبا والادوار النهائيه والخبره الكبيره لها. لكن ليكسيي هذا زاد الحقيقه في السنتين الاخرانيين قاعد يبرز على النطاق الأوروبي وبطولة عالم أولى هذه معناها مقابلة ثالثة هذه اليوم معناها ويتيام دو فينال 37 سنة هذا المشروع الجديد متاع فرنسا للكؤوس العالم لأنه هذا يمشي مش نلقوه في كأس العالم الجاي واللي بعده معناها متأكد مش نلقوه في كأس العالم 2030
0: و34
2: اكيد حسب اللقطات وقت نشوفوا
0: احنا ترى انه اخونا سيدريك المد بيقول لك الحكم هذا راهو مرفوض في فرنسا او كونتستي معناتها اللوج على
2: كونتستي ماك تعرف في بلادك راهو ولا نبي في قومه
1: لا
2: لكن عن النطاق الاوروبي
0: مغضوب
1: عليه
2: ولكن لكن في النطاق عن النطاق الاوروبي راهو من افضل الحكام الحقيقه ليكسي دائما يليد ايتيغال لويميم معناها موجود صرامه هدوء معناها عنده ميلونج عجيب في التحكيم نتاعو صحيح وقت يلزم الاوراق يمد ولكن عنده تواصل كبير شفنا احنا في الشوط الاول متواصل برشا مع الملاعبيه ويحكي ومعناها ايل دومين مش نرجعوا للبونت والبونت علاش تنحى جمال بهدف الثاني تاع زيكو لانه الاوريجين نتاع الكره اللي جابت الهدف هي فيها مخالفه المخالفه هذه معناها مخالفه فما مسك من القميص الكره تقصت كره اثنين ثلاثه اربعه الكره في الشبكه المسار نتاع الكره ما تقصش معناها قعدت نفسها الكره حيه لينسجل الهدف هنا الحكم يرجع للاوريجين نتاع الخطا وهذاك علاش حط خطا ضد الفريق المصري
1: بربك اللمسه هذيك ترتقي ولا لا ترتقي
2: اجا نقول هو فما مسك
1: ايوا مش موجود المسك اللي فريمون
2: اسمعني يقول لك وقت يبدا فما هدف ولا ضربه جزاء معناها قرار صعيب صعب ولا ورقه حمراء. اذا كان الورقه الحمراء لا، لانه الورقه الحمراء دائما اذا كان ثم ضرب يقعد يخرج ما نرجعوش للواحد. لكن اذا كان ثم خطا كان هو الاوريجين نتاع الهدف ولا ضرب الجزاء نحيوه.
1: والله شفنا خاطر
2: احنا شفنا في الدقيقه 30 في القوانين الجديده مثلا اليوم المقابله
0: فما ركنيه
2: ولكن الفار دخل حتى اخذ كره ضربت على البار وخرجت هو حط كورنر، الفار رجع وحط سيمتر هنا معناها يلزم الفار يدخل. كذلك في المسار نتاع الكره، اذا كان ثم المسار نتاع الكره ما تقصش اثناء بناء الهجمه معناها نفس الفريق اللي عمل الخطا قاعد دائما عنده الكره حتى سجل هدف، يبان نحيو نرجع الخطا.
0: الحقيقه سيناريو يعني كما يقول سيدريك المجد كرويال كرويال هو اللي جبت يقول لك كانت قريبه باش تعمل الاكسبلوا معناتها باش تعمل مفاجاه ثلاثه ثم تولي تلقى روحها خاسره 3-2 ويقول مونتاليتي مع نتاع عرب.
2: لا مش مونتاليتي
0: مش مونتاليتي، اما نقولوا احنا ديما عندنا النقص هذايا نتاع الدقائق الاخيره، وقالها رودي غارسيا مدرب بلجيكي ويقول زاد انه الفيفا يعني الفيفا تشجع في الارجنتين النسخه هذه اللي فيها ميسي، لانه قبل مارادونا كانت عنده مشاكل مع الفيفا ومع السيستم بصفه عامه. بون هذه تحليلات. وعلى ذكر حسن
2: هيثم حسن
0: كان كما قال سيدريك كان ينجم يلعب المنتخب الوطني التونسي راهو
2: اي اكيد كان قريب جدا. شنو
1: خسرنا ما خسرناش مفاوضات ما تمتش معنا على احسن ما يرام
2: كان قريب جدا
1: شنو قريب جدا مش هي المنتخب المصري لانه هم اللي
0: لاعب ممتاز
1: ممتاز جدا سورتو بون هو بدا بشوي بشوي جمال
0: برشا يتهموا في المدرب يعني حسام حسن ما لعبوش خلينا نوضح لك ما لعبوش المقابله الاولى ما هوش راهو اختيار فني اختيارات فني اختيارات اداريه لانه فما ورقه قاعد يستنى
2: صحيح فما من الاول فما ورقه
0: جاتو تقريبا مع الماتش الثاني ولا الثالث
2: الثالث
0: امور واضحه هذاك ولا شيء خاطر برشا قالوا لا فما ما حبش يلعب ومش يقضي عليه لا
2: ولا وزيد اليوم نحى مرموش راهو نحى مرموش على خاطر هو اش معناه معناه الراجل تلقاه في ليزونترين ما هارب الناس كل
1: لا ثقه كبيره برشا
0: دونك هارد لك المنتخب المصري للاسف. الارجنتين ستواجه شكون باش يترشح بعد شويه بين سويسرا وكولومبيا دونك اذا نجم يكون
1: دربي.
0: مقابله دربي كبيره بين كولومبيا مانيش عارف الجمهور استاد انه باش ينزل لانه الكولومبيين قاعدين يعبيوا في استاد 50,000
1: تخطوهم اصبر الماتش وين قريبه برشا
0: بعدد كبيره دونك باش نشوفوا توا بعد الموسيقى نمشيو لمباراه اخرى شهدت خروج هذا نجم كبير اللي هو رونالدو. هل خرج من الباب الصغير ولا من الباب الكبير؟ هو عمل تصريح بعد المباراه ومن بعد ناخذ تعليقك وعندنا زاد كيلكو كواليس نحكيو فيهم بعد شويه قدام معنا مازال معكم في استوديو المونديال.
3: تسمعوا استوديو المونديال مع جمال ياسمي وكامل فريق الرياضه.

بيت في الدوزه عقلي لاباسه ما قلبي حزين ضاعت افكاره كل يوم في موجه اش تحكيت نحكي لك تبكي العين باقي حي انا وسط الموتى مره نفرح ومره حزين.

0: طبعا قادين نحكي على لقطة من لقطات سي هشام اللي شاد فيها صحيح سي توفيق زعبوب يقول ضربة جزاء المنتخب المصري ذيك اللقطة اللي جابت الهدف كرة كانت عند صلاح
1: تم ولا اي جمال اسمعني احنا كان جات المسيرة وتظلي الحقيقة
2: قادين نشاهدوا في بعض القرارات
1: اسمعني لا يا جمال في الكأس العالم هذه فما بعض القرارات تعطات الفرق وما تعطاتش فرق أخرى صراحة بصدق
3: رب عليك
1: موجود اسمعني
3: شاهدة
1: لا مش شاهد احنا الناس كل نفهموا الكره انت ما تفهمش كره جمال ما يعرفش الاربيتراج ولا انت ما تعرفش الاربيتراج
0: ما جمال انا ما صورتش حكم جزاء في البلانتي هذيك
1: اسمعني هو راهو الحكم ما ظفرش احنا علاش قلنا بكري البونتو كيفاش تنحى
3: انه
1: تدخل الفار هنا الفار ما دخلش البوان دانتروغاسيون
3: خاطر هي بيد الاكسيون جابت البونتو
1: يعطيك الصحه معناها هنا تعرف انه كان شنو يصير كان ينحي البونتو من غادي يحط بلانتي للمصر من هنا
3: واش خص
1: ايش خص هذايا في
3: ما صارتش
1: على الصوره لكن في الواقع ما صارتش
0: اذا خروج كما قلت مره اخرى المنتخب المصري وطبعا هاو هنا هشام وقت هنا الحكم يعلن الهدف اللي وقع الغاوه ثم هدف وقع الغاوه
1: هذا الالغاء نتاع
0: الهدف الاول منتخب الهدف الثاني المنتخب المصري
1: يعطيك الصحه
0: ثم بعد طبعا جاء الهدف
1: هذا الهدف الثاني اللي تلغى ثم جاء الهدف الثاني الصحيح من بعد
0: تقريبا بنفس الطريقه على كل
1: ولكن احنا تو حد نشوفه مثلا هذا اللاعب منتخب مصر قاعد يحكي يحكي على اللقطه نتاع صلاح انه ثم ضربه جزاء كانت مستحقه للفريق المصري نتاع 3-1 تمشي بتاع 3-2 تمشي الكرة من غادي تولي 3-2
3: علاش قلت لك؟
1: علاش اسمعني فما بعض القرارات المؤلمة راهو
3: شنو قرارات؟ قرارات انا بعد ساعات تخرجك من كأس العالم
0: هاي سيدي نمشيو لمباراة الحدث البارح زاد مباراة حدث هي مباراة اسبانيا والبرتغال طبعا مباراة اكيد تابعتوها الى حدود الدقيقتين الاخرانيين تاع التوفيق كانت مباراة 0-0 ثم ميرينو يختطف هدف الفوز بعد تمريرة ممتازة جدا من طبعا من لاعب برشلونه فيران توريس كان مد له كره
3: مخالفه ضد سيلفا مخالفه
0: كيف شريتها
3: تلعب بسرعه
0: كيف شريتها مباراه البارح؟
3: لا مباراه البارح جمال بين زوز في المنتخبات اللي تكنيكمون كي تشوفهم في وسط التيران الفريق الاسباني عمل كل شيء بور بريفي معناها المنتخب البرتغالي من الكورة نفس الشيء وقت اللي الكورة تبدأ عند المنتخب الأسباني نسبة امتلاك الكورة والتمريرات وصلت معناها بنسبة كبيرة إلى وصلت حتى ل 820 تمرير نسبة التمرير معناها يبين لك اللي ما شفناش برشا فرص شفنا الفرصة اللي جات لأريازابالا اللي ظن أنه هو متسلل ولكن بعد كي شفنا الخط نتاع الفار تأكد اللي معناها ما فماش تسلل وانفرد وحده ولكن جابها بجانب المرمى بخلاف هيك قادت المباراة متعادلة إلى أنه صارت التغييرات والتغييرات على المنتخب الأسباني أعطت أكلة على أثر مخالفة لعبت بسرعة صار دوران خاصة في اللاكس ما فماش تغطية من المنتخب البرتغالي جاء مورينو
1: تركيز
3: فولات
1: 10 سكوندات
3: 10 سكوندات تاع اسمع
1: تاع بلاسمون
3: تاع بلاسمون تاع وقفة وقفة لو فرضنا جاء كان المدافع جاء قدام مورينو بخطوة ما كانش يجي هدف هاك السهوة هذاك هو اللي يعمل فارق راهو في النيفو الكبير
0: الناس ما ركزتش على خروج البرتغال ركزت على خروج
3: ميسي
1: كريستيانو
0: ايوا مخه في ميسي ميسي ربي يشفيك من ميسي
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: خروج رونالدو اللي الناس كل شافت يعني لاعب يعني الحقيقة قدم كل شيء لكن ما نجمش يفوز بكأس العالم هو البارح في التصريح بعد المباراة يعني بدم هكا بعد شويعات ولا بعد وقت
3: بعد الهدوء
0: بعد الهدوء قال فزت بأحسن لقب مع منتخب
1: 2016 كأس أوروبا
0: كأس أوروبا قال وقت اللي كنت قبل ما نجي يعني المنتخب البرتغالي فاز بحتى لقب جيت ثاني فاز بثلاثة ألقاب
1: ثلاثة ألقاب
0: ثلاثة ألقاب
1: ولكن قال حاجة أخرى مهمة جمال قال غدوة راهو مش نوقف في الصباح مش نسبح كيما سبحت اليوم معناها
0: انتهى الموضوع
1: وكهو معناها ساعتين كورة فاو غدوة مش نسبح
3: صفحة وتطوير
0: صفحة عندنا فيديو احنا لرونالدو عندنا فيديو أما الفرق ميسي تو زوز بكاو البارح ميسي قاعد يبكي من الفرح والآخر يبكي من الخسارة
3: فرحة شنو؟ ميسي
0: اي فرحة الترشح
3: ترشح
1: احمد ربي يا جمال هو ميسي اذا كان ما يهزش كاس العالم زاد مش يبكي
0: اي بيان سور اي
3: فوالا حتى يترشح هو ساعه
1: اي معناها قلنا كاس العالم
3: زاد كولومبيا مزال فما مزال فما مزال
1: لعب فينال
3: حتى يوصل هو لا حتى يوصل مازال بكري
0: ما رضيتش كون جيتي
1: اسمعني جمال راهي كرة هذه الحقيقة مقسومة، يا تكون رونالدو يا تكون ميسي.
0: هاو قاعدين نشوفوا
1: فوالا معناها فهمتني
0: الفيديو هذا
1: ما نجمش نحب اني مثلا الريال ونحب ميسي امبوسيبل.
0: في الجزيرة نتاعو ماديرا، جزيرة ماديرا اللي هو أصلا
3: أصيل أصيل أصيل
0: جزيرة يعني بالتكنولوجيا. هاو قدامكم سي هشام هاكا تنجم تشوفوها في التلفزة قدامكم، أكل الرقصة الشهيرة ولا خلينا الاحتفال الشهير ذاك كله بالذكاء الاصطناعي عملوه له في في مسقط رأسه أوبريغادو طبعا، والاحتفال الشهير لرونالدو كتحية لهذا النجم. أه سي هشام
3: أسطورة
0: البارح نجحز لحكم المباراة البارح
1: والله الحقيقة بصدق
0: أنتوني تايلر حكم الإنجليزي.
1: لا احنا البارحة اللي زفر
3: الأوتريش يا ربي زفر إسبانيا والبرتغال
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الأردن المخدمة.
3: لا مش الأردن
0: أنتوني تايلر ولا
3: تايلور اللي زفر اسبانيا والبرتغال.
1: نحكي على اسبانيا والبرتغال. اسبانيا والبرتغال تايلور. لا تايلور اكيد اسمعني تايلور واحد من افضل الحكام في العالم ويعتمد تعرف التحكيم الانجليزي جمال معناها انه يتعامل برشا هدوء اثناء المباراه، تاخذ معناها القرارات كانت قرارات مهمه وصحيحه في وقتها، كان قريب جدا معناها الملاعبيه هذوما الاغلبيه يلعبوا في عنده فما برشا ملاعبيه يلعبوا في لونجلتير يعرفهم يعرف الاجواء الاوروبيه معناها مسانسي حكم تقريبا كل اسبوعين في البطولات الاوروبيه معناها ما عنده حتى اشكال معناها في اداره مباريات هذه. يعني حبيت نتكلم على الحكم الاردني جمال المخادمه مخادمة اليوم أبرز
0: أدهم
1: المخادمة هو أبرز حكم اللي ظفر البارح لا ظفر أمريكا ظفر
0: اليوم الصباح
1: اليوم الصباح ولا
0: أمريكا
1: ظفر أمريكا وبلجيكا. الحقيقة حكم تحط تحت ضغط كبير، أنت وقت الاتحاد الدولي نحي ورقة صفراء للملاعبي ورقة حمراء للملاعبي اللي هي مستحقة وبالصور والعالم الكل
3: شافها
1: أني ورقة حمراء الاتحاد الدولي نحاها يبان يحط الاربيتر تحت ضغط كبير.
3: مش الاتحاد الدولي نحاس يا
1: شيخ، لا احنا نحين احنا لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي هي اللي نحاها. يعني هذا نقوله هو من بعد سي توفيق اللي انت كان عندك بعض الكواليس قولهم لنا، اما خليني نكمل الجمله. بعد وقت الاتحاد الدولي نحي كارت احمر مستحق، يبان تصور انت الضغط اللي مش تحط على الحكم لانه الفريق المنظم أصحاب البلاد أنه عندهم دعم كبير من الاتحاد الدولي وهو حكم معناها جاي من آسيا من نحبه ولا نكره من بلد عربي. التقاليدنا مش كبيرة برشا في الكرة معناها في الريتم في كذا، لكن البارح يظهر مخادمة من أفضل الحكام الحقيقة تعامل بهدوء كبير مع المباراة، هزها البر الأمان بأريحية مع طاقم الحكام نتاعو كان في مستوى عالي جدا الحقيقة. توا أفضل حكم في الدورة بأربع مباريات، وإذا كان ثم عدل مش نشاهدوه أكيد يا نصف نهائي يا نهائي.
0: أو قدامنا شطحة لوكاكو البارح بعد ما طبعا ترشحت بلجيكيا، فما شطحة سبيسيال البارح هدوها لي طبعا صور ولا فيديو
1: صورة
0: لكن
1: جمال سي توفيق قال عنده معلومة على كيفاش نحات الورقة الحمراء، نحب نعرف يعني الحقيقة.
3: ما أنا تصور أنت ما أنا ترامب يتدخل مع من الانفانتينو والميزون بلونش معناها بيدة معناها وصلنا إذا كان احنا ديما نقولوا السياسة ما ندخلوهاش في الرياضة وليه سيدي هاو سيدي البارح بين بالكاشف اللي ترامب تدخل وفرض على انفانتينو مش تتنحى البطاقة ونحاها له البطاقة، وشفنا التهكم الكبير من سواء
0: حتى سيب بلاتير انتقد قال
3: المدربين ساعة توا بتاع المنتخبات اللاعبين اللي خدم
0: قال قرارات التحكيمية قرارات التحكيمية لا تتخذ بمكالمات هاتفية سياسية
3: صحيح. دونك إذا كان دخلنا السياسة في الرياضة
1: جمال نرجع للتاريخ
3: كل شيء
1: نرجع للتاريخ معناها أمريكا هي اللي نحاته بلاتيرا
3: هو هذا زاد مش نحية أمريكا زاد
1: لا هذا هو معهم عاد
3: شكون
1: هو
3: الانتخابات الجاية 2027 تو نشوفوا لا قابلين عليه هلا هم ترامب يقصد ربي فما نادرة هي صارت عام 62 في كأس العالم اللاعب البرازيلي غارينشا شكون ما تذكروش في الدور نصف النهائي نفس العمليه خذا بطاقه. اول تدخل صار مش نحاول البطاقه هذيك
1: عام 62
3: 62 في الشيلي
1: قالوا من 62 اليوم
3: من 62 التو سيدي اللاعب هذاك هو غارينشا ولعب الدور النهائي وفازت
1: بعد 64 سنه تتعاود
3: تتعاود من المره هذه عاد هذه عين عينك
1: اما هي علاش توا سكتت قبل كل شيء توفيق سكتت خاطر امريكا خسرت البارح
3: بالاربعه والناس الكل بصراحه الناس كل تمنيت بلجيكا تربح البارح مش على الاقل اخويا خلي
1: وبلجيكا الحقيقه زاد راهو تنحيت الورقه الحمراء خلاها تهبط كونسونتري على الاخر خلاها تهبط من معناها منضبطه من الاول واخذ الماتش ميتها حتى الاخر الماتش ما فهمش حتى فاي في الجمعيه ممكن احسن ماتش عملته في الدوري
3: صحيح سفري البدايه قويه برشا بتاع بلجيكا في الماتش هذا وشفنا حتى ديكلاراسيون وترامب هو يتفرج في الماتش قال لهم السيد هذا شكون هو عيطوا لي على الحكم الاردني الله اعلم مش عيطوا له ولا لا الله
1: اعلم لا هذه اساني هذه جميل ريان
3: لا خاطر الراجل من
0: اما فيديو له
3: هيك شوف
1: لا كان في المستوى الحقيقه
3: ترامب
1: لا الحكم
3: الاردني
1: كان في مستوى عالي جدا الحقيقه
3: هسيروا ان شاء الله كل واحد ياخذ حقه ونكملوا الكاس العالم هذه بعيد على التجاذبات والكدوات
0: موزيكا بعد شو كواليس المونديال

0: المونديال.
1: وعودة في كواليس المونديال. استوفيق هذا اللي روحك شنعدي لك حاجات. هاي يا سيدي الرقصة الشهيرة البارح اللي تبع لوكاكو ملاعبين بلجيكا حبوا يعني يتفاعلوا مع التأثير ويستفزوا لأنه يروا أنهم فما قرار وقع اتخاذه في تدخل سياسي. وتعرفوا الرقصة الشهيرة للرئيس الأمريكي لوكاكو فصل المجموعة يشتحوا في الرقصة اللي طبعا تعود رئيس أمريكا يشتحها في كل مناسبات. به طريق به رد به استفيق ذكي هذا رد
2: تاع لوكاكو
3: حاضرة
1: مجموعة
3: لا محضرها
1: اي محضرينهم
2: لا هم الكل حاضرين سيناريو والفوز هذا قلت لك بربعة كان شفت انت في الفستير شنو اللي عملوا
1: معناها
2: واللي زوموريست بلج مش خرجوا انه كت البارح ضحكوا بكل ضحك على صاحبنا اللي لبس
3: لكن جمال لوكاكو شاهدنا في الكوب دافريقيا كوب دي موند هذيا وين ما تخلى عطى الاضافه الحقيقه
1: اي في العمر هذاك
2: الور كل لعب يمكن 14 دقيقة
3: اي معناها شوية
2: ولكن
3: في كل مرة يلعب يعطي نتيجة
2: لا الرقصة تحفونا برشا
1: نواصلوا في هذه حكاية أخرى من الرياضة للسياسة من فرنسا إلى الباراغواي حكاية النيبة اللي في الباراغواي وجهت طبعا انتقادات عنصرية لمبابي وقدمنا التدوينة نتاعها اللي ما خليت هذه طبعا تدوينتها
2: هذه امه هذه رجعت
1: اي ما تدوين خلينا نحكيوا على تدوينتها هي تدوينتها هي كانت اتهمت باللاعب هذا بالمتعاجرف اللي هو ذو أصول كامرونية ما عندوش علاقة بفرنسا يلعب ببلد آخر ماكش فرنساوي قتله ماكش كذا دونك خليت مقال يعني وقتله أكثر من كذا قتله وجودكم يكون بحذا بحذا بعض يعني سمت بعض الحيوانات حسب كلام خطير برشا وطبعا أم بابي جاوبتها وكذلك أم بابي جاوبها وهي تدوينة أم بابي قدامها أيضا تعاطف ماكرون زاد ماكرون رئيس فرنسا عمل تدوينة على الموقع نتاعه على الليكس هاي قدامنا يعني جاوب وتعاطف مع مبابي طبعا الحكومة الباراغواية كذلك عملت بلاغ استنكرت فيه ورفضت يعني الكلام اللي قالته النائبة هذه اللي سموها يعني نائبة عنصرية طبعا هذا الكل تعليق استفيق
2: ليش شيء هذا ندوا به وما وبالعكس يزيد انا يزيد الرياضه شنو الهدف نتاع كاس العالم ولا الهدف نتاع
1: في بعض الاحيان
2: بصراحه لا في بعض الاوقات

0: اللي فما نواب ولا فما ناس اللي في الشارع العام
1: صحيح تسمى تدخل
0: باش ندخلك انت. دونك انت تقول قايل معناها تعمل تدوينه بالشكل هذا وتمس
1: الشخص
0: معناها اللاعب هذاك
2: اكثر من هيك سي توفيق
0: صراحه خارج على الموضوع جمله وتفصيلا
2: لامت على الحارس كيفاش ما ضربش كيليان بابي.
0: لا لا معناها قمه في
2: هو الحقيقه جمال باش نحلوا بارونتيز في بارونتيز سامحني انه الحكم الاوزبكي هو اللي وصلها للمواضيع هذه راه هو ممكن معناها
0: اضعف
2: حكم شفناه خلى الفريق الباراغواي استعمل جميع انواع العنف
0: صحيح.
2: ولا ورقه صفر
0: طيب
2: صفر ورقه صفر فرنسا ثلاثة ورق صفر هما صفر وكولينا المره الوحيده اللي انتقد فيها التحكيم في كاس العالم هذه انتقد الحكم الاوزبكي وروحوا روح به البلاد بعد المباراة هذه
1: الحكام الافارقه
2: والله تحكي الحكام الافارقه جمال مش ناخذهم على السريع توم من جنوب افريقيا حكم رابع فقط دحام بيدا من موريتانيا عمل مباراه واحده امين عمر عمل انطلاقه قويه زوز مباريات ثم ما شفناش ناتشو من الجابون زاد كذلك زوز مقابلات ومصطفى غربال زوز مقابلات البروز كان نتاع جلال جيد عمل زوز مقابلات من الاول ثم عمل ان سيزيام دو فينال معناها عمل ثلاثة مقابلات هذا هو الحكام الافارقه شنو صار معناها بقى استعمالهم اكثر في المباريات الاولى
1: تواجد محترم ولا
2: لا الحقيقه لا معناها في الادوار المتقدمه ما شفناش التحكيم الافريقي ما عدا جلال جيد في ان سيزيام دو فينال
0: شيء مقارنه بالتحكيم الاسيوي
2: والله يعني الحقيقه جاء وقت تشوفوا امين عمر ومصطفى غربال كانوا ينجموا تكونوا متواجدين الحقيقه في ادوار متقدمه بصراحه.
0: تتذكر انت المغرب اللي سافر كاس العالم نهايه فرنسا
2: بالقولة الله يرحمه
0: ان شاء الله شكون قاعد توا
2: هما لا توا الحقيقه يصعب علاش توا مش نشاهدوا ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي توا مش يولي معناها الاستعمال اكثر للحكام الاوروبيين وامريكا الجنوبيه
0: هذوما
2: ممكن الحكم الاخر كما قلنا المخادمه ممكن
0: الاسترالي زاد
2: والاسترالي اكيد
0: من الاصول الايرانيه هذاك
2: هذاك معناها دائما كما نقولوا احنا 48 سنه والى حد اليوم صحيح. عنده ثقه الاتحاد الدولي
1: فما تدوين زاد ولد ولد ولد ولد رونالدو تعاطف مع ابوه زاد عمل تدوين اذا عمل تدوين توجع لكن هي عمرها ما تحكم عليك كانوا الخسارة قالوا هي توجع لك هاي قدامنا قالوا لكن عمرها ما تحكم عليك شكرا خاطرك كنت الملهم متاعي بالقوة متاعك والعزيمة وخاصة الباسيون تاع الكرة محبة الكرة شوفها
0: يا جمال كريستيانو راهو اسمع
2: طب مازال مش يلعب ولا؟
0: مش يرجع يلعب في النصر كالعادة أما دوليا ما عادش مش يلعب
2: أي أكيد دوليا
0: أي خونة شنو معناها من لاعبي اللي عشنا معاه السنوات هذه الكل وكان مثال يحتذى به وهيك علاش بعد ساعات تشوف الصغيرات والمغرومين بالكوره والكل يبدا معناها لابسين مريول رونالدو خاطر يحبوه لعده اشياء معناها عنده حاجات خاصه به اللي خلاته يكون مثال للاعبين كره قدم اللي الواحد معناها يحتذى به ومحترم جدا وما سمعنا منه طيلة مسيرته ولا عمل مشكل ولا خلق بوليميك سوى مع الفرق اللي لعب فيها والا مع وديما كان الحاجه باهيه فيه ريكونيسون للمدربين اللي كونوه.
1: باهي. آه يا سيدي نمشي
0: فريمون يعمل كيف.
1: نمشي وقفه مع الموزيكا ومن بعد نمشيو الى برونستيك المونديال.
3: تسمع ستوديو المونديال مع جمال ياسمي.

0: familiale.
1: برونستيك المونديال طبعا مرحبا بكم في برونستيك المونديال. راح نجمو نشوفوا حتى الترتيب اذا كان ممكن نتاع اللي طبعا مشاركين في اللعبه هذه وخاصه قاعدين يواصلوا التألق نتاعهم وموجودين في مراتب متقدمه الحقيقه في برونستيك المونديال. طبعا نعطيكم الترتيب بعد المقابلات الاخيره. دائما حمزه مفتاح في المركز الاول 825 نقطه، ثم نمرية إنساف 747 نقطة في المركز الثاني، المركز الثالث إبراهيم نسرين أو إبراهيم نسرين 746 في المركز الثالث، محمد أمين مبروك في المركز الرابع 738 نقطة، في المركز الخامس بوغرين سيوار 732 نقطة، المركز السادس زاوي مونيا 726 نقطة، ثم ويام محمد 725 نقطة، المركز الثامن المانع عبد الواحد 716 نقطة، ثم نقل المركز التاسع محمد صادق جمعة 707 نقطة، ثم المركز العاشر شهاب الفقيه 703 نقطة، اللي نوصل المركز 15 هذوما طبعا اللي محتلين المركز الأولى. لا وجود لسي توفيق، لا نفعت فيه الدرا ولا نفعت فيه الواحد، ربما تكهنوا باش كومش يلعب في الفينال هذاك يخليه يخلط بالنقاط وننتظر.
2: على فكره معناها
1: نحكي على مباراه سويسرا وكولومبيا. توفيق كان باش يلعب توا، نعرف كلهم خسر ما مساش كمل راح مش حتى كولومبيا وسويسرا من ترشح
3: كولومبيا
1: 120 دقيقه قديش
3: كولومبيا 2 بلاش
1: 2 بلاش ها قايدوا له 2 بلاش تعرف حتى النتيجه مطلعها صح
3: هكا حتى النتيجه
1: حتى النتيجه
3: كل شيء بالبار
1: عندك
3: شنو حتى النتيجه عندي يمكن 13 و 14 نتائج الأخيرة برك في الأخرة
1: إيش بك ما طلعتش مالك
3: يا ودي متى بلنتي في 87
2: هذه عملية
3: ملعوبة
1: لا هذه ما تصدقيش
2: على فكرة الحكم هو من سلفادور مقابلة سويسرا وكولومبيا إيفان بارتون من سلفادور معناها ما تعرف الحكام
1: هذو
2: إيه أسمعني جمال الحكام متاع أمريكا الشمالية قاعدين ياخذوا في بايهم قاعدين يزفروا الحقيقه قاعدين ياخذوا في برشا مخاطر
1: شكون البرونستيك نتاعك الماتش هذايا
2: والله هو الحقيقه كولومبيا اقرب
1: كولومبيا النتيجه قداش على 120
2: على 120 واحد بلاش
1: سي هشام ينصحكم تلعبوا واحد بلاش انت هذا كيف اثنين بلاش
3: خمان مش نبدل كي قلت لك انا
1: شو اللي كل حصه نرجع للنتيجه
3: ارجع للفار هم قايدين عندي الكل مقيدين
1: طبعا
3: ما عندك وين هرب
1: دونك غدوه زاد في نفس التوقيت نعطيكم الترتيب ان شاء الله يتغير الترتيب من هنا لنهايه المونديال طبعا هذه برونستيك المونديال تدخلوا على الباج نتاعنا تحطوا جيم وتبارتاجيو الببليكاسيون كذلك تبعثوهم على الواتساب للارقام الموجوده الارقام هذيك طبعا يعطيكم لوجين ومود باس ومن خلالها تنضموا للعب مع فريق جوهره سبور اللي مازال متواصل حتى نهايه المونديال اللي فما برشا جوائز تلفزه 50 بوس كذلك الصالون في انتظاركم ايضا في انتظاركم
3: هذه بها جمال مش المنتخب البرازيلي يتفرج من ديارهم غادي على نهايه كاس العالم
1: زاد سمارت فون فما دي بون داشا بقيمتهم 500 دينار دي بون داشا قيمتهم 200 دينار برشا كادوات وهاو للسبونسور اللي يوفروا الكادوات هذوما
0: برونوستيك المونديال
4: بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
1: اذا ببرونستيك المونديال ننهي استوديو المونديال موعدنا غدوه اكيد في نفس التوقيت الى اللقاء
0: كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي. المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل. بايلا من 4 ل 7 مع سنة

خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكليزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس على جوهرة إفات. عيشوا نغمة السيف جوهرة إفات.

0: جوهرة
1: Summer Station
2: موج مع الموجة
0: تسمع هالكفة 8-9 Don't Take مع وليد بسبيس
3: مع وليد بسبيس
0: على جوهرة FMTV. شوف اسمع واتمتع
3: واتمتع
4: برعاية
5: أحلى بونس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريدو طور عالمك
7: ما بعد الموج على الموج ومع الموجة باش نعطيكم آخر الأخبار متعلقة بعالم التكنولوجيا والاتصالات. هذه هي دمت هيكري تجيكم كل نهار تثاكي معودناكم 8-9 على جوهرة فيم وجوهرة تي في مجموعة من الأخبار المحطات وكل ما يتعلق بعالم التكنولوجيا وأكيد باش غنية مزينة اخترناهم سبيسيال مول لكم أنتم باش يرافقوكم في الفكرة يكون في دياركم باش يرافقوكم في الراديو ولا في التلفزيون. خليكم ديما معنا. هذه هي دمت هيك على جوهرة.

0: لقنا متواصل معكم في دومتك على جوهرة فهم وجوهرة تي في، والبداية تكون مع الراعي الرسمي للبرنامج. نحكيه على شركة أوريدو تونس اللي نعرفها شركة رائدة في مجال وقطاع الاتصالات في بلادنا. أعلنت مؤخرا على توقيعها لعقد شراكة وتبني من جديد ورعاية لمهرجان قرطاج الدولي، المهرجان اللي يعتبر علامة من علامات الثقافة في الفن وفي العالم العربي. شركة أوريدو رائدة في مجال الاتصالات أعلنت على تجديد رعايتها لهذا المهرجان للمرة الخامسة على التوالي، في تأكيد جديد منها بالتزامها في دعم المشهد الثقافي والفني في بلادنا. نعرف الناس الكل كانوا مهرجان كارتاج وعلامة فارقة في مجال الثقافة مش فقط في تونس ولكن في المغرب العربي وأيضا في العالم العربي، ويحتفي كل صيف بعدد من العروض المتميزة على الصعيد الوطني والعربي وأيضا العالمي من خلال نخبة من أبرز وأهم الفنانين اللي يكونوا موجودين باش يقدموا عروضهم وحفلاتهم في رحاب مسرح قرطاج الأثري. وبمناسبة الدورة 60 خلينا نقول كونه أريد مرة أخرى تبين التزامها بالمساهمة في دعم الثقافة التونسية والعربية والعالمية، وتعتبر الراعي الرسمي كما قلنا لواحد من أعرق ومن أهم المواعيد الثقافية في العالم العربي عام بعد عام.
1: دوم تك دوم تك.

0: يعني 27 دقيقة ديما على جوهرة فهم وجوهرة تي في، نحكي لكم على جديد قطاع التكنولوجيا ونحكيوا على ظاهرة مش ظاهرة ولكن خلينا نقولوا معلومة ولات مهمة برشا في عالم الصناعات التكنولوجية. نحكيوا على بصمة الكربون للمنتجات اللي ولات تشكل اليوم تحدي جديد في عالم الصناعات بمختلف أنواعها، خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات الأوروبية. وهكا نجم نقولوا كونه البصمة الكربونية للمنتجات اللي هي البرودكت كربون فوتبرينت ولات تدريجيا معيار أساسي لصناعات السيارات، وما نجموش ننجهلوه خاصة في ظل تجديد اللوائح البيئية على الصعيد الأوروبي، وين يطالبوا المصنعين الأوروبيين اليوم بيانات موحدة شاملة وكاملة حول البصمة الكربونية للمنتجات حتى يتم تقديم المعلومة هذه من طرف المزودين والامتثال للمتطلبات الجديدة حتى تكون نافذة للرواج في السوق الأوروبية. اليوم نحكيوا على التوجه اللي ولا مدفوع بمبادرات عديدة كما الاتفاقيات الخضراء الأوروبية، نحكيوا على الجرين ديل وأيضا لائحة البطاريات وجواز السفر الرقمي للمنتجات، بالإضافة إلى آلية تعديل الكربون على الحدود، الشيء اللي أدى لتحويل أداة الانبعاثات الكربونية من مجرد التزام بيئي كنا نعرفوه ولكن ما نمتثلوش ليه بشكل كبير وشامل، ولكن اليوم ولا عامل أساسي في القدرة التنافسية للشركات المنتجة لكل ما يتعلق بمكونات السيارات لفائدة السوق الأوروبية. اليوم البيانات الخاصة بالبصمة الكربونية للمنتجات ما تقتصرش فقط على أغراض إعداد التقارير، ولكن ولات أداة إدارية تساعد بشكل كبير على تحسين عمليات الإنتاج واختيار الموارد الأكثر كفاءة في السوق الأوروبية وتعزيز الشفافية عبر سلسلة التوريد بشكل كامل. وبالنسبة لشركة لعديد الشركات مثلا شركة LG Electronics، ولا اليوم هذا يعتبر تحدي كبير في تقديم المكونات الخاصة بالسيارات، ولات بالفعل تحرص على تقديم كل البيانات المتعلقة بحساب انبعاثات الكربونية حتى تضمن موثوقية البيانات وقابليتها في السوق الأوروبية وتتبع كل البيانات والمعلومات الخاصة بها في الوقت اللي مازال فيه مجموعة كبيرة من الفاعلين الآخرين في السوق العالمية يعتمدوا على بيانات متوسطة وإلا تقديرية، ولات بالفعل القدرة على تقديم معلومات دقيقة وقابلة للتحقق ميزة استراتيجية بالغة الأهمية عند كبرى الشركات العالمية. هذاك علاش في السياق هذايا يؤدي المزودين الرئيسيين دور محوري في دعم التحول نحو صناعة سيارات أكثر استدامة وتتكز على بيانات موثوقة ومتشاركة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة لإنجاز سيارات قابلة للاستغلال بشكل فعلي وأداء عالي. نحكيه دائما على المعايير اللي ولت مطلوبة من طرف كل المصنعين في السوق الأوروبية.
1: اسمع واتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولكتر سوم الدقيقة 190 مليون. أريدو طور عالمك.

دومتك دومتك. مازلنا معكم في دومتك على جوهر فم وجوهر تي في، ونحكي لكم على اخر الاخبار المتعلقه باخر الاصدارات وجديده في السوق العالميه، وان اعلنت مؤخرا شركه ريد ماجيك على التابلت الجديده الغريبه المزحزحه واللي اسمها ريد ماجيك جيمنج تابلت 5 برو، اللي تكون موجودة في الفترة هذه في السوق الصينية على أنه يكون تواجدها وتسويقها في الأسواق العالمية قبل نهاية شهر جويليا 2026، مع تركيز واضح على تجربة ألعاب جديدة لكل المستهلكين في كل أنحاء العالم بمواصفات متقدمة وتقنية تبريد تظهر لأول مرة. شنو فما جديد في التابلت هذه؟ هات ناخذ فكرة قبل كل شيء على السبيسيفيستي تكنيك بتاع التابلت. نحكي على ريد ماجيك اسخا 2. أول حاجة سي اون تابلت اللي جي افيك ان اكران اوليد 9 pouces, la résolution est à 2,4K. وان تو دو رافريشيسمون يوصل ل 185 هرتز، وهو الشيء اللي توصفه الشركه بكونه لاول مره لقاو تابلت فيها ان تو دو رافريشيسمون اوسي بويسون 185 هرتز، دونك ديدي 100% للي جو، وفيها نظام تبريد سائل نشيط يظهر لاول مره في تابلت من نوع هذايا. وكيف كيف درجه السطوع على الاكران توصل ل 1600 نيتس مع حافات نحيفه للغايه، تريز ارغونوميك في الاستعمال نتاعها، وقت اللي الكونديدا والا لوتيليزاتور نجم يشد التابلت في دي ويلعب لمدة ساعات بدون توقف. اليوم تقول الشركة كانوا تقنية تعتمد زيادة على الذكاء الاصطناعي موجودة في التابلت هذه، باش تضبط الإضاءة بشكل تلقائي حسب المناخ اللي موجود فيه المستخدم، بالإضافة إلى شهادات الاجياس اللي تحد من الضوء الأزرق، وهذا بشكل يعطي أن سيغتان كونفور للجو والاستعمال بتاع التابلت وراحة كبيرة للعينين. اليوم نلقاو الريد ماجيك أسخا 2 تعتمد على أن بروسيسور سناب دراجون متطور، نحكيه على سناب دراجون 8 إليت جينيراسيون 5، مصنوع بدقة توصل ل 3 نانومتر، بالإضافة إلى بروسيسور آخر من نوع ريد كور R4 متخصصة للألعاب متاع الفيديو، وتقنية الانرجي كيوب 3.0، وهي منظومة تقول الشركة كونه وقع إدماجها في التابلت هذه حتى تعطي أداء كبير للجرافيك سورتو في المود متاع الجيمين، وأيضا في الحفاظ على الطاقة المستخدمة من طرف المستعمل. اليوم الجهاز هذا يحافظ على تصميم شفاف، دونك في اون بارتي ترانسبارونت في وسط التابلت. تشهرت بها الحقيقة ريد ماجيك حتى في التابلت اللي سبق إصدارهم في فترات سابقة، ويكشف التصميم كونه نظام التبريد هو نظام سائل، دونك نشوفوا الليكيد في وسط التابلت على خاطر فيها اون بارتي ترانسبارونت، وقت اللي يبدا قاعد يدور في وسطها باش يبرد البروسيسور اي لي كومبوزونت دو لا تابلت، مع إضاءة ار جي بي تضم 11 وحدة ولا 11 يونيتي ليد اللي يعطيو اون سيغتان الور اي كولور للليكيد اللي موجود في وسط التابلت باش بردها، وهذا يتفاعل مع نوعية اللعبة اللي قاعدين نستعملوا فيها. وقت اللي يجي الهيكل مصنوع من الألمنيوم باش يعزز المتانة، دونك مش على خاطرها ترانسبارونت وفيها ليكيد دونك فراجيل، الكادر والكوك نتاع التابلت مصنوعين من الألمنيوم، هذا اللي يقوي من المتانة نتاع التابلت في الاستخدام نتاعها. حاجة أخرى نلقاو كونه في وسطها اون بومب، نعم بومب صغيرة برشا، ليبيسور نتاعها 0.48 يعني نص مليمتر، 0.48 مليمتر، وتخدم باش تبومبي البرودوي ليكيد في وسط التابلت ويبرد لي كومبوزونت كيما قلنا، وتستخدم ماده الليكويد ميتال 3.0 باش يحسن تبريد الحراره داخل الجهاز. اليوم الريد ماجيك تدور على الاو اس 11.5 مع اسيستون انتيليجون اللي هو المورا اي اي اجنت 2.0 اللي يعاون برشا في استخدام التابلت واللوبتيميزاسيون نتاع لي ريسورس نتاعها. والباتري نتاع التابلت هي 8500 ميلي امبير اور افيك اون بوسيبيليتي نتاع شارج رابيد توصل حتى ل 80 واط، وقت اللي نحبوا نشارجيوها في نسختها الصينيه، ولكن مازال ما نعرفوش النسخه اللي باش تكون في الاسواق العالميه كيفاش باش تجي الاصدار نتاع الباتري نتاعها. اليوم نحكيوا على ريد ماجيك جيمنج تابلت 5 برو في الصين، السومه نتاعها شدوا عندكم 5299 يوان اي ما يعادل 780 دولار امريكي، يعني تقريبا في حدود ال 2000 2100 دينار تونسيه. هذا بالنسبه للتابلت اللي جي افيك اون رام دو 12 جيجا بايت، ولكن وسعه تخزين 256، وفما زاد فيرسيون اخرى اللي جي بذاكره عشوائيه وسعه تخزين

مازلنا معكم في دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في، ونحكيو على أخبار متعلقة بشركة الاتصالات في تونس، خاصة بعد النجاح اللي حققته النسخة الأولى والثانية لتظاهرة مهمة للغاية. نحكيو على تحدي مشاريع التخرج لي بي اف او. نظمت أورانج تونس من جديد النسخة الثالثة من التحدي هذايا، وهي مبادرة موجهة بالأساس للطلبة الشبان من جينيراسيون زد باش ينجموا يقوموا باللي بروجي نتاع لي بي اف او نتاعهم، وين نتأكد من جديد التزامها في دعم التكنولوجيا الحديثة ودعم الشباب النشط في هذا المجال وتعزيز فرص التشغيل بالنسبة للشباب وتطوير مهاراته في السوق المحلية. هذاك علاش شركة أورانج تونيزية نظمت مؤخرا تشالنج بي اف او 2026 النسخة الثالثة منه بإصدار دليل مشاريع خاص بالتخرج. نحكيو على بي اف او بوك، ووزعته على كل الشركاء نتاعها من الجامعات، بالإضافة إلى نشره عبر منصة لينكدين لفائدة كل المهتمين بالمشروع هذايا، حتى تتيح للطلبة التعرف على فرص التربصات الموجودة داخل الشركة واللي توفرها اليوم للطلبة اللي يدرسوا في مجالات التكنولوجيا المتنوعة. ولقات بالفعل المبادرة هذه إقبال كبير من طرف الطلبة وقت لقوا البلاغ على منصة لينكدين، وأسفرت التجربة على اختيار 143 متربص، دونك 143 ساجير انضموا بالفعل لشركة أورانج بناء على إمكانياتهم وحماسهم وجودة الملفات اللي قدموها باش يعملوا البروجي بي اف او نتاعهم. وفي فترة التربص استفادوا اكيد بإحاطة وبرنامج تأطير موجه ضمن عدة ورشات باش يطوروا المهارات الشخصية نتاعهم في مجالات متنوعة، بطبيعة اولا المجال التكنولوجي وايضا المهنية، وين ركزت ورش العمل العام هذايا على كيفية اعداد عرض مشروع بي اف او باش يكون اون بون يونيفورم قدام اللجنة وقت اللي يتقدم، وآليات الاتصال والتواصل وتقنيات إدارة الضغط بهدف مساعدتهم انه يقدموا افضل ما يمكن انه يقدموه في محطة مهمة برشا في البروسيس إدوكاتيف و يونيفرسيتير متاعهم، ويعزوا مهاراتهم السلوكية بشكل كبير في تجربتهم. وفي ختام المرحلة الأولى بعد ما كانوا شاركوا 143 متربص، تقدموا 21 متربص مشاريعهم قدام اللجنة أولية ضمن خبراء بينسور من عند أورانج، وين تم اختيار 7 متأهلين للمشاركة في الحفل الختامي وينعرضوا أفكار مشاريعهم قدام اللجنة. وشهدت بالفعل الفعاليات هذه والحفل تكريم مشاريع المشاركين إلى جانب تتويج الفائزين الثلاثة اللولانين في العرض هذايا، وين تميزت مشاريعهم بالابتكار بالجودة، وأكدوا من جديد على الإمكانيات الكبيرة اللي يتمتع بها الشباب التونسي في مجال الابتكار وأيضا في مجال التطوير الرقمي.

0: مازال معكم في دومتك على جوهرة فهم، وحبينا نخمل قناة اليوم بخبر مهم جدا في قطاع الاتصالات، وين أعلنت شركة AN الإماراتية على إرساء عقد لشريك استراتيجي في مجال البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إرساء أول شبكة للاتصالات المتحركة تجارية في العالم تعتمد على تقنية الجيجا ميمو 256 TRX ضمن نطاق الترددات. شدوا عنكم نطاق الترددات العلوي اللي يوصل للسي جيجا هيرتز، وهو تجربة خلينا نقوله فريدة من نوعها على الصعيد العالمي. ومن المقرب بالفعل إطلاق الشبكة تجاريا خلال النصف الثاني من عام 2026 في خطوة مثل انتقال مهم للغاية في مرحلة التحقق التقني في جاهزية التجارية للعرض هذايا بالنسبة لعام 2026، وين تعزز الخطوة مكانة أياند الإماراتية الريادية في مسيرة تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدم على الصعيد العالمي، إلى جانب جهودها في إرساء الأسس الشبكية اللازمة لعصر شبكات الجيل السادس. اليوم نحكيه على مشروع يدعم خريطة طريق وطنية جديدة مبتكرة ورؤية في نظام الجيل السادس. نحكيه على الجينيراسيون 6 وإلا 6G، خلينا نقوله باش تكون أكثر واضحة العملية. كنا نحكيه على 5G، اليوم نحكيه على التقديرات الخاصة بالـ6G واللي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الشيء اللي باش يعزز دور الدولة في تنظيم وتطوير تقنية الاتصال المستقبلية واستعدادا لمرحلة توحيد المعايير العالمية للجيل السادس. هذاك علاش باش تساهم المرحله هذه في توسيع استخدام نطاق 6 جيجاهرتز ودعم مسار تطور طويل الامد لشبكات اياند الاماراتيه نحو تطبيق معايير الاطار العالمي اللي تعتمدوا كما تعرفوا يعتمدوا الاتحاد الدولي للاتصالات باش يطور شبكات الجيل السادس على الصعيد الدولي. اليوم الشبكة باش تعتمد على نطاق الترددات 6 جيجاهرتز اللي يمتد ما بين 6425 و6675 ميجاهرتز. الشيء باش يوفر عرض نطاق ترددي يوصل 350 ميجاهرتز، وباش يتم دمج التقنية هذه، نحكيو على تقنية جيجا ميمو 256 TRX اللي باش تعزز قدرات الهوائيات، نحكيو على زونتين اللي نعرفوهم متاع الاتصالات والخلوية في كل موقع مقارنة بالتكوينات القياسية لشبكات الجيل الخامس المعتمدة حتى اليوم واللي تعتمد على TRX64، وباش ينتج على هذا زيادة كبيرة في سعة الشبكة وتحسين دقة توجيه الإشارات، بالإضافة إلى تعزيز إدارة التدخلات وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين في المناطق الحضارية ذات الكثافات العالية جدا للحركة المرورية والحركة الرقمية وحركة تواجد المستخدمين. اليوم الشبكة تصمت باش توفر سرعات قصوى توصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية، وتوم تاع داونلود يوصل لل 1 جيجا بايت بار سكوند خاصة في التيلي شارجمون، الشيء اللي باش يساعد القدرة المتقدمة أن تواجه الإشارات على معالجة تحديات تغطيات مرتبطة بجاهزية الشبكة واستخدام نطاقات تردد عالية للغاية ما سبقش أن استخدمناها في الوقت الحالي، الشيء اللي باش يدعم تحقيق مستويات تغطية مثالية وتشبه برشا التغطية المماثلة حاليا على نطاق سي باند، وتعرفوا إلا السي باند تخدم برينسيبالمون على التردد نتاع 3.5 جيجا هرتز. ومن خلال نقل تقنية الـ 6 جيجا هرتز 256 TRX جيجا ميمو اللي سبق وأنه حكينا عليها، نلقاو كونه اليوم تعدينا لمرحلة تحقق رقمي مهم للغاية قبل عملية النشر التجاري، وذلك علاش تواصل الشركة وكل المشرفين على تركيز المرحلة هذه لبناء طبقات شبكية عالية السعة باش تمثل الأساس لخدمات رقمية من الجيل القادم، نحكيه على الجيل السادس، وهذا بالأساس من خلال الارتكاز على الشبكات الأصلية المعتمدة حاليا في 5G، دونك هي اللي باش نعمل عليها الباز متاع 6G، وباش تعتمد بالأساس على AI على الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية جديدة وإمكانيات صناعية وخدمات متميزة للمدن الذكية بشكل كبير، وحياة استخدامية مستقبلية للاتصالات والاستشعار المتكامل. اليوم نلقاو كأن الشركة باش تسعى من خلال المشروع هذايا أنه تبني جيل جديد متطور لخدمات الاتصالات المتنقلة، الشيء باش يوفر سرعات لاسلكية ظاهي سرعات شبكات الألياف البصرية، نحكيه على الريزو متاع الفيبر أوبتيك، وباش تدعم أهداف الأوسع لتطوير بنية تحتية رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تعتبر سباقة في هذا المجال، في انتظار أنه نتعرفوا على المعايير الدولية اللي باش تطلقها إن شاء الله في الفترة القادمة المنظمة العالمية للاتصالات، حتى نعرفوا شنية متطلبات تطوير شبكة الجيل الخامس لشبكة الجيل السادس على صعيد الدولي. ومع الأخبار هذه أكيد نصلوا لختمة لقانا اليوم في دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في، باش تواصل لقانا على الراديو على التلفزيون بعد شوية، وبعد أخبار التسعة يجيكم زهير في خاطر جديدة من خواطر اليوم، وفي التلزة باش نتابعوا مقابلة، مش مقابلة، باش نتابعوا مصافحة رياضية مع علي تأخذنا في حوار حصري على جوهرة تي في. شكرا لكم اللي تابعتونا، إن شاء الله نتقابلوا معكم من جديد نهار الجمعة في لقاء متجدد من فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في. في الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتك مع وليد بسبس،
2: مع وليد بسبس
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: واتمتع
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك
7: جوهرة F-M.

0: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. على جوهر اف ام تي في موجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 26 و2000 بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال أورانج وأوليدو واتصال تونس بسعر إجمالي قدره 950 من ليما. وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في دورة المراقبة عن طريق الإرسالة القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 عن طريق باك ثم فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأشارت الوزارة إن أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. نظر مجلس الجامعات المنعقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية 26 و2027 و2000، واستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاحها. كما اطلع المجلس وفق ما جاء في بلاغ للوزارة بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وبحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، اطلع على مدى تقدم إنجاز منصة التصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ومنصة تسجيل الطلبة الدوليين ومستوى جاهزيتهما لدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الجامعية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الجامعية وتعزيز حوكمة القطاع والارتقاء بجاذبية منظومة التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي. دوليا، الحكومة البريطانية تقول أن القوات البريطانية والهولندية ستجهز بسفن نقل برمائية جديدة بموجب شراكة بحرية تبلغ قيمتها 2.4 مليار جنيه استرليني وقعت اليوم. والمستشار الألماني يعرب عن أمله في أن ينجح المشاركون في قمة حلف الناتو في إحياء ما وصفها بروح أنقرة، مؤكدا أن هذه القمة قد تشكل نقطة تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية. وفي ختام هذه الرحلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة على ولايتي القصرين وقفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليل، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 24 و 28 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم، انا فلاح صغير، شفت كيفاش معدين القرض تاع الفلاح الصغار، حبيت نعرف شنو الاوراق الوثائق اللي لازم نتحصل عليهم باش نجم نتحصل على القرض هذا.
2: عصام يا جورا، بالله فما شكون يراقبهم الطبعتهم في الدارات الصغار وفي الدارات الكبار الجهوية، الطبع نهار يجي ونهار يجيوش، فما شكون يراقبهم لا السيد وزير الصحة لا مندوب الطبية، فما حد شكون يراقبهم، احنا المواطنين هاو نمشي ونجيو حسب الطبيب ما نلقاوش نهار يخدم نهار عليه، داخل شكون لاهي بهم الطبع هذوما، بالله يشوفون الحل هذا يرحم والديك.
3: جهرة سام سمعت توا يقول مول الماء اللي يقص الماء من نص الليل لخمسة نتاع الصباح، هذا والله له موجود وله محطوط، نهار السبت قص علينا الماء، السبت اللي فات قص علينا من نص النهار حتى نهار الاثنين خمسة نتاع الصباح ما عندناش ماء، اللي عاملك البتية والواحد هون هو شو؟ واللي ما عندوش قعد ليلو ربي سبحانه وتعالى، كيفاش نمشوا حتى مشاو عام وماتوا باتوا هكاك ولا من غير تدريس، هذا مش معقول. ما يقولش احنا يقول باش نبداو من نص الليل خمسه راهو ماهوش موجود وما فماش، ولهذا احنا عملنا تصفيه المياه وتحليه المياه والمطر تبارك الله صبت وبغى يقطع علينا في الماء، شنو هذا يعبي الخزانات؟ الخزانات يخلي الحلقوم ديما يجري فيهم ويتعبيهم، ماهوش حل اللي يعملوا فيه، في الصيف يقطع علينا الماء شعلالهم ليه؟ شكرا جوهرات.
4: عصام يا جورا، ربي نصف من السيد وزير الصحة العمومية، علاش ما يدخلوش للسوجي كاب؟ العساس السكرتير في ثلاثة كبار، وعلاش ما يوفروش للأوبريير؟ علاش ما يوفروش المنظفين؟ علاش هذا كل؟ يجي احتجاجات يعملوها الطب، هذه حاجة الأولى، حاجة ثانية راهو المواطن، أنا نعدى فوق الرأس مؤسسات، مواطن يعطيك كلمات ولو حتى هو عنده حق وهو غلط، راهو يمشوا بالضحكة، يا طبيب، يا فرملي. راهو يلزم المواطن يمشوا بالضحكة، وابتسام وصباخين وتفضلوا وتبرك دم وتضحكوا ولعبوا كل شيء، حتى هو لو عنده حق وهو غلط، أما تما نعطيه هو يعطيك 10 كلمات ولا 20 كلمة، بالسيف يعمل اعتداءات، بالسيف باش يكسر الاستشارات، بالسيف باش يعمل هكا. يدكم ربي يا طبا يا مواطنين ذلك كيف حاولوا وسعوا بيكم راهو ملك الجميع ستاراتكم راهو ملك الجميع وانتم مثل الطبا راهو حافظوا على خدمة انتاعكم حافظوا على الشرف انتاعكم حافظوا على المهنة انتاعكم يدكم ربي راهو انتاعكم في السامة راهو جيبوا الخدمة جيبوا حتى قدروا لكذا.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير جيس على جوهرة اف ام.
0: موش مع الموجة.
2: عشر دقائق بعد التسعة تعليل مساء الخير، أهلا وسهلا، هذه جوهرة اف ام وهذه خواطر وخاطرة جديدة، خاطرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026. تواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل في استضافة لفنان جديد اليوم في قطاع الغناء، ولكن غناء سبيسيال الحقيقة، صوت جميل جدا رائع، شاب ترشق طاير تيران وعنده موزيكا ستيلو، موزيكا يمكن ما فماش منها، اختار نمط جديد على الساحة التونسية، ولكن اليوم شنية العراقيل وين وصل شنو مشروعه إلى آخره من التفاصيل الكل تنكتشفوها معاه بعد شوية إذا كان تحبوا تسمعونا وتنكتشفوا الفنان والإنسان في ضيافة خواطر بعد اللحظات حتى للعشرة متعليل. حلقة اليوم من إخراج سامي ضويري، عدد وتقديم زهير الجيس، وهذه أول غناية للفنان ضيفنا الليلة اسكندر السايس. جيب حذنا بعد لحظات

0: نرجع معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا، متواصلين ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. كيف قلت الليله في ضيافتنا فنان مختلف في النمط اللي اختاره، طبعا شويه نحكيه عليه. كنتوا تسمعوا في واحده من غنياته اسمها تلقى الخير، ما عرفش اذا كان ديديكاس سبيسيال ولا، طبعا شويه نحكيه على التفاصيل متاع كيفاش يختار الغنيات والعناوين وغيرها. اسكندر السايس، اهلا وسهلا مرحبا
1: صديقي زهير. وحشتك برشا صديقي زهير، عنا برشا ما تقبلناش، دونك فرحان برشا بالاستضافه نتاعك. الحقيقه زيد انت زهير انسان اعلامي من اول العباد اللي امنت بيا، من اول العباد اللي دزت معايا، دونك انا جابريسي برشا المومون اللي انا فيه اليوم.
0: مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه.
1: اي يعيشك يا زهير.
0: ماذا بينا نبداو صراحه لقص حدود، ديجا باش نبداو بالجينجل هذا، اسمع معايا. اي حضرة الصراحة. نبدأ في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة. اسكندر السايس بحذين الليلة ساعة، خلينا نبدأ بطاقة تعريف. شكون هو اسكندر؟
1: اسكندر 27 أوت 97.
0: ايه ديجا بدينا بطبك الصراحة.
1: الاسم اسكندر السايس، عش في عائلة متواضعة.
0: الاسم الحقيقي مش فني.
1: اسم الحقيقي.
0: اسمك اسكندر، لقبك السايس.
1: عش في عائلة متواضعة في ولاية تونس العاصمة.
0: وين في تونس العاصمة؟
1: عشت بين كانت مرحلة زادة بأول حياتي بديتها في بنزرت. عديت ستاج باهي
0: دونك تولدت في بنزرت.
1: الوالد والوالدة ميليتير، دونك كانوا يعيشوا غاديكا. دونك تولدت في تونس، ما عشت في بنزرت ديبي حياتي. بعد رجعنا لتونس اللي هي بلادي، معناها بلاد الوالد والوالدة. وكملت عشت غاديكا بين العوينة، العمران، فرانسفيل، سكرة، هذو مهم.
0: باهي. وقلت لي عائلة متوسطة بمعنى
1: تواضع، معناها الحمد لله
0: خير من الناس اقل من الناس.
1: بالضبط.
0: دونك مش في عائله فقيره.
1: لا لا
0: ديزون.
1: لا لا الحمد والشكر لله.
0: عندك برشا خوات ولا؟
1: عندي زوز خوات.
0: زوز خوات.
1: زوز بنوتات محلاهم.
0: انت الوليد الوحيد.
1: انا الوليد الوسطاني.
0: انت الوسطاني، دونك جيت بنيه، بعد جيت انت وليد زدوا بنيه اخرى. قالوا انوف يز دي ستوب. مقلقتك انك ما عندكش خوك مثلا؟
1: ليه؟ انا عندي ان دومي فخير، انا راهو عندي ان دومي فخير اللي هو قيس، نوجه له تحيه. ياسمين وهي لاخوتي البنات، قيس زاد نوجه له تحيه. ان دومي فخير، انا خاطر الوالد والوالده مطلقين.
0: داكوغ.
1: دونك
0: جي خوك من بعد.
1: جي خويا.
0: دونك عندك خوك.
1: عندي خويا.
0: باهي. الصغر نتاعك كيفاش كان اسكندر؟ يعني طفولة متوازنة صعيبة، ولد ميليتير، دونك نتصور الديسيبلين كانت
1: صحيح
0: حاجة.
1: صحيح الحقيقة، ملي أنا صغير تربيت على الديسيبلين، تربيت على التربية. تربيت على التربية، هذيك هي الحقيقة.
0: كنت يعني طفولة كانت صعيبة ولا سهلة؟
1: طفولة كانت كانت صعيبة. تتسمى
0: صعيبة.
1: صعيبة الحقيقة.
0: صعيبة من أي ناحية؟
1: من برشا نواحي، خاطر معناها عشنا حاجات صعيبة في العائلة وكل شيء، وظروف اللي خلتنا نتعداو بها. ما رغم هذوكم حاجات كان باهية انه واحد باش يتعلم دروس في الحياة ويتعلم. دونك اما الحقيقة جيتي بيان، معناها كنت انسان معناها ملي انا صغير انسان فرحان. كنت سبورتي بروفيسيونيل، كنت في ليكيب ناسيونال في الفوال. عملت اون كارير في الفوال، حاصل في سبور. بعد الحقيقة لقيت في تونس كارير سبور ما نجمش نمشي بها بعيد برشا. دونك لين جيت الموسيقى.
0: دونك غرامك من الاول كان سبور؟
1: كان سبور. الحقيقه ما كانش غرامي برشا، كانت حاجه هاكا نعمل فيها خاطر جيكسيلي فيها، خاطر كنت حاجه هاكا باهيه نعملها. كنت دونك هذيك
0: كنت سبورتيف، تحب تكون رياضي وكذا.
1: اكزاكتومون.
0: الموسيقى وقتاش بديت اكزاكتومون؟ غرام الموسيقى وقتاش بدا؟
1: غرام الموسيقى بدا ملي انا صغير عرفت روحي اللي انا فما ميوزيسيان من داخلي، فما انسان ينجم يغني، ينجم يفهم الموسيقى، ينجم يحس الموسيقى. لين بشوي عرفت ان جروب نتاع صحاب وكل شيء مع بعضنا، بدينا الموسيقى كومبليتمون. معناها اول جروب لايف نعملوه، اول برايف، اول
0: وقتها قداش عمرك تقريبا؟
1: دي كونسير عمري 16 ونص.
0: مازلت
1: كي بديت لي كونسير عمري
0: المراهقه. دونك دخلت وشكلتوا جروب وبديتوا تعملوا باند. اكزاكتومون.
1: اللي هما لي زامي دونفونس نتاعي توا، شادلي وفيراس وعزيز، وكل نقدم لهم تحيه. الناس
0: داكوغ. والباند هذه سميتوها وقتها
1: اسمها جراج باند.
0: ايه
1: خاطر وقتها سيدك من سيدك كان عندنا جراج مبرو فيه، هو جراج دار شادلي.
0: ايه
1: يسيدك بن سيدك في العمر هذاك 17 سنة ونص نخلصوا حكاية فارغة على الأخر من الكونسير متاعنا. وصلنا رديناه استوديو نجمو نبرهو فيما يخمر ما تخرج حتى حس من الاستوديو ما غير ما نقلقوا حتى حد. دون بلوس احنا وقتها كنا صغار نلعبوا في الروك نعمل في برشا حس نعمل في برشا جوجم
0: دونك عملتوا ايزولاسيون دو تيل سورت عملنا
1: اتيود تصور صغار عملنا 16 سنة قداش عملنا اتيود كاملة مشينا الماتير بريمير اللوح الاندوروش منين
0: الواحد الدنيا وحدكم
1: كل شيء وحدنا مرمى حليناها وحدنا
0: بعد البان سميتوها جراج
1: سميناها جراج باند خاطر
0: الجراج اللي بديتوا فيه
1: اكزاكتو
0: كانت البداية من الجراج مازال الجراج ولا
1: الحقيقة مشي على روح
0: مشي على روح نصور فيه برشا ذكريات
1: فيه برشا ذكريات
0: اكثر حاجه تتذكرها فيك الجراج ما تنساهاش حاجه صارت فيك الجراج تقول هذه باش تقعد تاريخ ونحكيها الحبار قبلك الكلمه
1: يا سيدك يا سيدك وقت احنا سخانة راهو يا زهير طنبكوت راهو معنا نقدوا في استوديو مرمى طنبكوت وبيدينا
0: واللي
1: باب كليماتيزي مرمى مرمى وتراب وكل شيء حاسيله عاد نهار من نهارات نقدو في الاستوديو كل شيء يجي يدخل شيدلي اللي هو يسكن في الدار اللي عنده المقراج هذي يجي يدخل بدلاعه هو ما شاء الله عليه بصحته برشا كان وطويل زوز متر ويش ما شاء الله هز دلاعه هكا ويشطح بيها واحنا فرحانين باش ناكلوا الدلاع بارد معناها كي اللي عرفت
0: فما حاجه بارده في السخانه
1: فما دي مومون كي اللي صاروا عرفت الحقيقه سي تخي نوستالجيك كاو
0: كريتو الدلاعة
1: باز
0: شعت انا قلت تطلع شي طاح بيها تفرج خرجت في الفترة
1: اي اي هذه هي الفزة انه جاي الباتور من بعد شد البطيخة التخ على القاعة وبدينا ناكلوا فيها براجة براجة هذيك هي الفزة اللي تفكرت انا تو
0: لا اله الا الله بيه حياتك الشخصية اسكندر الوان والا خط احمر من البداية بمعنى النجم ونبداو نحكيو بعد قولي وصلنا للخط الاحمر ستوب والا حياتك الشخصية ما يتحكيش فيها بالكل
1: الحقيقة زهير معناها نجم نحكي اما ماذا بيك
0: الى ان نصلوا الى الخط الأحمر بيه خلنا نبدأوا احنا قبل الحياة الشخصية خلنا نبدأوا في التسلسل الأحداث بالنسبة ليك دونك بديت بجراج باند
1: اوكي
0: مع أصحابك علاش الاختيار هكا كان غربي معناتها معناتها التوجه نتاعك وكي بديت شنو بديت معناتها بديت عازف ولا بديت ديريكت تزن ولا فسر لي شنو بديت
1: بديت نبربش شويه جيتار جو دي بيان بربش معناها قاعد نفهم شنو هي كيفاش خاطر وحدي
0: ماكش قاري موزيكا
1: من الاول ما قريتش موزيكا
0: من الاول ماكش قاري وقتها موزيكا
1: انا حتى كي قريت من بعد الانستيتيو ما كملتش نوصلوا للمرحله هذيك دوك بديت نكتشف في الجيتار وكل شيء و لقيتها حاجة معناها عجبتني على الأخر ونحس في فيلينغ كي نلعب فيها حاجة نلعب فيها نحس في فيلينغ فهمت دونك بديت هكا أنا بديت نعمل شوية جيتار بعد كي قصيت كومبليتمون وقتها بعد شوية على الموسيقى كي تقابلت مع العباد هذوما دونك بدينا نسكنوا مع بعضنا بدينا بنفس الشغف وبدينا بنفس الأوبجيكتيف فهمت إنه نعملوا دي كونسير مع بعضنا وي شير ميوزك فهمت بالنسبة للنمط الغربي ملي أنا صغير الحقيقة الوالد والوالدة معناها 90% من الموسيقى اللي سمعتها من عندهم هي موسيقى غربية
0: دونك التأثير متاع الموسيقى اللي كانوا يحطوها في الدار
1: هذيك باجاج
0: ولا معنا. في الكهرباء دونك بوك وأمك كانوا ما يسمعوا كان الغرب
1: كان الموسيقى الغربية كان
0: يسمعوا أم كلثوم كل.
1: سمعت أم كلثوم سمعت برشا معناها فنانين عرب كبار وكل شيء وأنا صغير
0: عبد الحليم
1: كل شيء أما سيتي 90% موسيقى غربية تو تبدلت برشا حاجات تو الحقيقة مع الإكسبيريونس متاعي مع ريبيليون وليت نحب الموسيقى العربي برشا وليت نغني الموسيقى العربي وليت نكتب تونسي وليت معناها تبدلوا برشا حاجات
0: اما حتى العربي متاعك مش ياسر عربي طبعا بعد ندخلوا للستيل ما تحسك معناتها عندك تاثير ميولات غربيه خاصه في اللحن في التوزيع في الموسيقى يمكن الكلمات تونستها به كي بديت قلت لي بديت تبربش شويه على الجيتار والغناء وقتاش بدا
1: الغناء بدا كي تعرفت على الاولاد كنا نمشيو ديما كلوب في كاراوكي كلوب سيتروين في اللاك كنا نلمو واش عندنا فلوس حاسيل وناخذوا كل تاكسيات ونمشيو لكلوب سيتروين اللي فيه كاراوكي نقعدوا غاديك نغنيو بالسوايع وكل
0: دونك الكاراوكي كان يستهوي
1: هذيك باش تجي قالوا لي اسكندر معناها عندك موهبه فما موهبه راهو ترينا عليها راهو تنجم تعمل بها حاجه فهمت
0: دونك اكتشافك كان من خلال الكاراوكي، جربت
1: من خلال الكاراوكي
0: اصحابك عجبهم الصوت.
1: ترينيت الاكثريه غاديك، ومن بعد الحقيقه كي عملنا استوديو وصلت نمشي للاستوديو نقعد بال 13-14 ساعه وانا نترينا على صوتي ونغني.
0: وحتى التوا باقي نحكي ومازال ما فماش فورماسيون، حتى التوا عصامي التكوين.
1: أي
0: عصامي مش قاري موسيقى. وقتاش قررت انه الموسيقى تنجم تكون احتراف في حياتك؟
1: قررت انه الموسيقى تكون احتراف بعد الباك او البريمير الاول عام بريمير اني في الفاكولتي.
0: يا وقتها كنت عملت باك شنو؟
1: انا عملت باك ايكونومي جيستيون.
0: باك ايكونومي جيستيون معناتها بعيده كومبليتمون،
1: بعيده كومبليتمون
0: لي ليتر لي كذب، على اساس انك كونتابلي بانكيجي
1: اكزاكتومون
0: ايكونومي جيستيون. بعد مشيت قريت في الفاك
1: يا شو سي،
0: يا شو سي، يا شو سي اون بلوس. دونك ديما نقعدوا في دومين الحسابات، معناتها ما فما حتى شيء عنده علاقه بالموسيقى في القرايه حتى لوقتها،
1: حتى شيء.
0: في البريمير اني شنو اللي صار؟
1: انا جوست ان ديتاي صغير زهير، راهو وقت اللي عملنا السجو الجروب هذاك راهو كنا نعملوا دي كونسير، معناها كريمو كانوا يعيطونا لي اسوسياسيون ونمشيو نخدموا في لي ريستورون كل شيء. بديت نمس
0: دونك جراج باند ان سارتان عملت سوكسي،
1: عملت سوكسي في تونس العاصمه، في عمر معين نتاع شباب في كل شيء، اللي خليني معناها حسيت شويه كانه انتهمتها، فهمت؟ في الوقت هذاك بالذات. بعد كل واحد فينا جاي الباك نتاعو، خاطر احنا بريسك فرد عمر الكلنا، دونك العام وراخو كل واحد فينا باك لين بعدنا كومبليتمون.
0: كي بعد شفتوا الباك ياخذ برشا وقت دونك وتحضير وقرايه exactement. وكل شيء، مشيتوا للفاك
1: اكزاكتومون. هما مشيو يعيشوا لبرا، الاولاد الكل صحابي مشيو يعيشوا لبرا،
0: الباند الكلها خرجت،
1: الباند كلهم خرجوا
0: الا اسكندر بيهاشي تونس.
1: اسكندر محب تونس قعد في تونس،
0: اما راهو جاي الخروج من بعد تنحكيوا عليه.
1: دونك كي بعدت عليهم بعدت على الموسيقى، خاطر كان لي كان لي معناها هما كانوا لي رابط كبير بيني وبين الموسيقى.
0: كان رحلة الموسيقى وفات،
1: مش وفات اما
0: ما قصيت
1: مش وقتها. مش معناها مش توا، ما توا ماهوش في لي بروجي نتاعي. دوك نقرا في الفاك وكل شيء، يجيني تليفون عند وديع رمضان يقدم له تحيه، صديقي وديع مانجر ريبليون، يقول لي احنا ديجا خدمنا ديدات، عيط لي مره ديدات عروسات وكل شيء، نمشي نخدم معاها حتى وقتها انا بالباك قبل الباك وكل شيء، دونك نعرفوا بعضنا. قال لي اسكندر اش تعمل في حياتك؟ قلت له راني نقرا فاكولتي. قال لي جيت عيش في سوسة وتخدم فيها في ان طونك مومبر في ريبيليون. قلت له لحظة،
0: معناتها
1: الموضوع
0: نقطة تحول كاملة تنجم تصير في حياتك.
1: اي سورتو اللي انا كنت في زادة في زون باهية، زادة معناها كنت الحقيقة عامل حاجة باهية، انه خرجت من الباك خذيت مونسيون مشيت يا شوسي كارتاج، ما مش ناس كل الحقيقة تنجم تمشي لها جي تي.
0: مادام شكرك وصلك يا شوسي كارتاج
1: الحمد لله، معناها وصلت لبلاصة اللي ما عنديش الحق نغلط كان نعمل حاجة أخرى، فهمت؟
0: لازمك تخمم مليح.
1: لازمني نخمم مليح.
0: اي
1: دونك دونك قررت في ليله ونهار، قررت باش نمشي نشوف سوسه، مش باش نمشي نعيش، باش نشوف سوسه، باش نمشي نشوف الموندو شنيا، كيفاش الخدمه، كيفاش الجروب، كيفاش
0: اذا عطله والا قصيت على القرايه.
1: باش تقول شويه عطله شويه فاصعه شويه وقتها في كولتي بريمير،
0: قلت خلينا نشوف دو كوا يساجي، ما باش ناخذ قراري على قاعده،
1: هاني مانيش خاسر حتى شيء، هاي كالفاك على روحها، نمشي نطلع نشوف. الحقيقه طحت ان لوف بسوسه، معناها من اول ما جيت لسوسه طحت ان لوف، معناها حسيت روحي
0: حبيت سوسه
1: وحبيت سوسه برشا وحبيت الخدمه برشا وحبيت خدمه موسيقى برشا، حبيت على العبيد برشا في سوسه، زيد هالي سوسه ناس طيبه برشا وناس تسمع كان الكلمه الحلوه الحقيقه بالحق، معناها كلي بلاصه وصلت لها حسيت روحي فيها مرتاح. والحياه اسهل برشا من العاصمه، اسهل برشا من العاصمه،
0: بعيد على جوج متو
1: سورتو انا وقتها صغير روحي اوراق فاكولتي وهو مضامين وهو هو بلديه هو درشنيه عندي انا ذي راهو جوج ما كبيره، معناها انا كي وصلت لسوسه نمشي باش ناخذ مضمون، باش نمشي نقضي قضيتي هذوما الكل نقضيهم في ساعه، حاجه ماني فيك، حاجه
0: تحس الجنه
1: ورا الخير
0: بارابور لتونس وجوج بتونس العاصمه.
1: اكزاكتومون. لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: دونك وقتها خديت القرار،
1: دونك وقتها خديت القرار انه باش
0: تعيش في سوسه.
1: في سوسه
0: وبش تبطل القرايه.
1: اي عائلتي ما فهموا حد. لا وقتها ما كانش بروجرام طابتي القرايه.
0: اه كنت تعمل اني بلونش اون اتوندون
1: باش نكلاني هذيك باش تتعدى اني سامباتيك. وبعد العام اللي بعده كنت نمشي يا شوسي سوسا. مشيت يا شوسي سوسا عملت الانسكريبسيون وكل شيء. لقيت زهي الغيتم دو في نتاع ليل وتخدم الاربع نتاع الصباح
0: يفوش وزير
1: الخمسه
0: تخدم ريتم ليل تعيش الصباح.
1: وانا ما عنديش نمشي نقرا ما نقراش انا يعني باش نمشي نقرا نقرا يا باش نمشي يلزمني ننجح يا زيد معناها نتعب في روحي نقيم في روحي وما نقيمش روحي يلزمني جسوة لازمني نكون كلير بيني وبين روحي فناخذ لا بون ديسيزيون. كاولي اخترت زون انه تكون لي 100% موزيك.
0: والعائلة وقتها شنو كان موقفها؟
1: العائلة كان لها كان لها
0: السيد الميليتير
1: السيد السيد الوالد الحقيقة كان إليتي شوكي خاطر ما كانتش في
0: صدمة
1: صدمة صدمة ما كانتش في حساباته معناها انه انا
0: معناتها مونسيون في الباك توصل لا شو سي كارتاج.
1: هو الحقيقة من قبل ملي انا صغير يحلم بيا باش نكون اكسبير كونتابل ولا ملي هو صغير. انا ديجا الحقيقة من الحاجات اللي انا اخترت عليهم لي شو سي صحيح انه انا نخلط لها اما
0: حبيت نحقق له حلم الوالد
1: في بارتي معينه حبيت نحقق حلم الوالد
0: في الاخر
1: الحقيقه خممت برشا قلت
0: جيت حسابات اخرى
1: قلت بخيتو الحقيقه معناها انا را انه شوا نتاع العبد في الدنيا هذه يلزم يكون شوا بينه وبين روح خاطر صحيح ينجموا لي بارون يعرفوا مصلحتك اكثر منك ما انا نعرف روحي وين نرتاح وين نكون
0: نجم شنو تحب وعلى شنو تقدر واللون في نتاعك وخاصه الغرام نتاعك
1: اكزاكتومون يلزمني نتحمل المسؤوليه معناها انا كان اخترت ان شوا اللي هو شوا ماهوش عندهم هما طبيعي يلزمني انا نتحمل مسؤوليته.
0: دونك قصيت القرايه
1: كومبليتوم
0: وتفرغت للموزيك وتفرغت مع مجموعه
1: ريبيليون
0: ومن وقتها
1: قدم لهم تحيه الاولاد لكل ريبيليون نحبهم برشا.
0: ما ندمتش عليه القرار اليوم كان نعاودوا نراجعوا الدنيا؟
1: مستحيل.
0: معناتها كان الدنيا تعطيك فرصه باش تعاود نفس المومون ونفس القرار ويجيك تليفون
1: بالضبط
0: تعاود اللي تعمل والا تخمم اكثر؟
1: بالضبط يمكن حاجات كنت خاطر العبد لازم يتعلم زاده من الحاجات فهمت كنتش نبدل حاجات اما لو شوا هذاك كنت نختاره ديما وكل يوم وعلى طول اما كنت لازم معناها كانت تتعود لي الحكاية نتصرف ديفيرامون في برش حاجات
0: كيما
1: نجم نقول النايفتي الحقيقة كانت موجودة باش كيفاش تقال بالعربية
0: تي معناتها يمكن ان قلت التجربة النضج مش موجود
1: لا بالعكس النضج كان موجود راهو انا الحقيقة الحمد لله كنت ناضج مليانة صغير
0: كنت نية أكثر من اللازم
1: صحيح الحقيقة برشا معناها عشت برشا بالنية ومع العبيد خط الحقيقة أنا في عائلتي تربيت مليانة صغير على النية معناها مليانة صغير على الثقة وعلى الحب وعلى كل شيء مليانة صغير في عائلتي هذاك اللونجاج متاعنا فهمت
0: الكلام هذا من منطلق أنك تعرضت إلى خيانات والخيانة في نهاية الأمراض نجم جيمة الأصحاب
1: خيانة الحقيقة كلام كبير أما معناها
0: ديسيبسيون
1: من دي سيتواسيون معينة من عباد معينين من
0: وعود ما تحققتش ربما ولا إلى أن جاء الوقت اللي قال اسكندر اليوم يلزم يولي فما اسكندر باسمه بإنتاجه ساعة وقتش بديت تكتشف أنك تنجم تكتب وتلحن أنه بعد دخلت العالم الانتاج والانتاج الكله تقريبا كلامك والحانك
1: كلهم كلهم انتاجي
0: كلهم.
1: كلامي والحاني
0: غنيات نتاع قداش عندك من غنيه اليوم
1: عندي برشا انا مش الكلهم موجودين
0: اللي موجودين اللي موجودين على اليوتيوب انتجتهم
1: سته نورمال
0: سته موجودين السته كل كتبتهم انت ولحنتهم انت
1: السته كاتبهم انا وعندي البيت ميكر انا وبيرم نقدم له تحيه اللي خدم بيرم اللي خدم البروجي الكل دونك نقعدوا انا وياه الحقيقه مع بعضنا معناها اما انا هذيك هي التوش نتاعي فهمت هذيك
0: وقتاش اكتشفت انك عندك القدره هذه الموهبه هذه الى جانب الغناء تنجم تكتب وتنجم تلحن
1: الموهبه زهير اكتشفتها في بيريود صعيبه كنت خدمه الحقيقه في الخدمة اللي كنت نمارس فيها اللي توي حتى لتوي نمارس فيها في أستاذ معين حسيت روحي لازمني معناها أوكي اللايف به على الأخر وتعم بيه جو تخدم هذيك خبزتك وكل شيء. أما نحب انتيجي أنا، نحب نقول كلامي، نحب نقول
0: اسمك،
1: نحب يتحق. نقول ألحاني، نحب نقول كلامي، نحب العبيد تغني كلامي، فهمت؟ يزيني مغليت غنيت كلام العبيد، نحب العبيد تغني لي كلامي، فهمت؟ دونك الحقيقة عمري ما كنت في بالي بروحي لي أنا نجم نكتب، لين حطيت قدامي وبديت نجرب، لقيت روحي نجم نعملها، حاجة نجم نعملها. كي فقت بروحي حاجة نجم نعملها، وقلت كان اللي يلزمني نتدرب عليها، ولازمني نتحسن فيها، ولازمني ندخلها في الكاريير متاعي، كان هي مش تكون لي المين، تكون لي البرانسيبال، الحاجة البرانسيبال في الكاريير متاعي بخشينمون إن شاء الله.
0: هاي أول أغنية كتبتها إش تقول؟
1: نجم نعقلك بين ألف نجوم.
0: تبيع أعطيني
1: يا زوايا راني تعب ومصبح ثلاثة ليالي يا زوايا.
0: شو اسمها تو نشوفوا كان عندنا؟
1: ألف نجوم. ألف نجوم
0: عندنا موجودة، بهاي عندنا موجودة،
1: كان ماذا بيا نغنيها
0: لايو. تعمليش كيك النجوم الكبار.
1: أنا شوف
0: أنا صوتي دلوقتي وزي ما أنت عارف.
1: لا لا لا في بالك بيا كنت في جربة. تعرف لي ثنية جربة
0: نورمال مو سحر جربة يزيد يحلي صوتك.
1: صحيح صحيح، أما يزمك ترقد الحقيقة نقص
0: بارك عبش عطينا شوية لحظة برك بيا تعرف كيف عبش عديوها بش نقصوا شوية وانت هاك معاها.
1: أوكي
0: عطينا.

هي فرصة باش نزيدو نسمعو دي زيكستري اخرين ديجا احنا مادام بدينا بو الاغنية وتنرجع للاغنية هذه ما خلينا نسمعو باش يفهموا الناس الستيل اللي تغني فيه. اعطيني الاكستري الثاني تراه.

0: عليك مريت.
1: هذه اسمها في مرات هكا
2: هي ويل
1: ويلي باه. اعطيني اللي بعدها.
3: قلبي هو اللي حب تكون انت قريبه يدار في بالي كل دوما صار
2: البريفيرنتي.
1: هذه شو اسمها؟
2: هذه طلق الخيط.
1: طلق الخيط اللي بدينا بها تلقى الخيط ونفهم بعد علاش البريفيري.

0: علاش حتى كي قدمتك بالاول قلت معناتها موسيقى مختلفه على اللي موجود، معناتها وكانه عملت موسيقتك الخاصه عالم نتاعك. شكون حبي تستهدف بالموسيقى هذه الحقيقه؟ يعني لا هي وتري، لا هي راب 100% راب، لا هي غربيه ولا هي تونسيه في الاخر. معناتها
1: حبيت نعمل الميكس هذاك.
0: شو هو الستيل هذا؟ شو اسمه الساعة الستيل هذا؟
1: هذا
0: انت منين جبته؟
1: لو ريتم هذا ريتم امازيغي، معناها من الاصل الاصيل لريتم امازيغي دو تيفاسون اللي تسمعوا برشا عند المروكيين.
0: معناها استنبطته من فنانين اخرين وإلا
1: فما الريتم هذا تو موجود توندونس عند برشا ديزارتيست، معناها كيما جراندي توتو، كيما لا اله الا الله محمد رسول الله،
0: يعني فما اسامي
1: كيما فما برشا اسامي معناها اللي هما توا قاعدين يخدموا بهم فرانسيس.
0: علاش اخترت الستيل هذا؟
1: سعد المجرد زاد يخدم بهم الريتم هذا.
0: علاش اخترت الستيل هذا؟
1: علاش اخترت
0: الستيل؟ تحس فيه روحك والا تاثير الباند عليك والا
1: الحقيقه بديت بيني وبين روحي لقيت حاجه تمشى معاه. جربت برشا ستيلات انا زهير، معناها دوب ما بديت ألف نجوم هذيك بديت أفرو كومبليتمون، معناها ديفيرونت أكثر شوية من الغنيات الأخرينين. بديت بالأفرو معناها خاطر زاد نسمع برشا أفرو، نسمع برشا تايك، نسمع برشا الأفرو الفرنسيس وكل شيء. دونك هذيك كان لي إلهام كبير معناها باش بديت بالأفرو. بعد بديت جرب بوكو دو ستيل لين وصلت لريتم ستي سويت على التوب لاين.
0: ما خفتش من الستيل هذه ومن المغامره انك تكون ديفيرون؟ بمعنى ما جيتش بحاجه يعرفوها التوانسه؟
1: والله تجي تشوف راهو قلت انا حاجه عجبتني والعباد اللي سمعتهم حاجه عجبتهم وما فيها كان بوتنسيال انه تنجم تعجب العباد. دونك فماش علاش باش انه من
0: ردت الفعل كي بديت تخرج في الاغنيه ردت الفعل كيفاش لقيتها؟
1: رد الفعل إيجابية الحقيقة، إيجابية من الغنية الأولى. تعرف الحمد لله زهير معناها الكونتيتي متاع خاطر أي فنان راهو باش يهبط موزيكا يشاريها مع العباد الناس الكل باش تلقى برشا عباد يساندوه، باش تلقى شوية عباد باش
0: مش الناس الكل باش يحبوا ستيلك في الأخر.
1: أما الراسيو العباد اللي ما تحبش ستيل موزيكتي ولا ما تحبنيش أنا صغير على الأخر برابور للعباد اللي حبت موزيكتي وسمعت موزيكتي صغير على الخ الحمد لله.
0: إجا نحكي شوية على الأحلام اليوم. حلم اسكندر السيس
1: أي
0: شنو الحلم الكبير اللي بدأ يجري عليه من بدايته ولكن اليوم خاصة من منطلق الانتاجات الخاصة بدأ يكتب بدأ يلحن بدأ ينتج بدأ يصور كليبات عشان يوتيوب بدأت موجودة فما ماكينة بدأت تخدم، الحلم شنو؟
1: أنا عندي مراحل في الحلم. دروج الدرجة الأولانية نتعرف في تونس الحقيقة، أنه تعرف تونس تعرف موزيكتي، أنه تونس تسمع موزيكتي وتحفظ موزيكتي وكل شيء. مرحلة الحمد لله بديت لفت ديجا أنه العباد تسمع بركة وتغني شوية حتى شوية راهو حاجة تفرح على الخ، يعني عندك أمباكت على نمبر صغير ولا كبير عندك أمباكت، فهمت؟ دونك إحساسي قاعد يوصل الدرجة الأولانية هذية. الدرجة الثانية العالم العربي الحقيقة، تونس نحكي زادة أنه نكون فيستيفال، نكون لي فيستيفال معناها بتاع تونس نطلع لي فيستيفال الكل، ماذا بيا الحقيقة حلم من أحلامي.
0: ما تتحضر في مشروع أو من أحلامك أنك باش تبني المشروع اللي تقدمه للمهرجانات
1: خاطر أنا الحقيقة
0: كسهرة
1: زهير أنا اللايف سيشن الأخراني بتاعي اللي هبطته لايف سيشن عندي شهرين فيه أربع غنيات من الغنيات اللي أنا ديجا هبطتهم في اليوتيوب. الأربع الغنيات هذوما زهير كان جاي في عندهم الكادر متاعهم وعندهم لي دانسور متاعهم وعندهم الضو متاعهم وعندهم بيبليك متاعهم وكل شيء، أكد لك ليه كانت حاجة تكسر الدنيا، أكد لك معناها خاطر الانيرجي متاع الكيبة الكل اللي في وسط اللايف سيشن هذيك ما تنجم تكون كانت بوزيتيف على العباد.
0: الحلم الكبير ما خدت لك درجات باش نوصلوا للحلم الكبير، الحلم الكبير اللي خلينا نعطيه سنوات اللي نجموا نحقوه بعد 10 15 سنه شنو نجم يكون؟ الانتشار العربي. أنا
1: قلت لك العربي الحقيقة.
0: الانتشار العربي.
1: إنه تكون لغتي بيضاء.
0: الانتشار أكثر. العربي بمعنى تبدل اللهجة وإلا
1: نفس الكتيبة أما تكون بيضاء أكثر.
0: تكون بيضاء أكثر. مش الدرجة الغاطسة برشا.
1: الدرجة الغاطسة متاعنا باش ينجم أي عربي ينجم يسمع.
0: دونك تنجم تسوقها ويفهموها. فما مشروع إمكانية.

0: des états tellement lourds معناها انه ماكش قاعد تخدم ماكش قاعد تدخل شي فلوس ماكش خالط ماكش بكورونا معناها الناس كل دوك وقت السعوديه حلت
1: مش غلطتك انت
0: السعوديه حلت وسمعت بالمارشي نتاعها انه قاعد يتطور بالكدا وكل شيء الحقيقه خليت تونس ومشيت عملت اكسبيريونس غاديك كانت لي اكسبيريونس ولا اروع عرفت عباد مانيفيك لعبت موسيقى غاديك مانيفيك بيبليك سبيسيال على الاخر غاديك عباد بالحق فنانه معنا سعوديين بالحق عباد فنانين وذواقه في الموسيقى برشا
1: علاه ما توصلتش التجربه علاش تقصت بعد 7-8 شهور ورجعت
0: صعوبات الحقيقه خلتني نرجع
1: صعوبات
0: معناها
1: من نوع
0: نعم الحقيقة ظروف عائلية شوية ظروف مادية زادة شوية خاطر أوكي تخدم في السعودية أما معناها مازلت ماكش تدخل اللي ديجا خسرته أصلا باش أنت طلعت للسعودية خاطر كل شيء تعاود زيرو غاديك دبشك
1: كان يجي المشروع نتاع إمكانية الإعادة نتاع هجرة ولكن المرة الجاية تنجم تكون لبنان تنجم تكون دبي تنجم تكون دولة أخرى فما إمكانية باقي نحكي من منطلق الاوبجيكتيف نتاع الانتشار العربي بمعنى شركه تتبناك والا كونتراتو كبير ينجم يجي مشروع
0: نخمم الحقيقه كان هجره خاطر ما عادش كلي نحس روحي ما عادش لازمني كلي ما عادش صغير مرحله انه في ليله ونهار نجري على اي اوبورتونيتي
1: توا فما تخمام
0: صحيح توا يلزمني الحقيقه نخمم بالكدا ونتشاور مع عائلتي ونتشاور مع العباد اللي يهموني في الدنيا
1: ولا السلبيات
0: اكزاكتومون معناها يلزمها دراسه كامله ما نعملش حاجه كيك
1: ما خممتش في البرامج اللي اليوم عاونت برشا فنانين شباب عربي في نهايه العمر مش كان توانسه كيما عرب ايدل كيما ذا فويس كيما ستار اكاديمي وغيرهم ما تخممش انك تنجم تقدم
0: ما شجعونيش الحقيقه زهير من خاطر من اول ما بديت انا نغني ديجا من اول ما وليت لي مهنه انه نكون ميوزيسيان برشا عباد شجعوني عليها انه نمشي ايميسيون تاع ذا فويس ولا رابيدل ولا اللي هو بون ذا فويس الاكثريه ولا ستار اكاديمي قلت ستار اكاديمي اللي هو حاسيلو هذوكم لي ايميسيون
1: هذوكم نجم اذا كان عوده ستار اكاديمي كل شيء قاعد ينجم يرجع
0: اي بوسيبل دونك الحقيقه في الوقت هذاك ما شجعونيش العباد اللي حاولت اللي ديجا مشيت
1: اما انت عندك لونفي معناتها
0: كنت عندي اونفي كنت عندي اي كنت نرى روحي وقتها قبل
1: معناتها توا كانت تجي الفرصه لا
0: توا تجي فرصه لا
1: توا مخر برشا ولا
0: مش حكايه مخر برشا
1: مش كانه البرنامج ينجم يعاونك في برشا درجات على السلم اللي تحكي عليه
0: بوسيبل اما ما نحبش نسبق الاحداث ما نحبش السلم خاطر انا توا انا نعمل في موزيكتي انا ما بخوت نحب نسمعها بطريقتي انا للعباد ما نحبش نطلع في ايميسيون العباد معناها بار اكزومبل ما تعرفنيش ولا دريشون راتني في ليميسيون خاطر الغنيات نتاعهم هم جو صوت فهمت رساله الرساله هذيك نحب نعديها امام مانيير بشويه من لي ريزو نتاعي هذيك ذا فويس كان جيت جوست نحب نوري صوتي فهمت نحب جوست نوري صوتي نحب نمشي نغني ونبهر الناس بصوتي هذيك كانت العقليه الحقيقه وقت اللي كنت اصغر من هكا فهمت توا
1: خلينا نعملوا اسئله سريعه ولعبه فيسع من غير تخمام كان نخيرك بين النجاح وراحه البال
0: راحه البال يا زهير
1: خاطر يفوش وزيرهم فهمت
0: راحه البال
1: كان نخيرك بين الفلوس والشهره
0: هي الشهرة تجيب الفلوس دونك الشهرة
1: مش بالضرورة الشهرة تكسكي فيها برشا فلوس
0: صحيح
1: الشهرة لازمها برستيج
0: صحيح
1: الشهرة ما عادش تنجم تقعد في ريستورون شعبي
0: اي بالعكس حاجة باهية انه انا نقعد معناها حاجة باهية اني ادخل البرستيج هذاك لحياتي انا مرتاح دونك الشهرة
1: وتو اعطيني الشهرة تجيب لي الفلوس قول انت باهي كان خيرك بين تدخل استوديو تسجل انتاج جديد وإلا حفلة في مهرجان
0: باهي عطيني كونديسيون سي حفلة في المهرجان مش غني غنيتي اي
1: طبعا
0: 1000%
1: اي بروجي نتاعك انت
0: 1000% غني مهرجان 1000% ما بدون في اي تردد ليه خاطر راهو معناها استوديو حاجه راهي اكسبيريونس راهي زاد حاجه ماهيش نورمال معناها اما هذاك اللي نعمل فيه ديما اما كان نهار باش نوصل انه بار اكزومبل بوبليك نتاع فيستيفال كامل وانا باش نغني له ميوزيك اكثر حاجه
1: دونك تختار حفله في المهرجان
0: طبعا
1: كان في نفس الدات يجيك تليفون

0: ويعطيك شواء بين حفلة في مهرجان وبين سواري بريفي. على ذكر السواري بريفي أغلب بارشة في فلوسها في المقابل من المهرجان باش تقبض.
1: باهي سا ديبون قداش.
0: انا قلت لك انا باش تقبض في السواري بريفي اغلى.
1: سا ديبون قداش.
0: وزيد في السواري بريفي فما رشق. باغ كونتر في المهرجان فما رشق.
1: انا ما ماهوش انا نخدم كاشي اما نتصور نختار الفيستيفال طبعا. طبعا
0: مره اخرى.
1: لا الفيستيفال.
0: الفيستيفال. باهي لو خيروك ركز مليح بين الحب والفن.
1: الحب. فمش فن غير حب.
0: معناتها كان شريك تحياتك تقول لك يا انا يا الغناء.
1: نختار الحب. بوم راهو شو شريك حياتك انك ديجا تقول لك يا انا يا الغناء هذه ماشي شريك حياتي. ما تنجمش تكون شريك حياتي.
0: عليه؟
1: على خاطر هي
0: على خاطر هي تنجم تكون تعبت من انها ماكش موجود ليله كامله تخدم.
1: صحيح.
0: ضربه ضربتين في استوديو ضربه ضربتين ما نجمش نسهر معاك ما نجمش نقرجك ما نجمش تتعب تقول لك شوف الفوشوازير يا نكملوا مع بعضنا يا برا كمل مع الفن.
1: شو الغني كلمه كبيره خاطر الغني راهو تنجم تكون سهريه كيما تنجم تكون جوست انسان يخو ساعه من زمان باش يقعد في استوديو بينه وبين روحه في داره. فهمت معناها نحكيو على الفن اون جينيرال. انت قلت لي الفن فهمت وما فماش فن بدون حب معناها دونك
0: اذا كان شريك تحياتك
1: كان شريك تحياتي تقول لي ليه نحي فن خطر في هذيك بارتي مني في حياتي. فهمت كان هذيك شريك تحياتي تقول لك هيك راهي ماشي شريك تحياتي تجمش تكون.
0: مالك فيش اخترت الحب على الفن؟
1: اخترت الحب على الفن.
0: قلت لك يا الحب يا الفن قلت لي الحب.
1: هي الحب اما انا نحكي لك
0: الحب يعاون الفنان ولا ينجم يعرقله؟
1: الحب يعاون الفنان ولا ينجم يعرقله؟ ينجم
0: قصة الحب
1: ينجم يكون سوبر كما ينجم يكون معارق الكبير زاد. ينجم يكون سوبر انت والعبد انت والبارتنير زاد خاطر مهم برشا انه تكون لا بون بيرسون وتكون ما تنجم كان تهزك الفوق. فهمت ما تنجم كان تشجعك ما تنجم كان تهزك الفوق وتخليك تنجح في الحاجه اللي تحب تنجح فيها هذاك.
0: اليوم اسكندر حياتك الشخصية نجم تكشفها للرأي العام بمنطق انك مرتبط غير مرتبط؟
1: الحقيقة ماذا بيلي
0: متحبش
1: ماذا بيلي من أول من الأول راهو أنا خاطر معناه فما هم يحبوا على خصوصياتهم أنا من الناس الحقيقة ما يقلقنيش برشا.
0: هذاك ايش معنى الشهرة انك تدخل وتختار الشهرة بمعنى تولي حياتك الخاصة
1: اي
0: محبة وتبربيشة عند الرأي العام.
1: فما عبيد مشهورين و وعندهم
0: حياتهم
1: شخصية خاطر مادام
0: نحترم خياراتي
1: مادام لي بارتنير مادام البارتنير هو ما يساعدوش انه يكون عليه الضوء يتسلط عليه الضوء فماش علاش عنده خصوصيات ويحب يعيش انسان عادي يعيش انسان عادي.
0: قصة حياتك من اللي بدات لليوم بالعراقيل نتاعها بجوها بكل ما عشت فيها من اجل كارير الفن كان نعاودوها كان نعطيك اوبسيون امكانية نعاود شنو اللي يتفسخ فيها وشنو اللي يتعاود هو بيدو
1: في الكاريير. بيتعاود الحقيقة انه ساعة نختار المجال هذاك في حد ذاته وانه نعمل ستيبس كيما هما نعمل ستيبس كيما هما الحقيقة. وشوف هو ديجا بارتي كبيرة الكورونا كليت لي بارتي كبيرة من حياتي مع خاطر اشاك فوق كي انت تبني هكا تبدا تبني وتبدا تحس روحك هكا بديت طلعت هكا كل شيء جي حاجة اللي طايحك شوي انت هذيك اللي طايحك شوي لازم تطلع اكثر منه تطلع اكثر من اللي كنت فيه. فهمت دونك هذوك هم العراقيل ما تنجم كان تتعلم بهم واذا تنجم كان
0: فما بعض الفنانين يقول لك من كثر العراقيل خممت في الاعتزال والا الابتعاد. يقول لك يا سيدي حتى أقلهن الشغف اللي كان عندي الكبير هذاك بالموسيقى وحبه كذا طاح ما عادش هو بيدو. عشت التجربة هذه ولا بالعكس؟
1: عشت الأخير
0: عشتها بمعنى خممت أنك تبعد عن الموسيقى
1: بمعنى أنه في بارتية الظلام يعني اللي في حياتي وصلت خممت قلت شو عملت أنا وكل شيء وكل بعد في قلع روحي
0: علاش ما مشيتش كونتابلي
1: ليه مش اي مثلا علاش ما مشيتش كونتابلي ولا
0: علاش ما كملتش قرايتي وخليتها جيستيوي
1: ولا ايليتون يمكن اللي انا باش نجرب حاجه اخرى راهو نحكي لك هذا راهو في اخيب حالتي معناها ماشي كل يوم نعيش حاجه كيما هكا تسيلي مره في درقه دي ان شاء الله ما عادش ما تسيليش جمله اما كي تسيلي نعرف كيفاش نخرج منها
0: شكون يعاونك باش تخرج منها؟ بينك وبين روحك ولا تعمل على شكون يعاونك؟
1: فما عباد اوتوماتيكمون خطل عباد اللي تحبني دايره بيا تحسني كي نبدا متقلق وكل شيء دونك
0: تقف معاك.
1: وانا الحقيقه نحكي معناها مع العباد اللي نحبهم نحكي دونك دونك فما عباد جاو دي سيتواسيون معينين كانوا عباد واقفين معايا كيما جاو دي سيتواسيون معينين اللي وحدي خرجت منها.
0: فما شكون حاول يعرق الاسكندر السيس؟
1: فما
0: شكون حمل الكفران؟ فما شكون حط العصا في العجله يقول السيد هذا ما يزموش يزيد يقدم القدام؟
1: فما
0: من باب الغيره ولا من باب انه السوق لا يتسع للجميع؟ بمعنى نيران صديقه والا ناس بعاد على
1: الزوز؟ الزوز
0: الزوز من باب الغيره؟ من باب الفشل نتاعو ما يلزمش يشوف ناجح ولا مش باش نقول لك سميلي راهو ما نحب نعرف علاش الناس تحط عصا في العجله؟ الواحد طموح حاب يطلع يحب يجنن
1: خاطر هذيك علاش يوم كي يشوفوا انسان طموح ويشوف انسان يخدم على روحه ويدخلوا بعضهم يدخلوا بعضهم معناها كو سوا انسان موجود في السوق ويحب يشد السوق وحده والا انسان والا انسانك اللي يغزر لك يقول معناها نحب نكون في بلاستو فهمت اما يكون بالطريقه الخايبه خاطر انا واحد من الناس نقول نحب نكون كيما فلان ونحب نكون كيما فلتين وكل شيء ما نغزر لها بنظره امل نحب نوصل للحاجه هذه.
0: شكون دز معاك سيرمو كيما فما شكون عارخ لك فما ناس دزت معاك وقفت معاك
1: برش برش قد ما نسميه شوي
0: اعلاميا محظوظ ولا مظلوم مازال؟
1: انت قول لي زهير
0: انت تعرف روحك
1: انت شوف انا نرى دونك
0: حضورك الاعلامي انا نراه مش برشا
1: اي
0: بمعنى ظهور الاعلامي خفيف برشا
1: خفيف
0: علاش اختيار منك والا
1: مش اختيار مي مش اختيار
0: مازال ما فاقش بيك الاعلام
1: مازال ما فاقش بيا الاعلام اكثر معناها انا تو جاي دي زوبورتونيتي بار اكزومبل تتعدى في دي زيميسيون كل شيء صاروا معرقلات اللي حكينا عليهم باش انه ما طلعتش في ايميسيون اما نحكي لك انا واحد من الناس نخدم على روحي ما يهمنيش الحقيقه برشا معناها وقتاش باش يوصل لي الاعلام ما يهمنيش برشا معناها انا نخدم على روحي وقت اللي يجي مرحبا بيه نحب على الاخر يجي الاعلام اليوم معناها الاعلام الكل اللي يجيني اليوم مرحبا بيه نفرح على الاخر وحاضر الحاجه هذه خاطر الحمد لله خدمت على روحي بالكدا ونعرف البرودوي نتاعي
0: وان سالتهم الله فسلوا البخت ربي سهل ان شاء الله بعد الحوار هذا
1: ان شاء الله
0: استدعاءات اخرى في منابر اعلاميه اخرى قل لي اسكندر كان اعطيك امكانيه تو باش تعمل تليفون الشخص توفى شكونه واش تقول له عفوا صعب سؤال يعني.
1: هو الحقيقة أول أبيل باش نعمله باش نعمله الخالي الله يرحمه إنسان هو اللي على فكرة هو اللي رباني بارتي كبيرة من التربة متاعي وإنسان أعطاني برشا حب في حياتي رغم اللي مات وأنا صغير و بلوس حتى الماتيريال متاعه متاع الموزيكا والشغف متاعه الموزيكا وكل شيء جبته من عنده
0: شو تقول له؟
1: قول له راهو راهو قاعد نعمل في الحاجة اللي نحب فيها اللي انت كنت زادة تحب فيها واللي انت زادة اخترتها وكنت نتمنى الحقيقة انه نعملوها مع بعض
0: الله يرحمه في كل الحالات مشاريعك المستقبلية شنو اللي جاي على قريب ان شاء الله عندنا حاجات قاعدة تحضر
1: هو الحقيقة الحاضر موجود الحاضر موجود اما زهير نحس في روحي في بيريود من الحياة انه لازمني ناخذ وقت الروحي العام اللي فات خدمت برشا معناها وخسرت برشا حاجات
0: انتجيت ولا
1: اي برشا انتجيت
0: برشا تصوير برشا كلام برشا كتيبه برشا لحن دول 4-5 اغنيات
1: اي وسمعتك حتى انت تعرف زهير معناها برشا من بهبطه فهمت دونك خدمت على روحي بالكدا وصلت لبرشا حاجات حبيت عليهم اما زاده تعبت في برشا حاجات تعبت فيزيكمون تعبت
0: دونك تو باش نعملوا كل بوز
1: كل بوز صغيره تنجم تكون راهو بوز قصيره على الاخر انا الحقيقه
0: نسترجع نفس
1: جي اونفي باش نعاود نرجع المونتال نتاعي اون اسي هذاك المونتال نتاعي اللي انا خلي لي نكسر به الدنيا، فهمت؟ اللي أنا نقول باش نوصل باش نوصل، فهمت؟ دوك نحب نعاود نبني روحي، نحب نعاود نلقى حاجة ستيل موزيكا زادة ديفيرون، نحبش نرجع بحاجة بحاجة كما اللي كنت نعرفين، نحب نعمل حاجة تكسر الدنيا من الأخر، نحب نعمل حاجة أوديو فيزيويل يكسر الدنيا.
0: قبل ما ناخذ كلمة الختام، سفيان صفطة ضيفي غدوة إن شاء الله باش يكون،
1: نوجه له تحية،
0: فنان،
1: نوجه له تحية، ياسر نحبه سفيان صفطة، نوجه له تحية.
0: فماش إمكانية ديو بين اسكندر وسفيان؟
1: يمكن، علاش ليه؟
0: خمو علاش ليه؟
1: والله فكرة،
0: تعرف أنا لأنه ستيل وستيلك بو ستيلك سبري وحده، وما ستيل سفيان زاد وحده،
1: صحيح صحيح.
0: أما كان اللي مع بعضهم النجمون ترشقوا حاجة مزيانة على الأخير،
1: نجم يعمل فيزيون به بيان سور،
0: على شرط تتعرض هنا قبل كل شيء.
1: أبيك غون بليزير،
0: راني صاحب الفكرة، ماهيش فكرة زي بالبير، هذه فكرة زهير الجيزة.
1: أبيك غون بليزير، تعرف زهير أنا قديش نحبك وقديش فرحان بالاستضافة هذه نتاعك، انت صديقي معناها من الاول، معناها صديقي من الاول زهير
0: انا نحب الناس الطموحه والناس اللي ممنه بروحها والناس اللي عندها القدرات والناس اللي ما تتكلمش بالفارغ، معناتها تجي تقول لك ايش جاي نسمعك، معناتها مش اسمع عندي وعندي وعندي، انا راني طلعت معك في الكهرباء وسمعت برشا غنيات مازال ما يعرفوهاش حتى الناس، حاجه تفتق، حاجه واو. دونك ذاك علاش ديما نحب ندز معاك وديما نحب نقول لك راهو امكانيه نجاحك كبيره كبيره كبيره، فقط تخدم على روحك. شنو اللي ناقصنا اليوم قبل كلمة الختام؟ شنو أكثر حاجة ناقصة؟
1: الحقيقة الحمد والشكر لله كل شيء يجي بطبيعته، كل شيء يجي بطبيعته، معناها حتى الإمكانيات فينانسير، حتى الوقت، حتى التعب، حتى كل شيء يجي بطبيعته.
0: انسيتم الله فسلوا البخت وكها
1: اكزاكتومون.
0: ان شاء الله. علاش قبيله قلت لي الغنيه دي نحبها برشا، غنيه تلقى الخير؟
1: الحقيقه من اكثر الغنيه اللي رغم اللي راهو موضوعها
0: ماهيش قصه شخصيه،
1: ماهيش قصه شخصيه جمله، وبرشا عباد الحقيقه جاتني منهم الكومنتير هذا، اللي نقول لهم راهي ماهيش جاني منهم الكومنتير هذا، نقول لهم ليه الحقيقه ماهيش حاجه شخصيه، كتبتها في بيريود فرحان برشا من حياتي، كما اي غنيه زاد راهو اللي كتبتها معناها مش معناه مش
0: بالضروره اني نعيش في قصه تعب ولا
1: سافي بارتي، يمكن بارتي من حياتي وكل شيء، وان بلوس ناخذ دي بيرسوناج، انا معناها ناخذ روحي في البيرسوناج، بار اكزومبل اللي كنت في عام 2022 نجسد البيرسوناج هذاك ونحاول نخرج، خاطر سورمون العام انا في 2022 انا نفسي فما شكون اخر يعيش في نفس الحاجه في الوقت اخر معين كي يسمع الاغنيه توصل له.
0: واضح. فما سؤال حبيت عليه، قلت ان شاء الله الجيس يطرح وما تطرحش حتى التوا وفي التوقيت
1: اليا،
0: فما سؤال انت وانت جاي تقول ان شاء الله يسال ولد الجيز؟
1: لا لا
0: فماش، كملناهم الاسئله الكل،
1: محليهم اسئله خفيف.
0: كلمه الختام خويا،
1: كلمه ختام. دونك ميرسي بوكو على الاستضافه. نحب نوجه تحيه لعائلتي، اخوتي، الوالد والوالده، اصحابي الكل اللي يعيشوا برا واللي يعيشوا في تونس،
0: جمهورك العزيز خاصة اللي بدأوا يلوجوا عليك روبليون.
1: الحقيقة أي الحقيقة أي، معنى هذوكم الحاجة، هذوكم العبيد اللي خليوني أنا قاعد نواصل نعمل في الحاجة اللي نعمل فيها. والحقيقة زاد أصحابي نحب نوجه لهم تحية، أصحابي اللي خدموا معي في البروجي اللي خدمت فيها، معناها البيت ميكر بيرم، عمر كادرور، أبي، منتصر، محمد علي زاد عاوني برشا في لايف سيشن، الأولاد الكل زاد ريبليون عاونوني في لايف سيشن، أصدقاء أخرين دي ميوزيسيان زاد، معناها قد نوجه لهم كل تحية، أي إنسان عاوني في الدنيا دي نقول له ميرسي بوكو، وما نجم كان نرى لك بالخير،
0: نراك إن شاء الله نجم عربي وما تعليش علينا تجينا لهنا مره اخرى.
1: ديما
0: يا زهير كي برشا سواديزون عرفهم كانوا البارح بالايامات يتمناوا واليوم ما عادش يهزوا التليفون للاسف. ان شاء الله الشهره تخليك ساقيك على القاعه، اهم حاجه
1: هذيك لاباس، كان انا عندي انا كان وصلت بالشهره وماش ساقي على القاعه، راهي
0: مضره ما عادش منفعه. بالتوفيق،
1: ميرسي بوكو زهير،
0: ونشوفك على قريب ان شاء الله بجديد. شكرا اسكندر السيس، ونتقابلوا غدوه كما قلت باش يكون بحضانا سفيان صفطة، سامي الضويري في الاخراج، شكرا ليك. هاجر نوالي تصويت اخبار العاشره ليلا، وانا زهير الجيس نقول لكم نقابلكم غدوه 9 تاع الليل في خواطر جديده، تصبحوا على خير.
2: خواطر، رحله في عمق الفنان. We'll be right back. كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة يدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي. المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل. بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي
4: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اليوم حفل تكريم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار في خطوة اعتبرت تتويجا لمسيرته الأكاديمية والقانونية المتميزة وإنجازا جديدا يعزز حضور تونس داخل المؤسسات القضائية الدولية وفق ما أجمع عليه الحاضرون. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد الأستاذ سليم اللغماني أن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية وهم رافع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار. واعتبر اللغماني أن هذا الحضور يمثل مصدر فخر لتونس ويعزز مكانتها على الساحة الدولية قائلا إن وجود قضاة تونسيين داخل هذه المؤسسات يجسد أيضا نجاح الدبلوماسية التونسية باعتبار أن انتخاب القضاة الدوليين يتم عبر مسار انتخابي يتطلب إلى جانب التحلي بالكفاءة العلمية والقانونية دعما وسندا دبلوماسيا فعالا لتحقيق الفوز. سنة 25 و 2000 ساهمت في عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها ب 3506.5 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 30.1% مقارنة بسنة 24 و 2000 وفق ما أظهره التقرير السنوي لسنة 25 و 2000 أصدره البنك المركزي التونسي. وتلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد نسخة منها بتاريخ 6 جويلية 2026. البنك المركزي التونسي يدعم الانتقال التقي اعتبارا أنه رافعة أساسية لتعزيز الأمن التقي لتونس والتقليص من هشاشته في مواجهة الصدمات الخارجية خاصة وأن العجز التقي يعمق بشكل كبير من العجز التجاري للبلاد. وفي التقرير السنوي لسنة 25 و2000 الصادر في جوان 26 و2000 أفاد البنك المركزي التونسي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة سجل نمواً بنسبة 35.5%. دوليا أكد مسؤول أمريكي اليوم أن إيران ستواجه عواقب بسبب تصرفاتها في مضيق هرمز، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط في المضيق. جامعة الدول العربية تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى سوريا. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها الرسمي إلغاء توصيتها السابقة المتعلقة بفرض قيود على مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
5: برعاية
6: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
3: جوهر سبور
7: مرحبا بكم في جوهر سبور والبداية كالعادة بالمونديال

ريمونتادا للمنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخب المصري 3-2 في مقابلة قدم فيها زملاء صلاح بهدفين لغاية دقيقة 79 سجلوا عن طريق كل من ياسر إبراهيم في دقيقة 16 ومصطفى زيكو في دقيقة 67 قبل ما يقلص الفارق. روميرو انتج في دقيقة 79، ميسي سجل الثاني في دقيقة 83 عدل به انتج، وهدف الفوز جاء في دقيقة 92 عن طريق إنزو فرنانديز اللي سجل هدف التأهل. البي سيليستي باش يواجهوا فجر الأحد مع الساعتين متاع الصباح توقيت تونس الفائز من مواجهة سويسرا كولومبيا. بما نحكينا على الربع النهائي ونعطيكم بقية البرنامج، مقابلة تنطلقوا نهار الخميس 9 متاع الليل القمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، الجمعة 8 متاع الليل إسبانيا تواجه بلجيكا، ونهار السبت إنجلترا تواجه النرويج مع 10 متاع الليل.

0: FM TV.
1: في النجم الساحلي تعين الأستاذ أسامة منصوري كاتب عام للفريق. متوسط الميدان غيث الصغير انتقل لنادي الشاقسي لمدة زوج مواسم بعد نهاية عقده مع السيا، وهو ثاني الانتدابات لفريق عاصمة الجنوب بعد انتداب المهاجم مؤمن الرحماني اللي وفي عقده مع ترجي جرجيس. نختم بالباسكيت، وين أعلن صالح الماجي استقالته من منصبه صلب المكتب الجامعي لأسباب عائلية وصحية. كانت هذه آخر مواعيدنا لليوم في جوهر سبور. بقية الأخبار تنجموا تقوا على السيت متاعنا جوهر fm.net وإلا على مختلف صفحاتنا على فيسبوك. أنا مبقى لي كمش أقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: جوهرة
1: سامر ستيشن
2: موج مع الموجة.
0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
3: موج مع الموجة.
4: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت، بداية سهرة جديدة تبدأ معكم انت وتوصل حتى الماضي ساعة كالعادة. مجموعة من الأخبار، المتابعات الفنية الثقافية، آخر أخبار المهرجانات، الفقرات الموسيقية تكون حاضرة في سهرة الليلة وسهرة كل ليلة بشكل يومي في جوهرة باي نايت. استنوا معنا سامر نايت ميكس الفلاش باك، استنوا أيضا السلطينة والسهرة العالمية. الليلة باش نرجع بأكثر تفاصيل على الندوة الصحفية للدورة 60 مهرجان كارتاج الدولي، وإن كانت حاضرة زميلتنا وصديقتنا نسرين علوش. نحكيوا على غيرها من الأخبار والمتابعات ونستمتعوا برشا موزيكا. نسلم عليكم في البداية ونتمنوا تكونوا بخير. تحياتنا للجميع في الخدمة ولا في الدار وإلا في الطريق، تحياتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. يسهر معكم الليلة سي سامي ذويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. تستنوا معنا الموزيكا بعد شوية صابرينا كاربانتر الشامي، تستناو زادا وإلك فوري بعد شوية، قبلهم بالكل باش تسمعوا ألفة برمضان.

0: ما بتعرف.
1: بتعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
1: لكن وليه؟

0: جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة
1: مساء الخير. Hey! All y'all girls standing together like that.

0: هذه كانت مايلي سايروس في تولينغ ويف فارل ويليامز كام جيت تغنية نصل معها للعشرة 35 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت صاريتنا بديت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة كالعادة مع مختلف فقرتنا القارة فقرتنا الموسيقية آخر أخبار الفن والفنانين بالإضافة بيان سور لفقرات عديدة استناوها معنا في الساعة الثلاثة تاع كل ليلة من جوهرة باي نايت وما ننساوش بالطبيعة آخر أخبار المهرجانات
1: أنفو فيستيفال
0: يبقى واحد من أهم المهرجانات في تونس ويبقى موعد منتظر بالنسبة للناس الكل كجمهور كفنانين وإلا كوسائل أعلام تنتظر بتبيعة في كل دورة من دوراته اللي وصل المهرجان هذا للدورة 60 نحكي على مهرجان كارتاج الدولي وكان الموعد اليوم مع الندوة الصحفية للكشف على البرمجة الرسمية للمهرجان وكل تفاصيل العروض زميلتنا وصديقتنا نسرين علوش كانت حاضرة في الندوة الصحفية وحكيت مع مديرة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات هند المقراني على فحوى برمجة الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي.
2: مرحبا بكم في الندوة الصحفية للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. كما لاحظتوا أثناء الندوة تم عرض البرنامج، برنامج متنوع مختلف يحتوي على 20 عرض، 7 من تونس و3 من لبنان وعروض أجنبية، 1 من أمريكا، من بريطانيا، من البنين، أفريقيا، أنجليكي جو، العرض سامي يوسف، عروض مختلفة. تونس لها نصيب الأسد من العروض، احتفاء بالفن التونسي وبالفنان التونسي. فما هناك تواصل بين الأجيال، يعني في كل السهرات تلقى فنان كبير ومعاه الجيل الجديد من الفنانين، دونك رسالة مهمة جداً. فما عروض أوركسترالية هامة جدا كما عرض سيمفونية 60، كما عرض روندو فينيتسيانو من إيطاليا، عرض سامي يوسف، عرض ثقافي بامتياز يحتوي على فقرات هامة جدا وبمشاركة جنسيات متعددة. هناك عودة لمطربات قديرات كما ميدة الحناوي وماجدة الرومي بعد غياب سنوات. الزمن الجميل، زمن الفن الجميل، دونك كان لقرطاج فضل على هذه الأسماء هذية، وسنة يعودوا له إن شاء الله باش حتى للجيل الجديد اللي ما يعرفش معناها الفنانة ميادة والفنانة ماجدة يكون لهم الشرف معناها والحظ باش يشوفوهم على رقح مسرح كارتاج. هناك فن شبابي نوردو بتصور جديد وبمفاجآت حلوة برشا، نخلي للتشويق للعرض إن شاء الله يوم 21. يعني برمجة متنوعة إن شاء الله تنال إعجاب الجميع وإن شاء الله تكون معناها ملمة. فما عودة زاد الفنانة القديرة أمينة فاخت لمهرجان قرطاج يوم 17، يعني ختام المعروض التونسية باش يكون قبل يوم الاختتام، يعني يوم 17 اختتام العروض التونسية و19 الاختتام المهرجان. يسرى محنوش كذلك تعود بإنتاجات جديدة تونسية مصرية وخارجية، صابر الرباعي الافتتاح يليق به كارتاج ومسرح كارتاج يليق به، معاه مفاجآت كبيرة باش يكون معاه ضيوف هامة جدا ومشاركات زادة لفنانين شبان. تم انطلاق بيع التذاكر منذ يوم الأحد صباحا لأربع عروض فقط، ولكن سيتم معناها الشروع في بيع التذاكر بقية العروض ابتداء من هذه من هذا المساء.
0: من الأربع عروض اللي تم فتح المجال لبيعهم عبر موقع على الانترنت وطبعا بطاقة مع إدارة المهرجان، نلقاو عرض مسرحية قهرمانة لمعزل تومي اللي كان حاضر في الندوة الصحفية، وحكيت معه أيضا نسرين علوش وبقية الصحفيين على المسرحية التونسية اللي تمثل المسرح التونسي في مهرجان كارتاج الدولي.
3: بالطبيعة معناتها ديما فما كونه هو العرض معناتها غودي معناتها العرض مخدوم معناها بلغة المسرح احنا نقوله فما دربة فيه ومقريس معناها باللفظة هذية. اليوم مهرجان كارتاج مسؤولية أكثر من نخوف, هو معناتها تكريم وتشريف أكيد وستينية مهرجان كارتاج, تخليني ديما قد هالمسؤولية هذية وإن شاء الله نكونوا في المستوى ونكونوا حاضرين ويكون الجمهور في الموعد إن شاء الله.
0: جمهورك
3: نقول له مرحبا بيك, أنا نجحت بيكم ووجودكم هو الأهم, وإن شاء الله نكون في مستوى الناس اللي حبت العمل وحضرت له في برشا مناسبات.
0: إن شاء الله كل التوفيق موازل تومي, كل الفنانين التوانسة والأشقاء اللي يكونوا موجودين في مهرجان كارتاج الدولي. مش نرجعوا نواصلوا ونحكيوا على بقية المهرجانات وغيرها من التظاهرات الفنية والثقافية. يبقوا معنا في الاستماع الموجات الجوهرة فيم وجوهرة باي نايت. مرحبا, أهلا وسهلا بالجميع.

هذه غنية حامة لآمنة فاخر، غنية نوصل معها للعشرة 55 دقيقة لموجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة. بقوا معنا في الاستماع شوية أخرى، موعدكم الموجز لحداش الأخبار مع هجر النويلي. نروح نكمل معكم صاريتنا مع مختلف أخبارنا وطبعاتنا وفقراتنا الموسيقية.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في إجراء التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000 27 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها هذا المساء أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء 8 جويلية الجارية. تم الإطلاق الرسمي لشبكة المعاهد الدبلوماسية الإفريقية خلال أشغال الاجتماع التأسيسي التي احتضنتها جمهورية غانا يومي 6 و7 جويلية الجاري، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي وبحضور مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن وممثلين عن الأكاديميات والمعاهد الدبلوماسية وعدد من المؤسسات. وفي كلمته بالمناسبة أكد دريدي على أهمية تعزيز قدرات الدبلوماسيين الأفارقة وتنمية وعيهم بالتحديات التي تواجهها القارة، لا سيما في ظل التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم، من أجل تدعيم السلم والأمن وتحقيق التنمية في إفريقيا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومن أبرز أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية هذا المساء أن قوتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن الضربات جاءت رداً على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطير ويشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: هذه هاي فوهبي، شو المطلوب؟ غنينا نوصلوا معها للحداش 19 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في جوهرة بانايت حتى الماضي ساعة.
2: Actualité culturelle et artistique.
1: نحكيو على مجموعة من الأخبار الفنية والثقافية. فنيا نحكيو على أمل المثلوثي اللي تشارك في حفل منتظر ليامات الجاية في نيويورك ضمن مهرجان حبيبي. باش يكون الموعد نهار 10 جويليا في نيويورك، يشارك في مجموعة من الفنانين منهم كل من أمال المثلوثي ونسرين وياسين بولعراس ضمن فعاليات المهرجان هذا اللي مثل حدث موسيقي. يشارك فيه مجموعة من الفنانين توانسة من 6 حتى 10 متاع الليل. حفل يقام على مسرح طلق لينا هورن بانشيل واقع في حديقة بروسبكت بارك في بروكلين في نيويورك حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمؤسسة الثقافية بريك أرتس ميديا. يلتئم الحفل هذا ضمن برنامج المهرجان الصيفي بريك سيلبريت بروكلين، وهو موعد فني سنوي يخصص للاحتفاء بموسيقى منطقة سوانا اللي موجودة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، ونشرها عبر تقديم برنامج من فنانين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وآخرين ضيوف من خارجها. وشارك في تأسيس الحدث هذا عازف الساكسوفون المؤلف الموسيقي التونسي الفرنسي ياسين بولعراس اللي تحول إلى نيويورك وين يقيم بعد ما قدم منذ أيام عمل إبداعي أصول ضمن فعاليات مهرجان جاز في طبرقة اللي رجع بيانسور مهرجان هذا بعد 6 سنوات من غياب. عرض أصول وعمل فني يأخذ الجمهور في رحلة موسيقية من ضفاف قرطاج نحو ميناء نيو أيرلينز في أمريكا مرورا بغرب أفريقيا وين نشرت قاعات الجاز الأفرو أمريكية. ويتولى بولعراس قيادة الأوركستر في نيويورك وترافقه في سارة 10 جويلية عازفة التشيلو الفنانة التونسية نسرين. دونك الموعد يكون 10 جويليا الحالي. إن شاء الله بتبيع المشاركة التونسية تكون طيبة وتعطي فكرة على الموسيقى والفن في تونس. نحكيو على سي سلاح مصباح. سلاح مصباح الفنان بيانسور القدير اللي عنده في تاريخه عديد النجاحات وكان نجم كبير في يوم ما، وحاليا ما فماش برشا انتاجات، ما فماش برشا ظهور، لكن موجود بصفة متواصلة على فيسبوك وين الفنان التونسي سلاح مصباح أثار الحقيقة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشر بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه على تعريفة مالية واضحة للتعامل معه سواء بالنسبة للملحنين والشعراء وإلى العازفين وحتى الكورة. نعطيكم بعض الأرقام غير ما نطوله بيانسور عليكم. هو يقول في البلاغ هذا حسب إدارة الأعمال متاعو تعلم إدارة المبدع الفنان سلاح مصباح من يهمه من أمر دون سواهم ما يلي. بالنسبة للملحنين الراغبين في أنه يغني المبدع الفنان سلاح مصباح أغانيهم أنه تقرر ما يلي: الطقطوقة ب7000 دينار، الأغنية العاطفية الدسمة ب10000 دينار، القصيد 14000 دينار. بالنسبة للشعراء تقرر ما يلي: الطقطوقة ب4000 دينار، الغنية العاطفية 8 ملايين، الأغنية الطويلة 12 مليون، القصيد بالفصحى من 14 حتى 20 مليون. أما بالنسبة للعازفين الراغبين في التعامل مع المبدع الفني عندي من حسب نص البيان هذا سلاح مصباح قررنا ما يلي: بالنسبة للعازفين هذوما الحفلة ب 140 حتى 220 دينار حسب قيمة العازف، البروفة 15 حتى 20 دينار حسب قيمة العازف، مدة البروفة 2 ساعة. القائد الأوركستر ياخذ مرة ونص حظ العازف المميز، مجموعة صوتية 10 دينارات للبروفة الواحدة و70 دينار للحفلة الواحدة، المتربصين نصف حظ المحترفين وللسادة الملقنين حظ الفرد ونصفه. المبالغ هذه يقول تذكر بموجب عقود تسجل من طرف المستفيد بالجهات الرسمية التونسية. يقول هذا الرقم يعني حصريا المعنيين به، ويختم بيانسور بالإمضاء متاعه التعرف به منذ مدة صالح تونس الأبية. برشا ردود فعل صارت على المنشور هذا بين اللي يقول أنه شيء هذا هو تكريس للاحتراف، البعض يعتبره أنه مبالغة، وكان بتبيع المجال كبير وواسع للنقاش حول مكانة الفن وقيمة الفنانين. برشا علقوا قالوا كل التقدير للفنان العربي سلاح مصباح، البعض الآخر بتبيع هذا ما قالوا البعض، بعض الآخر يقول أنه حاجة طبيعية وعادية وأنه هو بيان شروط وضوابط مالية وقانونية. مش مجرد قائمة متاع أسعار، وقالوا أنه الشيء هذا مثل إعادة اعتبار لقيمة العمل الفني ووضع حد للمساومات والعشوائية في القطاع. البعض الآخر علق بطريقة ساخرة، فما شكون قال له عمل يصوم كعبة طاقتوخة وكعبتين عاطفية دسمة، كان ساعدني شوية ناخو كعبتين. وعلق حسام زاد مستخدم الانترنت بمبدع بديع، البعض الآخر قال أنه رأى في الأسعار هذه هو أنه العازف قيمته ديما تكون أقل، والبعض آخر قال الفن ولا سلعة، وبعض يقولوا الناس علاش تقاطع الفنانين. ممكن بعض اللي يعلقوا ما فهموش الحكاية، فهموش أنه هو عمل تعريفة للي يحب يتعامل معه، مش هو مثلا كي حكاية العازفين مش هو اللي بشي يخلص عازفين، معناته اللي يحب يتعامل معه رأى وخلاص وكذا وكذا ولا حاجة، مش العكس. بالنسبة للشعراء والفنانين كي يحبوا هما يغني لهم يدفعوا للمبالغ اللي قلنا عليه. هذا بطبيعة التعريفة اللي كان عملها الفنان صلاح مصباح. بعد شوية نحكي على مزيد من الأخبار الثقافية والفنية. يبقى معنا في الاستماع ونوصلوا مع الموزيكا بوثين نابولي برونو مارس، أخبارهم بالكل هذا إيراس رمزوتي غنيت فوقو إن فوقو.

0: هذا برونو مارس تغني بعنوان 24K Magic غني نص معها للـ 11:37 دقيقة على موجة الجوهرة فان في جوهرة بانايت Let's go. ليلة اخترنا باش نسموها فراوس ميكس كان في اسطنبول في شهر ماي للثنائي لوكاس اند فرانك ساكس اند تشيلو باش نسمو مجموعة من الغنيات كيف غنية Give the Noise كذلك ميلك شيك غنية اي دي لوكاس اند فرانك How Deep Is Your Love باش نسمو زادة Talk To You لوكاس اند فرانك غنية اي دي اوتوبيا وغيرهم من الغنيات ميكس حلو برشا اسمو مستم طوبي عملوا معها جو ونرجو نصلوا معكم في جوهرة باي نايت
1: Lucas and Frank delivering the finest organic afro and melodic house grooves for you Get ready to move, party people of Istanbul The boys are back in town

هذوما لوك سان فرانك في افرو هاوس ميكس 2026 توا 11:54 دقيقة شوية أخرى لكم موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم عرض أبرز الأخبار الوطنية والعالمية مع هيجر نوري نرجو نكملوا معكم حتى القاضي الساعة في الربع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان اليوم على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. والجيش الأمريكي يعلن بدء سلسلة ضربات ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة من اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10 صباحا، حسب ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرساليات تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وحسب بلاغ وزارة التربية، ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026 و2027 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ووفق بلاغ نشرته أمس الخارجية التونسية، يندرج هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. كما سيشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصية الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2025 و2000، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين الجارتين. وزارة الخارجية أوضحت أيضا في بلاغها أمس أن الأشغال التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المتابعة كانت قد انطلقت أمس بالعاصمة الجزائرية بمشاركة ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالتعاون التونسي الجزائري في مختلف القطاعات. وطنيا أيضا، واصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المجاليين للإقليمين الثالث والرابع. وبيّن الوزير أن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. كما اعتبر الوزير أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الثالث يوفر مشاريع لإرساء منظومات متكاملة لسلاسل القيمة من خلال تثمين المنتجات المميزة لولايته، وخاصة في مجالات الفلاحة البيولوجية وصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الميكانيكية، إلى جانب الاستفادة من موقعه لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت القيادات المركزية الأمريكية أمس أن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي واشنطن نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الساحلية ومنظومات صواريخ أرض جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز المضادة للسفن ومنشآت لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت موانئ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذا رامي عايش يا لنور أستغنية نوصلوا معها للنصف الليل مع 18 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم من 10 مواصلين حتى لماضي ساعة. عن جد وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وما كانوا يسمعوا فينا. إن شاء الله المستعان كان في الخدمة سيس روحكم كان في الطريق. وتحياتنا لكل يسمع فينا هو في الدار متونس بينا متونسين بيهم. يسهر معكم الليلة سامي ذويري في الإخراج أحمد الحبسي مقدم الميكرو. فلاش باك جاوني في الفلاش باك مع 90s old school دي جي فينيل مع أندراس جامبور. الميكس هذا اللي نشره على القناة متاعه على يوتيوب عمل قريب 12 مليون مشاهدة منذ نشر الفيديو هذا. المجموعة من الغنيات كيما والمجموعات بنسير فنانين مجموعات الغنيات شهيرة السناب الهداوي كابتن هوليود بروجيكت زيدا انترميشن بيسز ماكس تو براذرز اون ذا فلور وكورونا وغيرهم من المجموعات. نسمع ونستمتعوا بأبرز غنية التسعينات.

جون.

0: إذا ما جوعت ماكس رني تكيت واي رني أسلو معها المصيبين 35 دقيقة تسمع في هذه الجوهرة أفهم في سهرة جوهرة معنا
1: جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.

0: اتصلتينا.
1: في اتصلتينا اختيارنا بالنسبة لي للحظ مش نغيروا في اللقاء، نغيروا في الندى الموسيقية، ونسمع ونستمتع بوحدة من أهم الأغاني العربية اللي قعدت في البال. هنايا بعنوان في عينيك عنواني، هنايا غنتها الفنانة سمية القيصر، ممكن واحدة من أغانيها القليلة المعروفة، لكن قعدت واحدة من أبرز وأهم الغنيات للفنانة المغربية مواليدة الرباط، وكانت بداية 93 في برنامج مواهب، لكن بقات كما قلت بغنية في عينيك عنواني غنية خالدة. ذكر بسمية القيصر وذكر زادة بوحدة من روائع الأغاني العربية.

هذه كانت في عينيك عنويني غنية سمية القيصر غنية نصلها نص الليل 55 دقيقة على موجة جوهر اف ام. نوصلوا للدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة سهريتنا اليومية على موجة جوهر اف ام سهرية بعنوان جوهر بنات ومحتويها فقرات قارة ثقافية فنية وموسيقية. إن شاء الله تكونوا استمتعتم ورفقتنا في ثلاثة ساعات هذوما. موعدنا يتجدد معكم في سهرية جديدة ومتابعات عديدة إن شاء الله في كل مواعيد جوهرة باي نايت. تحياتنا وشكرا للجميع اللي يسمعوا فينا هما في الطريق سيصلحكم في الخدمة على المستعان وفي الدار. خليكم ديما معنا في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة اف ام. تحيات سامي بيهري اللي كان معنا ومعكم في الاخراج التقني احمد حبسي من قدم الميكرو. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نلتكم زينة صبح خيرة سلام.